0: Prime Minister Anthony Albanese says the way public figures conduct themselves is important after the abrupt end to Karl Stefanovic's 26-year career with Channel 9. The network's confirmed its parting ways with the morning TV host, while also stressing its important role in holding the people it interviews to account. Stefanovic's been heavily criticised for a chummy podcast he did with the UK's controversial far-right agitator and convicted criminal Tommy Robinson. The Socceroos' final group match at the FIFA World Cup against Paraguay is only hours away, and it's expected people will pack venues and even stop work to watch it. Australia is looking to secure a spot in the knockout stages and needs to win or draw to make sure it goes through. Meanwhile, Ecuador's thrilled fans after coming from behind to upset Germany 2-1. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
1: مستمرون مع حضراتكم في هذه التغطية للتطورات في مضيق هرمز ومسار المحادثات بين واشنطن وطهران والمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن والوضع في لبنان. في آخر المستجدات، قالت هيئة مضيق هرمز الإيرانية إن أي تنقل في المضيق عبر مسارات خارج المسار الذي حددته الهيئة يعد غير مشمول بضمان العبور الآمن، وإن التبعات تقع على مالك السفينة ومستثمريها وربانها. كانت وسائل إعلام أمريكية قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الحرس الثوري الإيراني هاجم في مضيق هرمز الخميس سفينة شحن ترفع علم سنغافورة. وكانت هيئة التجارة البحرية البريطانية أفادت بتعرض سفينة لإصابة بمقذوف مجهول جنوب شرق سلطنة عمان ما تسبب في أضرار. في غضون ذلك، رحب بيان أمريكي خليجي بتوقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، ونوه بأهمية الوساطة التي قامت بها باكستان وقطر، وشدد البيان المشترك على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، وقال إن حرية الملاحة غير المقيدة أمر جوهري لأمن الإقليم والعالم. وأكد البيان أيضا معارضة فرض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة على مضيق هرمز. على صعيد آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف 5 من عناصر حزب الله في زوتر الشرقية، وقضى على عنصر آخر في مرتفعات علي الطاهر جنوبية لبنان. من جهته، ندد حزب الله بالعملية وقال إنها انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار الذي التزم به الحزب حتى الآن. وبشأن جولة المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان الجارية الآن في واشنطن، جددت كتلة حزب الله البرلمانية رفض التفاوض المباشر، وطلبت السلطة اللبنانية بعدم منح إسرائيل مناطق تجريبية شمال نهر الليطاني. في إسرائيل، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه لن ينسحب من جنوب لبنان، وإن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية العازلة طالما تطلب الأمر للدفاع عن بلدات في شمال إسرائيل. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومعنا من بيروت تامر الصمادي. مرحبا بكما. أبدأ معك محمد بخصوص التصور أو ردود الفعل الأمريكية على الحادث الأمني الذي وقع في مضيق هرمز الخميس.
2: نعم، حتى الآن محمود لم يصدر أي تعليق رسمي من الإدارة الأمريكية، لكن صحيفة الول ستريت جورنال كانت قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين بأن الحرس الثوري الإيراني هاجم بالفعل سفينة شحن ترفع علم سنغافورة أثناء عبورها مضيق هرمز، وهو ما أدى إلى أضرار فيها لكن دون وقوع إصابات، وذلك أيضا بعد ساعات من تحذير طهران السفن التجارية من استخدام مسارات غير معتمدة، وهو ما يثير حقيقة المخاوف بشأن الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب. في المقابل، وفي رسالة واضحة، القيادة المركزية الأمريكية أكدت استمرار طلعات مقاتلات F-16 وبقاء القوات الأمريكية في أعلى درجات الجاهزية في رسالة واضحة بعد هذا الحادث، بينما علقت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة برنامج مراقبة السفن عبر المضيق والذي يتم بإشراف أمريكي عقب هذا الهجوم في أول اختبار حقيقة للتفاهمات الأمنية المرتبطة بالاتفاق الأمريكي الإيراني، لا سيما فيما يتعلق ب مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من جانبه شدد من المنام على أن أي تهديد للملاحة أو فرض رسوم على العبور في مضيق هرمز لن يكون مقبولا. في الواقع الملف الإيراني انعكس في البيان الذي أعقب اختتام روبيو جولته الخليجية، حيث سعى وزير الخارجية الأمريكي إلى حشد الدعم الإقليمي للاتفاق المؤقت مع إيران، أكد أن أي تسوية نهائية لن تكون على حساب أمن حلفاء واشنطن في المنطقة، وبأن دول الخليج ستطلع على جميع مراحل المفاوضات الفنية والسياسية، كما شدد على أن الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع فرض أي رسوم أو قيود على الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما أكدته أيضا واشنطن في أكثر من مناسبة، وأيضا أكده الجانبان الأمريكي والخليجي في هذا البيان المشترك، حيث شدد على أن حرية الملاحة غير مشروطة وغير مقيدة في المضيق. روبيو أشار إلى أن دول الخليج أبلغته بمخاوفها من الاتفاق، مؤكدة أن واشنطن لن تقدم على أي خطوة تضعف أمن حلفائها، فيما دعا أيضا البيان المشترك إلى استمرار المفاوضات بشأن مسألة لبنان بمعزل عن أي صراعات أخرى، مع التشديد أيضا على معالجة ملف الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ونزع أسلحة الجماعات غير الحكومية. محمود.
1: نعم محمد، هناك جولة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان تجري الآن في العاصمة الأمريكية. وصفت هذه المفاوضات من قبل بعض الأطراف في إسرائيل بأنها الأكثر توترا حتى الآن، هل رشحت أي تفاصيل عن أسباب هذا التوتر؟
2: نعم محمود، بالنسبة للبنان وفق مصادرنا هناك مؤتمر صحفي مرتقب عقب هذه الجولة الخامسة من المحادثات بين الجانبين، ووفق ما فهمنا بأن هذا المؤتمر الصحفي تأخر بعدما عادت الخلافات للظهور بين الوفدين حول الصياغة النهائية لبيان متوقع أو بيان نوايا متوقع بين الجانبين، في الوقت الذي تقود فيه الولايات المتحدة حاليا اتصالات مكثفة لمحاولة التوصل إلى صيغة توافقية ترضي الجانبين، مع ترجيحات بأن يصدر في نهاية المطاف هذا البيان الذي سيفصل فيما جرى التوصل إليه، سواء بشأن التفاهمات أو طبيعة القضايا التي تم مناقشتها خلال هذه الجولة. لكن بحسب المعلومات المتوفرة لا تزال العقبة الرئيسية تتمثل في الخرائط المقترحة للمناطق التجريبية كما باتت تسمى، والتي قدمها الجانب الإسرائيلي إلى الجانب اللبناني. لبنان بالمقابل يرفض بعض التصورات المتعلقة بهذه المناطق، مناطق الانسحاب وآلية انتشار الجيش اللبناني فيها، فيما تواصل واشنطن أيضا محاولة تضييق الفجوات بشأن ترتيبات الانتشار، آليات المراقبة، وكذلك آليات التعامل مع أي خروقات. رغم استمرار الخلافات تشير مصادرنا في الخارجية الأمريكية إلى وجود رغبة لدى الجانبين في إعطاء زخم لهذا المسار التفاوضي الذي ترعاه واشنطن، مع إصرار الإدارة الأمريكية على إبقاء هذا المسار مستقلا عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حتى وإن كانت الأجواء الإقليمية تساعد على دفعه إلى الأمام بحسب ما أشار إلى ذلك مسؤولون أمريكيون في السابق. لكن لحد الآن نحن ننتظر صدور هذا البيان، وأيضا ننتظر هذا المؤتمر الصحفي المرتقب. محمد
1: الأحمد مراسل الجزيرة كان معنا من واشنطن. أتحول إلى تامر الصمادي من بيروت. تامر، جديد المواقف أو جديد الوضع الميداني والسياسي كما ترصده من بيروت؟
3: فيما يتعلق بالوضع الميداني محمود، كانت هنالك غارة إسرائيلية خلال الساعة الأخيرة على بلدة بيت يحون في قضاء النبطية. حتى هذه اللحظة لم يعلق حزب الله على هذه الغارة، باستثناء ما ورد على وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن تلك البلدة شهدت اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلين من حزب الله، وسبق هذه الغارة غارة أخرى باتجاه محيط بلدة زوطر الشرقية في قضاء النبطية أيضا، ما أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين وفقا للدفاع المدني اللبناني. وهذه الغارة رد عليها حزب الله ببيان بدأ يحمل لهجة تحذيرية من مواصلة الخروقات والانتهاكات من قبل الجانب الإسرائيلي، لا سيما أن تلك الغارة سبقها أيضا بأيام أو
4: من بعد ما استمعتوا لجولية الأخبار مذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني. غائم ممطر، درجات الحرارة 18 على صعيد ملبن، أقصاها 16 درجة، وطقس اليوم رح يكون غائم بملبن. نسمع فيروز عصام الرجي ومنتابع نحن وياكم مشوارنا مع البريكفاست شو.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nicholas أو القديس نيكولاوس من ميرا منطقة بتركيا الحديثة منعيده بالكنيسة الشرقية والعربية بستة كانون الثاني أو بتسعتاش كانون الثاني ومعروف بسانتا كلاوس. مشان هيك في كتير بلدان مثلا إسبانيا أرمينيا إثيوبيا بعدهم بيهدوا الولاد هدايا عيد الميلاد بجانيوري 6. كان مطران بميرا بالقرن الرابع سانت نيكولاوس كان معروف بحبه للولاد وبإعطائهم الهدايا على طول بطريقة سرية حتى ما يخجلوا، خاصة إنه كانوا كتير فقراء. عذبوا الرومان واضطهدوا وقدر يهرب عدة مرات، بعدين أمر الإمبراطور بضربه وضلوا يضربوه حتى مات. مدفنه صار محج للناس بتركيا، شفيع الأطفال وكمان شفيع البحارة. في أسطورة بتقول إنه لما كان عم يبحر صوب الأراضي المقدسة هبت عاصفة كتير قوية، البحارين طلبوا منه المساعدة وفجأة البحر هدى، وصاروا البحارين يطلبوا منه المساعدة كل مرة بيكونوا مسافرين. He is the protector across distance, especially powerful for those at sea who cannot reach help. يا شفيع السفن البحارة والصيادين، يا شفيع الولاد، ويا مدخل الفرحة قلوبهم بعيد الميلاد، منصلي لك ببرنامجنا وبهيدا الوقت. Because you are the saint of children, you saint, you are the saint of sea people. This is Saya Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: شاء الله اليوم يهزوا الشباب ويحسموها ويتأهلوا. كتير محمسين لهالمباراة فعلا من بعد الفوز اللي حققته أستراليا والمنتخب الأسترالي على تركيا 2-0. كانت مباراة كتير مهمة وحلوة وأعطت هيك أمل أنه قادرين فعلا نحقق الفوز. واليوم نحن بحاجة للتعادل أو للفوز، يعني الخسارة بكون خلص انحسمت مش لصالحنا. فإذا عند الساعة 12 رح يكون في المباراة المنتخب الأسترالي السكوروز مع، يعني أكيد رح يخوض المباراة مع فريق الباراغواي. يلي تقديراتكم، خليني اسمع تقديراتكم قديه بتشوفوا يعني نتيجة رح تكون ومين رح يفوز. خلينا هيك سوا نحن وياكم نتوقع مين برأيكم رح يفوز في هذه المباراة بغض النظر عن حبكم للمنتخب الأسترالي وتأييدكم لإله. مين بتقولوا رح يربح؟ توقعاتكم مين رح يفوز اليوم؟ وكمان قدي رح تكون النتيجة؟ خلينا نسمع رأيكم لكل هيك اللي بيحبوا الرياضة والأخبار الرياضية، عطونا تقديراتكم بهذا الموضوع. رعب ذكر مستمعينا بالنسبة لليوم فيما بيتعلق بالنسبة للمفاوضات بواشنطن، لنشوف يعني هيئتها مفاوضات صعبة ومعقدة، وهيدا كتار يلي عم بيقولوا أنه فعلا اليوم في صعوبة أنه التوصل لتفاهم، ولكن يعني بالنهاية المطاف ما كان في خيار آخر اليوم إلا المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. حتى حزب الله اللي عم يطلب بوقف هذه المفاوضات وعدم اقحام الجيش بالامور، يعني بهيدي المرحله التجريبيه، وهيدا يعني كمان عم بيحذر منها الحزب. حتى النائب وليد جملات لمح لها. نرجع لموضوع كمان مهم، الموضوع هو الفيدراليه. في عم ينطرح من قبل الاحزاب اللبنانيه النظام الفيدرالي، أنه نروح للنظام الفيدرالي لأنه هو ممكن يكون الخلاص. ممكن يشوفوا يعني أنه اليوم يعني كل واحد عايش على مثل ما بيقولوا عم بينفذ أجندة معينة، كل واحد عنده توجه معين، كل واحد عنده انتماء معين. فيمكن برجع بذكر يعني بكلام الإعلامي والصحافي شارل جابور، بس قال ما بيشبهونا، وهيدي الكلمة وهيدي العبارة اللي خربت الدنيا والتعليقات اللي كانت على السوشيال ميديا. فأكيد نحن مش مع هيدا الكلام، يعني بصراحة مش مع هيدا الكلام، ولكن كمان بنفس الوقت أنه يعني أنه أنتوا أخدين البلد لمحل يعني نحن بغنى عنه، بدل ما تكون يعني أكيد احترامنا للدولة كلنا تحت سقف وراية العلم اللبناني، مش أنه عم نفذ أجندة إيرانية. يعني تصوروا أنه كانت واضحة القصة، بس قالوا مسؤولين إيرانية عم يتشكرونا على سقوط الضحايا في سبيل إيران، في سبيل إيران. طيب هيدا أكبر دليل على أنه حزب الله عم بيخوض معركة لصالح إيران مش لصالح البلد. فخليني اسمع انتو رأيكم بهيدا الموضوع. هل بتشوفوا اليوم النظام الفيدرالي قد يكون هو الخلاص؟ هل انتو مع النظام الفيدرالي عنا بلبنان؟ هل الوضع بيسمح يعني بهيدا الشيء؟ فاذا هيدا هو الموضوع اللي حابين نتطرق لإله، وتعليقاتكم كمان على اكيد الحرية الاعلام والصحافي هون عنا باستراليا مع قضية كارلس ستيفانوفيك اللي كمان اليوم نشوف ترك القناة التاسعة، اللي عامل كمان جدل كتير كبير عنا بأستراليا نتيجة استضافته لشخصية يمكن تعتبر متطرفة متشددة. فكرمال هيك اعتبروا أنه عم بيروج لأفكاره. فخلينا نسمع أنتوا أراءكم، بيهمني رأيكم وبيهمني اسمع تعليقاتكم على الهواء. إذن وزير الخارجية الأمريكي أكدت باجتماع مع دول الخليج ما ذكره رئيس ترامب من أنه لا رسوم مقابل عبور مضي هرمز. منتابع إذن مع تعليقاتكم على الهواء. معنا اتصال من باراماتا سيدني. صباح الخير لتوني.
1: صباح النور ختك لود لعلك للمستمعين.
0: يا هلا صباح النور.
1: أنا معقول شغل جبور 100%
0: صوت
1: أوتي ناس.
0: أوكي
1: هلو سمعتيني؟
0: لا شوي الصوت مش كتير واضح، إذا بدون السبيكر بيكون أفضل إذا بتريد.

0: الفيدرالي قديش بتأيدوه، قديش بتعتبروه أنه هو الخلاص يعني للأزمات المتتالية، نحن رح نسميها الأزمات المتتالية عنا بلبنان. إذا رح نتابع مع تعليقاتكم على الهواء بعد استراحة من الوقت، منتابع مع مزيد من التعليقات وكمان بنفس الوقت مزيد من الأخبار البارزة لليوم. بحب أذكر بأبرز العناوين الرئيسية: ترامب يخطر الكونغرس بصفقة محركات مقاتلات لتركيا. ظاهر أن العلاقات اليوم بين تركيا وواشنطن بلشت عم تتحسن بالوقت يلي كانت بفترات سابقة هيك يوم أبيض ويوم أسود، يعني العلاقة شوي كانت متقلبة بين الجانبين، ولكن الظاهر أنه ترامب اللي خبر الكونغرس بصفقة محركات مقاتلات لتركيا. وهون دونالد ترامب اللي أعلن، يعني طبعا أبلغ إدارة الرئيس الأمريكي ترامب الكونغرس رسميا بنيتها المضي بصفقة لبيع محركات طائرات مقاتلة لتركيا تتجاوز قيمتها 700 مليون دولار، بخطوة بتعكس دفعة جديدة للعلاقات الدفاعية بين البلدين قبل قمة حلف شمال الأطلسي ناتو المقررة بتركيا الشهر المقبل. هل هي مسيرة لتركيا؟ هيدي شغلة بتخوف، يعني ما بعرف في إلها أبعاد، يعني بعد اللي غيت هالوقت أنا أكيد ما بدنا نقعد نخمن، ولكن الأمور كيف تيجي هيك مع بعض البعض. هلأ أكيد رئيس الشرعي اللي هو حليف كمان قوي، بنعرف أنه تركيا كان لها دور كتير كبير في سوريا، تحرير سوريا من نظام بشار الأسد، وكان طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الرئيس أحمد الشرعي اللي ما رح يتردد أن يطلب منه التدخل للقضاء على حزب الله. وبتجي كمان هيدي الصفقة اللي هي إن شاء الله ما تكون صفعة، بيع محركات طائرات مقاتلة لتركيا. رح نتابع نحن وياكم من توأمية مع توني، ظاهر أنه رجع معنا. توني صباح الخير.
1: صباح النور، سوري لأنه التليفون جديد ومبشلك فيك.
0: عن جد ليه بتلاقيها هيك بس تغير الموبايل فون بتلاقيها مزعجة، بتلاقيها كأنك عم تغير، عم تنقل من بيت لبيت يمكن لهالدرجة.
1: كل واحد عنده أوصاف ديفرنت تختلف، بدك تعاون علي. على كل حال سوري إني
0: ولا يهمك. تعليقك توني على الموضوع؟
1: جبور وقليال ما بيشبهونا مش من عدم، هالجماعة طيب اللي بيضحي بحاله، بيبعت ابنه تيموت، بيبعت اخته تتموت، وريفا يعني عنده الموت اكلة حلاوة، وياريت كرمال قضية مهمة تيحامي عن بيته او يدافع عن وطنه لأجل قضية ما بتعني خالص، كرمال تيرضي سنوار ويرضي خامنئي. هذا كيف يشبهك؟ يعني كيف بدك تتفاهمي معه هذا اللي يكون هيك بهالتفكير؟ هذا ما همه الموت، مهمه يحبط عائدة فاشلة، عائدة متجمدة تابعة لغير دولة ما لنا شغل فيها. اذا ما بيشبهني هالانسان، بيشبهني بشكل فيزيونومي بني ادم وبس، بس تفكيره غلط، تصرفاته غلط، هذا ما فيني عيش معه. إذا في الطلاق لكي أبرس أصغر من لبنان بأربع خمس مرات، جزيرة صغيرة أصموها شافتين وكل ناس عايشي لحوالها، معصر ضرب الكف من 1974. إذا نحن هذه الفيدرالية هترجع توقعك بمشاكل، بدك تعملي رئيس جمهوري للكل ولا كل عمل الفيدرالية بدها رئيس جمهورية، وزير دفاع، وزير خارجية، وزير مالية. إذا بضل في مشاكل. نحن هيك وس واحد طلع وزير خارجية عم بيطالب بلبنان يتمثل، ما بده حدا يحكي محله. ألو،
0: عم بسمعك توني، كلني سمع لك.
1: ألو، مدام عنده ثورة يطلع لنا وزير خارجي وطني بده يمثل لبنان بدول العالم يحكي باسم لبنان
0: عظيم.
1: مهان

0: ايوه كيف بكره على بكره وزير دفاع بدن وزير دفاع عزوون يروح يحارب بالجنوب، بدن قائد جيش عزوون انه ما يخلي ما يتدخل يعني بشؤون البلد، يبعثوه هني عزوون يعمل مثل بدن. وصر وشفنا شو صار، بعثوا وزير قائد الجيش لانه منتمي لحزب الله او بيعيد حزب الله، ليك ايش عمل؟ قال لهم خلصنا نظفنا، اجوا بالنتيجه مو عامل شغله. اذا هدي ما بتزجح، بدك دوله مثل استراليا علمانيه. شو علمانيه؟ يعني لا دياني فيها، الدياني هي الوطن، تغيير الدستور وتغيير كل الثقافه تبع وزاره التربيه، تعلم بس تعليم وطني. وكل هالقصص هيدي بدها تاخد وقت، وما بعرف اذا بتنحل باسرع وقت. الاسرع وقت بيكون يتعاون الجيش اللبناني مع الجيش الاسرائيلي وينتهي من حزب الله، لا اكثر ولا اقل.
1: شكرا توني على مدخلتك، هيدا اكيد تعليقك ورايك رح نتابع نحن مع زميلنا نشأت بخلال هالوقت لناخذ رايه كمان بموضوع الفيدرالية اليوم اللي اصبحت موضوع مطروح عنا بلبنان نتيجه موصلنا له، والمفاوضات الاسرائيليه اللبنانيه المتعثره وخاصه مع طلب حزب الله اليوم على السلطه اللبنانيه التمسك بانسحاب العدو وقف اعتداءاته وعوده النازحين والأسرى، واللي عم يطلب بإنهاء المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. يعطيك ألف عافية نشأة، صباح الخير.
2: يسعد لي صباح كلود ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان. لبنان قد إيه عشان يبقى فدرالية؟ يعني كله هالقد، يعني زي ما بيقولوا لبنان يعني صغير صغير كتير على الفدرالية. يعني هذا يعتبر انقسام داخلي، يعني الدولة، وبعدين دخول كمان الجيش السوري. أنا شايف السيد نعيم قاسم كتير راضي على سوريا مؤخرا، يعني بأن سوريا دولة حرة، دولة مستقلة ذات سيادة، ويعني احنا ما بنتدخلش في شؤونها وهم كمان ما يتدخلوش في شؤوننا. ما حزب الله كان بيتدخل في شؤون سوريا ويتدخل في شؤون لبنان والعراق وشؤون في كل حتة كان موجود، يعني تواجد كان دائما. وبعدين في تاريخ كبير بين بين حزب الله، جماعة حزب الله وسوريا، في طار قديم يعني زي ما بيقولوا. فما حدش يعرف بالظبط ايه اللي بيحصل. عملية الفيدرالية دي عملية صعبة كتير جدا، خاصة في بلد مثل لبنان هتبسط لقيه مش هتكون فيدرالية، هتكون طائفية، هتتفدرل على أساس الطائفية مش على أساس القومية أو الوطنية أو لا. يعني هتكون كارثة الفدرالية. ولكن لازم يكون في بقى يعني زي بتقولي كده سلام في المنطقة، سلام سوري إسرائيلي لبناني. لا تعيش هذه المنطقة في سلام، لازم يكون التطبيع ضروري جدا بين إسرائيل وسوريا ولبنان. مستحيل هذا الثلاثة دول لازم يعيشوا في سلام، لازم يكون في بينهم في ميثاق، بينهم في تعاون، في يعني زي أي دولة تانية مجاورة، لأنهم دول الجوار. لازم يكون في يعني تطبيع بين الدول دهية.
1: بدك تروح على التطبيع، ما بدك أنت تشوف نية إسرائيل، ما بدك تشوف إيديها لإسرائيل تجاه لبنان، ما بدك تشوف حسن نيتها كمان لإسرائيل تجاه لبنان لحتى تروح بهيدا الاتجاه.
2: أيوة، ما هي النية ده هي بتبدأ ببداية جديدة. البداية الأول كان في حرب بين سوريا، لو أي حد إسرائيلي لبناني يتصور مع إسرائيلي كان يعني بيتعمل فيه يعني ما يصنع يعني حاجات مش كويسة يعني, ويشوه صورته وحاجة وحشة جدا. فدي الحاجة ده هي كان في حرب إعلامية كلامية نفسية روحية, في كان في حرب بين الشعوب وموقف الدول, لبنان من إسرائيل, موقف سوريا من إسرائيل, وموقف إسرائيل من لبنان ومن وهكذا. يعني كان في عداء, كان في حرب. لازم بقى لازم تتغير هذه المنظومة. وما إسرائيل ملهاش غير لبنان, ولبنان ملهاش غير إسرائيل, سوريا ملهاش غير إسرائيل, وملها يعني سوريا يعني يعني تخيلي مثلا مين بيهم أكتر, سوريا التركية ولا إسرائيل؟ لازم نكون واقعيين. هي دولة يعني لازم.
1: شو رأيك بالنسبة لهالصفقة اللي كنت عم بحكي عنها قبل شوي, بالنسبة لصفقة الطائرات؟ اليوم الرئيس الأمريكي, إدارة الرئيس الأمريكي أبلغت الكونغرس بتأكيد هذه الصفقة مع تركيا, فكيف بتشوف يعني هذا القرار اليوم؟
2: أنا بشوف إني هو بيقول أي كلام السيد ترامب حقيقة. يعني أنا الراجل ده مش قادر أفهمه.
1: يعني اليوم عم بيحكي عن صفقة طيارات بتبلغ قيمتها 700 مليون دولار لتركيا, وهيدي خطوة بتعكس دفعة جديدة للعلاقات الدفاعية بين البلدين, اللي هي كانت عم بقول كانت العلاقات دايما طالع نازل يعني هبوط.
2: بالضبط كده, هو ما هو هو ده يعني العلاقات زي ما احنا شايفينها مش غير مستقرة جدا. تمام, ولكن لازم يكون في استقرار, استقرار في المنطقة. من حق طبعا تركيا تمتلك أسلحة دفاعية وأسلحة هجومية لأي ظروف, لأن كمان التدخل التركي في كل مكان مخلي يعني تدخله في كل مكان مخلي يعني حالته غير مستقرة كمان. يعني التدخل التركي فظيع في كل حتة, يعني في سوريا بده يسيطر على سوريا بأي طريقة, طبعا إسرائيل مش هتقبل, ومن هنا بتحصل المشاكل. حصول تركيا على سلاح ده من حقها, هي حرة. أمريكا طبعا ليها حق أن هي تبيع لأي حد, ولكن اللي أنا بتكلم عليه السلام مش ممكن يتم في المنطقة بدون التطبيع السوري الإسرائيلي اللبناني مع بعضي, غير كده مستحيل المنطقة تعيش في سلام, مستحيل.
1: نعم, يعني نحن متأمل أنه فعلا اليوم هذه المفاوضات تؤدي إلى نتائج إيجابية, لأنه العالم تعبت, لأنه العالم فعلا اليوم عنا بلبنان أدي موسم السياحة اللي انضرب, الوضع الاقتصادي, الوضع الأمني, يعني الحرب الأعصاب اللي عايشينها, مش عارفين بلدهم وين رايحوا بأي اتجاه, هل رح يكون في حرب, هل رح توقف الحرب. فما بعرف ليه نحن هيك حظنا تعيس يعني للأسف بلبنان.
2: لا احنا مش حكاية حظ مدام كلود, الحكاية عملية منطق, في منطق بيتكلم. احنا كنا ما يعني ماشيين بالخلف, يعني ماشيين بظهرنا, ما راجعين لورا, ما كناش منطقيين, كنا يعني بنحكم العاطفة وبنحكم الدين, بنحكم الحاجات ده, هي غير المنطق. تحكيم المنطق زي ما عملت اوروبا, اوروبا كانت بتتناحر برضو, كانت عاشت نفسها هذا الظرف اللي احنا عشناه, وبعدين فاقوا وعيوا وقالوا لا احنا بنعمل ايه, ايه اللي بيحصل ده, لا احنا ليه بنقتل بعض عشان شو. فعرفوا ان الحرب مش هتوصل لنتيجة, هدر للموارد وللبشر ولكل حاجة يعني, والقلق والخوف والرعب وعدم الاستقرار والتأخر جدا والتخلف, كل الحاجات دي بتصنعها الحروب. لكن السلام هو اللي بيوصل للتطور, للعلم, للثقافة, لأننا احنا داخلين في عالم غريب عجيب جدا. عندك الاي اي ده هيخرب الدنيا, لازم يكون في الحرب. لو الاي اي استعمل للحرب هتكون كارثة, ولكن لو استعمل للسلام والمحبة قبل ما يستعمل سلاح ضدنا لازم نكون نستعمل احنا سلاح للمصلحة.
1: نعم, شكرا نشأت، يعطيك ألف عافية ونهاية أسبوع سعيدة أتمنى لك إياها، وأكيد عم نعيش كلنا سوا هيك أجواء الحماس لأنه عنا بعد ساعة وربع لنشوف كمان المباراة اللي رح يخوضها المنتخب الأسترالي مع الباراغواي، اللي بنتمنى أكيد الفوز لفريقنا والمنتخب السكوروز المنتخب الأسترالي. رح نتابع نحن وياكم إذن من توأمية على 1638 AM مع فاصل، ومن بعدها منتابع مشوارنا الصباحي.
3: 2ME أستراليا.
4: تعمل حكومة كوينزلاند الجديدة على تحقيق الإنجازات لمدينة بريسبن. لقد قمنا بتثبيت أشرة النقل عند 50 سنتا بشكل دائم، ونعمل على توفير المزيد من الأطباء وتطوير المستشفيات مثل مستشفى برينس تشارلز ورويال بريسبن. كما نعمل على توفير 1600 شرطي إضافي مع تشديد القوانين، ونقوم بتطوير المدارس المحلية والنوادي الرياضية، ونعمل على إنشاء منطقة جديدة لعام 2032 وما بعده، بما في ذلك ناشونال أكواتيك سنتر جديد وأستيت فيليج ستتحول إلى مساكن. اكتشف ما نقدمه لك أيضا، ابحث عن Delivering for Queensland، صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن.
5: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
6: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: This how we gonna do it. Dale, come on. I'm up in the party.
8: موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل ميسي عجرم. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو توأمية أستراليا.

0: بأول ويك أند مع العطلة المدرسية الشتوية في كتار يلي قرروا يروحوا لا أكيد يعملوا هيك سياحة بأستراليا لطالما اليوم عم نشوف الوضع ما كتير بيسمح لسفر للبنان أو لمنطقة الشرق الأوسط وحتى يمكن في شيء من الخوف والقلق يعني الشيء اللي عم بيصير اليوم بالمنطقة وكمان ما ننسى أنه الغلاء التذاكر اللي طبعا مع غلاء البترول كلها هذه أدت بالنهاية إلى تراجع بالرحلات والسفر للخارج لكن تبقى أجواء المونديال اللي هي مسيطرة اليوم هيك عم تخلق جو من الحماس من الفرح وهذا الشيء اللي بحاجة لقلو بصراحة يعني نحن أكثر شيء بتلجأ للموسيقى للأغاني للرياضة اللي هي بتبقى متنفس لكتار يعني بيحبوا أنه بالنهاية هيك يريحوا شوي حالهم لأنه ضغطات الحياة اليومية والضغط العمل وبنفس الوقت ما عم نسمعه من حروب وأحداث مقلقة هيدي اللي بالنهاية بحاجة حتى تلاقي متنفس لك لحتى تخفف عنك الأعباء فإذا بدنا نروح لبريك وعنا ساعة من الوقت فقط لحتى يكون متابعة الأخبار الرياضية وخاصة المنتخب الأسترالي لليوم رح يخوض مباراة حاسمة يعني بالتعادل منتأهل يعني منكمل وبالربح منكمل ولكن إذا خسرنا خلاص بتنتهي هون الفرص فمنتمنى أكيد الفوز للمنتخب الأسترالي وأكيد اليوم فيكتاريا اللي رح ياخدوا نص النهار أو كمان بالأشغيل اللي رح يعطون هيك فرصة ليشاهدوا المباراة قبل ما يرجعوا يتابعوا أو يحطوا الشاشات بمراكز العمل ليشاهدوا طبعا هذه المباراة اللي رح تكون أكيد مباراة كتير فيها من الحماس إذن بدي أتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة لكل الأحبة المستمعين مع زميلي ماريا منصور بتتابعوا مشوار المونيك شو وفترة بعد الظهر مع زميلي كاتيانا وأكيد نتائج المونديال اللي دايما بتابعوه عبر راديو توأمية وما تنسوا يعني كمان الأخبار السياسية اللي بترافقكم على مدار كل ساعة بكرة بلاقيكم بمشوار الظهيرة وبيستمر لفترة المساء للساعة 6 برنامجنا طويل بكرة مع كتير من الأخبار اللي منتبعها وأكيد ما تنسوا الحفل الفناني نانسي عجرم من جونيا اللي رح يبث عبر راديو توأمية أستراليا كونوا معنا عند الساعة 3 من بعد ظهر يوم السبت رح نتابع نحن وياكم مع بريك قصير ومنتابع مع جولتنا الإخبارية ضلوا بخير
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توأمية أستراليا
2: المفاتيح موجودة المحفظة موجودة السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك رسالة من TIC قد بأمان من أجل الجميع
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توأمية أستراليا
3: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
4: ABC News.
5: Tito Connor with the top stories. Distraught locals are desperately searching through the rubble for trapped people in Venezuela following two powerful earthquakes. The US Geological Survey says the death toll could reach the thousands. Countries around the world are sending search and rescue teams to help. Venezuelans living in Australia are desperately trying to find out information about loved ones. After the magnitude 7.2 and 7.5 quakes, which are the strongest in more than 100 years. The United Nations warns even before the quakes, millions of people needed humanitarian help. Karl Stefanovic is defending himself this morning, saying people need to hear from different perspectives after the Nine Network announced it was parting ways with the veteran presenter. The well-known morning TV host has been accused of doing a soft podcast interview with notorious far-right UK figure Tommy Robinson. Robinson's been denied a visa into Australia in the past, and Home Affairs Minister Tony Burke says he would do the same to stop the convicted criminal from spreading hatred. The Nationals leader, Matt Canavan, says Stefanovic should have not lost his job. And Australians are finalising their plans to watch the Socceroos' final World Cup group game against Paraguay in San Francisco. A win or draw will guarantee the Socceroos a place in the knockout stages. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

1, 2, 3.

0: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: تعمل حكومة كوينزلاند الجديدة على تحقيق الإنجازات لمدينة بريسبن. لقد قمنا بتثبيت أشرة النقل عند 50 سنتا بشكل دائم، ونعمل على توفير المزيد من الأطباء وتطوير المستشفيات مثل مستشفى برينس تشارلز ورويال بريسبن. كما نعمل على توفير 1600 شرطي إضافي مع تشديد القوانين، ونقوم بتطوير المدارس المحلية والنوادي الرياضية، ونعمل على إنشاء منطقة جديدة لعام 2032 وما بعده، بما في ذلك ناشونال أكواتيك سنتر جديد وأستيت فيليج ستتحول إلى مساكن. اكتشف ما نقدمه لك أيضا. ابحث عن Delivering for Queensland. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن.
3: Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
4: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت. لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077. This how we gonna do it.
0: I'm up in the party. موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل نانسي عجرم. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تويمي أستراليا.

0: انخفض معدل التضخم السنوي الرئيسي إلى 4% في شهر ماي مقارن ب 4.2% بنيسان، وذلك وفقاً لأحدث بيانات مكتب الأحصاءات الأسترالي، هذا بالإضافة للتوقعات بعدم رفع الفائدة في شهر أغسطس. كل هالعناوين متابعة صباح بكرة ضمن البريكفاست شو براديو تويمية أستراليا. شو بيك عم تلطش خيالك؟
1: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
2: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
3: تعمل حكومة كوينزلاند الجديدة على تحقيق الإنجازات لمدينة بريسبن. لقد قمنا بتثبيت أشرة النقل عند 50 سنتا بشكل دائم، ونعمل على توفير المزيد من الأطباء وتطوير المستشفيات مثل مستشفى برينس تشارلز ورويال بريسبن. كما نعمل على توفير 1600 شرطي إضافي مع تشديد القوانين، ونقوم بتطوير المدارس المحلية والنوادي الرياضية، ونعمل على إنشاء منطقة جديدة لعام 2032 وما بعده، بما في ذلك ناشونال أكواتيك سنتر جديد وأستيت فيليج ستتحول إلى مساكن. اكتشف ما نقدمه لك أيضا، ابحث عن Delivering for Queensland، صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن.
4: Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
5: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة، حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.

Just drop. Let it drop. New music. Australia. New music.

0: من استديوهات 2ME ومايسات بقلب بيروت، أنا ماريا منصور معكن على المحطة الوحيدة اللي بتعطيكن آخر الأخبار بالساعة 24/7، وطبعا أحلى الأغاني. خليكن معنا.
1: موعدكن كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل انفجار نانسي عجرم. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.
2: سواء كنت عاملا أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسايف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
3: تعمل حكومة كوينزلاند الجديدة على تحقيق الإنجازات لمدينة بريسبن. لقد قمنا بتثبيت أشرة النقل عند 50 سنتا بشكل دائم، ونعمل على توفير المزيد من الأطباء وتطوير المستشفيات مثل مستشفى برينس تشارلز ورويال بريسبن. كما نعمل على توفير 1600 شرطي إضافي مع تشديد القوانين، ونقوم بتطوير المدارس المحلية والنوادي الرياضية، ونعمل على إنشاء منطقة جديدة لعام 2032 وما بعده، بما في ذلك ناشونال أكواتيك سنتر جديد وأستيت فيليج ستتحول إلى مساكن. اكتشف ما نقدمه لك أيضا، ابحث عن Delivering for Queensland. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن.
4: Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
5: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.

موجز الأخبار من تابعه سوا من راديو 2ME أستراليا. خليكن دايما معنا على 1638 AM. معكن ماريا منصور من استوديوات 2ME وميسات ببيروت. This how we gonna do it. Come on. I'm up in the party. موعدكم كل سبت الساعة 3 بعد الظهر مع حفل

0: أستراليا.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
1: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعبا تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبدا. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
3: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوما في أن تصبح مقدم رعاية؟ جميع الأطفال بحاجة إلى جميع أنواع مقدمي الرعاية. إذا كنت تعيش في فيكتوريا وعمرك يزيد عن 21 عاما فأنت مؤهل للبدء. الأمر الأهم هو أن تتمكن من إنشاء بيئة آمنة وداعمة للطفل الذي ترعاه. للمزيد من المعلومات حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية قم بزيارة الموقع www.fosteringconnections.com.au.
4: هالمرة شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 ل 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل الاينمنت، بيتحدوا ارخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز ابلاي. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير الا عند الصفدي.
5: This how we gonna do it. Come on. I'm up in the party. Total access.
6: موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل انفجار.
7: Superstar.
6: كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.
8: Today, Connor, with the top stories. Authorities are warning it's going to take a long time to confirm how many fatalities there are following 2 major earthquakes in Venezuela, the worst in more than 100 years. Locals are frantically searching through the rubble of collapsed buildings for survivors. The death toll is nearing 200 and is expected to be much higher than that, likely in the thousands. Countries are offering assistance to the South American nation with a struggling economy and high rates of poverty. Despite the Trump administration's ceasefire agreement with Iran, there are still issues with the Strait of Hormuz. The UN's International Maritime Organization has paused evacuating ships through the crucial oil shipping passage after the British military said a vessel was hit by a projectile. The ship was using a route through the passage that had been backed by the UN. It's unclear who launched the projectile, but reports of the strike came hours after Iran threatened vessels to stop using the route without permission. And crowds are gathering at venues to watch the Socceroos take on Paraguay in the FIFA World Cup, and they're aiming for a win or a draw to guarantee a spot in the next round. Fans say it's a huge opportunity for the team to advance past the group stages. Many people are expected to stop work and watch the game, and even Treasurer Jim Chalmers says to expect a few long lunches. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: اتهامات أمريكية لإيران باستهداف سفينة شحن في خليج عمان، وردا على سؤال لسكاي نيوز عربية، روبيو يهدد بموقف حازم في حال تعطيل الملاحة في هرمز. على وقع استمرار التفاوض بين لبنان وإسرائيل، بيان خليجي أمريكي يدعو لنزع السلاح الكامل للجماعات غير الحكومية في لبنان. مصدر عسكري سوري في سكاي نيوز عربية أي تحشيد للجيش السوري على الحدود مع لبنان، ويؤكد أن التحركات العسكرية في سياقها المعتاد. استمرار عمليات البحث عن ناجين في فنزويلا مع ازدياد حصيلة ضحايا الزلزالين إلى 188 قتيلا وأكثر من 1500 جريح.
1: سكاي نيوز عربية مع أحمد الريحاوي.
0: أهلا بكم. قال مسؤولان أمريكيان لرويترز أن إيران أطلقت النار على سفينة شحن أبلغت في وقت سابق عن استهدافها بمقذوف أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز. في غضون ذلك، علقت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، علقت جهود إجلاء مئات السفن وآلاف البحارة من مضيق هرمز بشكل مؤقت عقب تعرض السفينة لهجوم في خليج عمان. وأوضحت المنظمة أن القرار جاء من أجل التأكيد أو التأكد من استمرار توافر ضمانات السلامة اللازمة للسفن المدرجة على قائمة الإجلاء ولجميع السفن الموجودة في المنطقة. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في رده على سؤال سكاي نيوز عربية أن واشنطن تقيم التزام إيران من خلال الوقائع على الأرض وليس من خلال التصريحات، مشددا على أن استمرار حركة السفن في الممرات البحرية هو المعيار الأساسي، وأن أي تعطيل أو تهديد لها سيعد انتهاكا يستوجب موقفا أمريكيا حازما.
2: لقد وصلنا الآن إلى مرحلة في هذا الأمر تسمعون فيها على سبيل المثال الإيرانيين يقولون شيئا ولكن في المقابل يحدث شيء آخر تماما على أرض الواقع. لذا إليكم ما أود قوله للجميع، لقد بات من الواضح لنا وأعتقد أنه يجب أن يكون واضحا لكم جميعا أن النظام الإيراني سيستمر في إطلاق كافة أنواع الخطابات التصعيدية، ولكن ما يهمنا ليس مؤتمراتهم الصحفية، ما يهمنا حقا هو ما إذا كانت السفن تتحرك أم لا. فإذا كانت السفن تتحرك كما ينبغي لها فهذا هو الأمر الذي سنبني عليه حكمنا ورد فعلنا، أما إذا كان هذا الخطاب من ناحية أخرى مدعوما بتهديدات فعلية للسفن مما يؤدي إلى توقف حركتها فإن ذلك يعد انتهاكا للاتفاق وسيكون لنا موقف حازم تجاهه. لذلك ما نراقبه الآن هو استمرار تدفق السفن وتحديدا في هذا الممر المستخدم لجهود الإجلاء التي تقودها المنظمة البحرية الدولية، ويجب أن يستمر هذا، وطالما أنه مستمر فبإمكانهم عقد ما شاءوا من مؤتمرات صحفية، ولكن إذا توقف ذلك فعندها ستكون هناك مشكلة.
0: وأضاف روبيو أن مذكرة التفاهم الموقعة لا تمثل اتفاقا شاملا يعالج جميع القضايا العالقة، بل تشكل إطارا عاما وخارطة طريق لعملية تفاوضية أوسع خلال المرحلة المقبلة، إلا أنها تضمنت بنودا محددة من بينها إعادة فتح المضايق بشكل فوري.
2: مذكرة التفاهم ليس من المفترض أن تكون مذكرة التفاهم بمثابة وثيقة شاملة لكل شيء، بل إنها أساسا تضع الخطوط العريضة لعملية التفاوض، وهذا ما فعلته مذكرة التفاهم، أعني أنها تضمنت بعض الأمور المحددة المتعلقة بإعادة فتح المضائق فورا وما إلى ذلك. وضمن هذه العملية تصوروا أنه ستتم مناقشة العديد من الأمور، وفيما يتعلق بالتفاصيل الخاصة بمجلس التعاون الخليجي فإن أحد الأمور التي ذكرت اليوم والتي تهمهم كثيرا هو رغبتهم في الحصول على نوع من التمويل لإعادة الإعمار، فقد تعرضوا لأضرار ويريدون الحصول على تعويض عنها. لذا أتصور أنه كجزء من عملية مذكرة التفاهم وكجزء من انخراطهم معنا في تلك العملية، فإن قضايا مثل هذه ستطرح بالتأكيد.
0: أكد بيان الاجتماع الوزاري المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، أكد أن تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يتطلب التصدي لجميع أشكال التهديدات الإيرانية، بما في ذلك دعمها للوكلاء في المنطقة. ورحب البيان بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، كما شدد على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور له على منصة إكس أنه أجرى اتصالا مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، وأكد خلاله مجددا أن إيران وسلطنة عمان ستجريان حوارا لتحديد مستقبل الإدارة والخدمات البحرية في مضيق هرمز. وشدد عراقجي على أن طهران عازمة على هذه الخطوة من خلال الحوار مع جيرانها. تراجع مجلس الشيوخ الأمريكي في تصويت جديد عن تأييد مشروع قرار يطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء الحرب على إيران بعد تبدل مواقف عدد من الأعضاء، ما رجح كافة معارضي المشروع. تفاصيل أوفى مع الزميلة مروج إبراهيم.
3: بعد أقل من 48 ساعة على توجيه مجلس الشيوخ الأمريكي ضربة سياسية للرئيس دونالد ترامب بإقرار مشروع قرار يطالب بإنهاء الحرب على إيران، انقلب المشهد بالكامل. في التصويت الأول تم إقرار المشروع بأغلبية 50 مقابل 48 لصالح هذا المشروع، قبل أن تتغير النتيجة لتصبح 50 مقابل 47 صوت ضد تقييد صلاحيات ترامب العسكرية. هذا التغيير أتى بعدما تراجع السناتور الجمهوري، السناتوران الجمهوريان ران بول وبيل كاسيدي، غيرا موقفهما. هما صوتا لصالح قرار يدعم موقف ترامب في الحرب ضد إيران. الرئيس الأمريكي من ناحيته طبعا رحب بهذه النتيجة، وكتب على منصته تروث سوشيال أنه التصويت يوجه رسالة تحذير إلى إيران سياسيا. هذا التصويت إنما يمنح ترامب دعم أكبر لمواصلة نهجه تجاه طهران، أيضا يخفف الضغوط عليه التي كان يمكن أن يفرضها الكونغرس على تحركاته العسكرية. هو أيضا يبعث برسالة مهمة لإيران بأن الرئيس لا يزال يحظى بتأييد داخل مجلس الشيوخ، طبعا الأمر الذي يعزز من موقف واشنطن في المفاوضات الجارية ويقلل من رهان طهران على الانقسام الداخلي الأمريكي. لكن القضية لا تتعلق بإيران فقط، بل تعيد إحياء الجدل الدستوري القديم حول من يملك أصلا قرار الحرب في الولايات المتحدة الأمريكية. هل الكونغرس الذي يملك سلطة إعلانها، أم الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة في معركة صلاحيات مستمرة منذ إقرار قانون صلاحيات الحرب في العام 1973؟
0: أكد بيان خليجي أمريكي مشترك على الالتزام بسيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وعلى أهمية الحفاظ على التفاوض غير المشروط بنتائج النزاعات الأخرى. كما دعا البيان المشترك إلى نزع السلاح الكامل للجماعات غير الحكومية في لبنان. جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التأكيد على رفض سحب القوات الإسرائيلية وبقائها في جنوب لبنان طالما دعت الحاجة لذلك. وقال نتنياهو أن القوات الإسرائيلية تحكم سيطرتها انطلاقا من قلعة الشقيف.
4: نحن نحكم سيطرتنا في جنوب لبنان انطلاقا من قمة قلعة شقيف، وسنبقى في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان طالما دعت الحاجة، فلن ننسحب منها، وسأوضح لكم السبب. لقد انتقل من مجرد التواجد في مناطق خاضعة للسيطرة إلى مرحلة فرض السيطرة الفعلية على الأرض، وسنحافظ على هذه المواقع للمدة اللازمة، ومن هناك سندافع عن سكان شمال وعن جميع مواطني إسرائيل. لقد أصدرت أنا ووزير الدفاع توجيهات واضحة للجيش أن لديهم حرية عمل كاملة لإحباط أي تهديد يستهدف جنودنا أو سكان الشمال.
0: هذا وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس.
5: Now for my next number, I'd like to return to the classic.
6: الأخبار خلصت وهلأ الساعة الذهبية يلي كلكن بانتظارها. أهلا وسهلا فيكم على الساعة من الأغاني الخيبة، الموسيقى يلي غيرت حياتكن، العصر الذهبي، العصر الجميل. ساعة من الوقت بتبلش هلأ على Radio 2ME.
7: What we gonna do right here is go back. Nazi, Nazi. Way back. Back into time.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nectarius of Aegina or Saint Nectarius Obtain. يأتي وقت وهو قريب تكون فيه مجاعة للكتب. اشتروا كتبا الآن لأنكم لن تتمكنوا فيما بعد من شرائها. كان بطرك باليونان معروف بتعاليمه بجزيرة أيجينا. بعد الريلكس أو الروفات بالجزيرة بتطيلع ريحة حلوة وكل الزوار حصلوا لمن شافوها على شفاءات عديدة. توفى بتشرين الثاني 9 نوفمبر 1920. الظريف باسمه انه قد ما صلوا له باللغة الانجليزية وقالوا له obtain for us the healing from cancer and serious illness, obtain for us, obtain for us, صاروا يسموه بالعربي وبالكنيسة الارثوذكسية القديس نكتاريوس obtain. تم اعلان قداسته بإسطنبول سنة 1960 وحافظوا على جسمانه بسانت جورج كاثيدرال. قلت لكم أول شيء شو تنبأ بالنسبة للكتب وهلأ رح قلكن هل تعلمون أن التسامح يصنع العجائب؟ من بعد ما عزلوه ومن بعد ما تآمروا عليه عن الخدمة بالكنيسة بالإسكندرية كتب للبطرك قبل ما يتوفى: Since it is required that we first forgive the sins of others, I have already forgiven all and pray for those who sins against me. مشان هيك منطلب منك help us to pray for who wants to forgive and they can't. Help us to pray for all sinners and who wants to pray for reconciliation in this hour. Thank you. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 2AMI أستراليا، صوت الأمل والفرح. هيدي إذاعتكن وأنا ماريا منصور من وسط بيروت، بتوجه أطيب التحيات لعندكن وين ما كنتوا. الحياة بتعلمنا أنه كل شيء له وقت، وهلأ وقت نسمع ونرتاح سوا مع الموسيقى الرائعة من قلب راديو 2AMI أستراليا 1638 AM. This how we gonna do it.
1: مواعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل انفجارات نانسي عجرم. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2AMI أستراليا.
2: تعمل حكومة كوينزلاند الجديدة على تحقيق الإنجازات لمدينة بريسبن. لقد قمنا بتثبيت أشرة النقل عند 50 سنتا بشكل دائم، ونعمل على توفير المزيد من الأطباء وتطوير المستشفيات مثل مستشفى برينس تشارلز ورويال بريسبن. كما نعمل على توفير 1600 شرطي إضافي مع تشديد القوانين، ونقوم بتطوير المدارس المحلية والنوادي الرياضية، ونعمل على إنشاء منطقة جديدة لعام 2032 وما بعده، بما في ذلك ناشونال أكواتيك سنتر جديد وأستيت فيليج ستتحول إلى مساكن. اكتشف ما نقدمه لك أيضا، ابحث عن Delivering for Queensland. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن.
3: Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
4: إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
5: جيد، ارجع قليلاً، ارجع أكثر قليلاً، أكثر قليلاً، توقف. ممتاز،
6: أنت مهم في العمل.
5: البوب كورن جاهز، من مستعد لمشاهدة فيلم هذا المساء؟ هيا يا أولاد.
6: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
7: انخفض معدل التضخم السنوي الرئيسي إلى 4% في شهر مايو مقارن ب 4.2% بنيسان، وذلك وفقا لأحدث بيانات مكتب الأحصاءات الأسترالي، هذا بالإضافة للتوقعات بعدم رفع الفائدة في شهر أغسطس. كل هالعناوين متابعة صباح بكرة ضمن البريكفاست شو بالراديو 2AMI أستراليا.

0: مستمعينا يسعد لي أوقاتكم وين ما كنتوا. بتعرفوا شغلة؟ يمكن ما بنقدر نتحكم بالأيام بس أكيد فينا نتحكم بمزاجنا، فخلو دايما مليان بالإيجابية.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
4: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
5: This is Radio 2ME Australia.

0: عم تستمعوا للأغاني والمنوعات والبرامج من استوديوهات 2ME وميسات من بيروت. معكم ماريا منصور, خليكن معنا دايما على 1638 AM من راديو 2ME أستراليا. This how we gonna do it. Come on. I'm up in the party.
1: موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل انفجار. نانسي عجرم. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.
0: أهم الأخبار بتتابعوها دايما عبر راديو 2ME أستراليا. خليكن معنا على السمع. معكن ماريا منصور من استوديوهات 2ME وميسات من بيروت.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي, وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب, وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda. Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. عندما تصبح مقدم رعاية فإنك تصبح جزءا من شيء ما, جزءا من رحلتهم, جزءا من قصتهم, جزءا من المجتمع. هناك أوقات ممتعة وأوقات صعبة وأوقات...
5: On the air, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News.
7: Today, Connor, with the top stories. The Venezuelan government says its priority is rescuing people trapped underneath rubble, as the death toll from back-to-back earthquakes rises to around 235. The magnitude 7.2 and 7.5 earthquakes were among the strongest in Venezuela in more than a century and were felt throughout the region. Specialist rescue teams from the US, Mexico, Qatar, Spain and the UN have arrived. Crowds across Australia in schools and venues are cheering on the Socceroos as they take on Paraguay in their final FIFA World Cup group match. The Australian side will advance through to the next round with a win or draw, and fans say it's an enormous opportunity for a team that often struggles to get past the group stage. You can find the latest scores and results at ABC Online. And business leaders in the Northern Territory are furious Qantas will suspend direct flights between Alice Springs and Melbourne. Qantas says the cuts will start from November due to waning demand and increased costs. The NT's Chamber of Commerce says the flights are essential infrastructure that need to be maintained to support individuals, businesses and the community. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: اتهامات أمريكية لإيران باستهداف سفينة شحن في خليج عمان، وردا على سؤال لسكاي نيوز عربية، روبيو يهدد بموقف حازم في حال تعطيل الملاحة في هرمز. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده ستشتري منتجات زراعية بأصول إيرانية غير مجمدة. واشنطن تقول إن جلسات التفاوض بين لبنان وإسرائيل مستمرة الجمعة، وبيان خليجي أمريكي يدعو لنزع السلاح الكامل للجماعات غير الحكومية في لبنان. استمرار عمليات البحث عن ناجين في فنزويلا مع ازدياد حصيلة ضحايا الزلزالين إلى أكثر من 200 قتيل وأكثر من 1500 جريح.
1: سكاي نيوز عربية مع داليا عبد الله.
0: قال مسؤولان أمريكيان لرويترز أن إيران أطلقت النار على سفينة شحن أبلغت في وقت سابق عن استهدافها بمقذوف أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز. في غضون ذلك علقت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة جهود إجلاء مئات السفن وألاف البحارة من مضيق هرمز بشكل مؤقت عقب تعرض سفينة لهجوم في خليج عمان. وأوضحت المنظمة أن القرار جاء من أجل التأكد من استمرار توافر ضمانات السلامة اللازمة للسفن المدرجة على قائمة الإجلاء ولكل السفن الموجودة في المنطقة. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في رده على سؤال لسكاي نيوز عربية أن واشنطن تقيم التزام إيران من خلال الوقائع على الأرض وليس التصريحات، مشددا على أن استمرار حركة السفن في الممرات البحرية هو المعيار الأساسي، وأن أي تعطيل أو تهديد لها سيعد انتهاكا يستوجب موقفا أمريكيا حازما.
2: لقد وصلنا الآن إلى مرحلة في هذا الأمر تسمعون فيها على سبيل المثال الإيرانيين يقولون شيئا ولكن في المقابل يحدث شيء آخر تماما على أرض الواقع. لذا إليكم ما أود قوله للجميع، لقد بات من الواضح لنا وأعتقد أنه يجب أن يكون واضحا لكم جميعا أن النظام الإيراني سيستمر في إطلاق كافة أنواع الخطابات التصعيدية، ولكن ما يهمنا ليس مؤتمراتهم الصحفية، ما يهمنا حقا هو ما إذا كانت السفن تتحرك أم لا. فإذا كانت السفن تتحرك كما ينبغي لها فهذا هو الأمر الذي سنبني عليه حكمنا ورد فعلنا، أما إذا كان هذا الخطاب من ناحية أخرى مدعوما بتهديدات فعلية للسفن مما يؤدي إلى توقف حركتها فإن ذلك يعد انتهاكا للاتفاق وسيكون لنا موقف حازم تجاهه. لذلك ما نراقبه الآن هو استمرار تدفق السفن وتحديدا في هذا الممر المستخدم لجهود الإجلاء التي تقودها المنظمة البحرية الدولية، ويجب أن يستمر هذا، وطالما أنه مستمر فبإمكانهم عقد ما شاءوا من مؤتمرات صحفية، ولكن إذا توقف ذلك فعندها ستكون هناك مشكلة.
0: وأضاف روبيو أن مذكرة التفاهم الموقعة لا تمثل اتفاقا شاملا يعالج جميع القضايا العالقة، بل تشكل إطارا عاما وخريطة طريق لعملية تفاوضية أوسع خلال المرحلة المقبلة، إلا أنها تضمنت بنودا محددة من بينها إعادة فتح المضائق بشكل فوري.
2: مذكرة التفاهم ليس من المفترض أن تكون مذكرة التفاهم بمثابة وثيقة شاملة لكل شيء، بل إنها أساسا تضع الخطوط العريضة لعملية التفاوض، وهذا ما فعلته مذكرة التفاهم، أعني أنها تضمنت بعض الأمور المحددة المتعلقة بإعادة فتح المضائق فورا وما إلى ذلك. وضمن هذه العملية تصوروا أنه ستتم مناقشة العديد من الأمور، وفيما يتعلق بالتفاصيل الخاصة بمجلس التعاون الخليجي فإن أحد الأمور التي ذكرت اليوم والتي تهمهم كثيرا هو رغبتهم في الحصول على نوع من التمويل لإعادة الإعمار، فقد تعرضوا لأضرار ويريدون الحصول على تعويض عنها. لذا أتصور أنه كجزء من عملية مذكرة التفاهم وكجزء من انخراطهم معنا في تلك العملية، فإن قضايا مثل هذه ستطرح بالتأكيد.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستستخدم قريبا أصولا إيرانية لم تعد خاضعة للتجميد بموجب العقوبات الأمريكية لشراء القمح وفول الصويا والذرة من المزارعين الأمريكيين.
3: بفتح الأسواق أمام الصادرات الأمريكية وفي جميع أنحاء العالم نفتح أسواقا للمزارعين، ولدينا سوق جديد قادم وهو إيران. هل يرغب أحد في زيارتها؟ إيران تعاني نقص الغذاء، وسنأخذ بعضا من أموالهم وسننفقها وسنشتري القمح وفول الصويا والذرة بكميات كبيرة، وستبدأ هذه العملية قريبا جدا وستكون ضخمة جدا أيضا.
0: أكد بيان الاجتماع الوزاري المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة أن تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يتطلب التصدي لجميع أشكال التهديدات الإيرانية، مما في ذلك دعمها للوكلاء في المنطقة. ورحب البيان بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وشدد على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على منصة إكس أنه أجرى اتصالا مع وزير الخارجية العماني بدر أبو سعيدي، وأكد خلاله مجددا أن إيران وسلطنة عمان ستجريان حوارا لتحديد مستقبل الإدارة والخدمات البحرية في مضيق هرمز. وشدد عراقجي على أن طهران عازمة على هذه الخطوة من خلال الحوار مع جيرانها. وكانت سلطنة عمان قد اقترحت بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية ممرا مؤقتا بديلا لخروج السفن العالقة من مضيق هرمز، لكن الحرس الثوري الإيراني سرعان ما علق برفضه الممرات البديلة وهدد المخالفين. يأتي ذلك في ظل تساؤلات حول ما إذا كان هذا الممر الجديد يصلح أصلا لأن يعوض المسارات التقليدية في المضيق، وما إذا كان يمكن تسييره عمليا.
4: أزمة الملاحة في مضيق هرمز أمام الحلول البديلة، فهل تصلح تلك المقترحات عمليا؟ وهل تعوض عن المسارات التقليدية بالمضيق؟ آخر الحلول كان ممرا مؤقتا اقترحته سلطنة عمان بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، أقرب إلى المياه العمانية ومخصص لتنظيم خروج السفن العالقة من المضيق. يبدأ المسار من منطقة انتظار، ثم يتحرك عبر نقاط ملاحية تبدأ من نقطة Waypoint 1 وتنتهي عند نقطة Waypoint 6 حول مسندم. طول الممر نفسه يبلغ حوالي 62 ميلاً بحرياً، ويصل إجمالي المسافة من منطقة الانتظار إلى نهاية المسار إلى أكثر من 80 ميلاً بحرياً. هذا المسار لا يعوض الممرات التقليدية في هرمز. قبل الحرب كانت الملاحة تعتمد على مسارين متوازيين ضمن نظام الفصل الملاحي، مسار جنوبي للسفن الداخلة إلى الخليج العربي ومسار شمالي للسفن الخارجة منه، وبينهما منطقة فصل لتقليل مخاطر التصادم. المشكلة أن الخريطة القديمة لم تعد آمنة كما كانت. إيران تعرقل الحركة في المسار الشمالي، فيما تظل مناطق الألغام والمخاطر البحرية حول المسار الجنوبي غير واضحة، ولا توجد حتى الآن آلية معلنة تحدد من يتولى إزالتها. أما الممر العماني فلا يستوعب وحده حركة هرمز الطبيعية التي تراوحت قبل الحرب بين 120 و140 سفينة، وبحجمه الحالي قد لا يسمح الممر الجديد إلا بعبور بضع عشرات من السفن يومياً، ما يعني أن إخراج أكثر من 11,000 بحار على متن نحو 600 سفينة قد يستغرق أسابيع. ثم جاءت رسالة الحرس الثوري كتصعيد جديد، فقد حصر العبور في المسارات التي تعلنها طهران وفرض التنسيق معه ملوحاً بإجراءات ضد المخالفين. هذا الموقف يصطدم بمذكرة التفاهم التي تنص على حرية الملاحة من دون رسوم، وبقواعد القانون الدولي التي تجعل هرمز ممراً دولياً لا بوابة تخضع لإملاءات القرصنة.
0: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان، والتي كان من المقرر أن تنتهي الخميس، ستستمر ليوم إضافي. وأوضحت الوزارة أن جولة المحادثات الخامسة هذه التي بدأت هذا الأسبوع ستستأنف صباح الجمعة. وتأتي هذه المحادثات وسط وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وهو امتداد لحرب بين واشنطن وطهران تتفاوض الولايات المتحدة وإيران لوضع حد نهائي لها. أكد بيان خليجي أمريكي مشترك على الالتزام بسيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وعلى أهمية الحفاظ على التفاوض غير المشروط بنتائج النزاعات الأخرى. كما دعا البيان المشترك إلى نزع السلاح الكامل للجماعات غير الحكومية في لبنان. جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التأكيد على رفض سحب القوات الإسرائيلية وبقائها في جنوب لبنان طالما دعت الحاجة. وقال نتنياهو أن القوات الإسرائيلية تحكم سيطرتها انطلاقا من قلعة شقيف.
5: نحن نحكم سيطرتنا في جنوب لبنان انطلاقا من قمة قلعة شقيف، وسنبقى في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان طالما دعت الحاجة، فلن ننسحب منها، وسأوضح لكم السبب. لقد انتقل من مجرد التواجد في مناطق خاضعة للسيطرة إلى مرحلة فرض السيطرة الفعلية على الأرض، وسنحافظ على هذه المواقع للمدة اللازمة، ومن هناك سندافع عن سكان شمال وعن جميع مواطني إسرائيل. لقد أصدرت أنا ووزير الدفاع توجيهات واضحة للجيش أن لديهم حرية عمل كاملة لإحباط أي تهديد يستهدف جنودنا أو سكان الشمال.
0: هذا وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن على القوات الإسرائيلية أن تبقى في المنطقة الأمنية في لبنان وفي سوريا وفي غزة وليس لفترة محدودة. وأضاف كاتس أنه يعارض سحب الجيش الإسرائيلي من المنطقة الأمنية في لبنان بالرغم من كل الضغوط القائمة واللاحقة. نفى مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون كبار صحة التقارير التي تحدثت عن انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان. وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن الجيش لن ينسحب من جنوب لبنان إلا بعد نزع سلاح حزب الله، مؤكدا على بقاء القوات الإسرائيلية ما دام الحزب يشكل تهديدا لأمن إسرائيل. يأتي ذلك بعد تصريحات لمسؤول أمريكي لرويترز قال فيها إن إسرائيل سحبت جزءا من قواتها من المنطقة في بادرة حسن نية تجاه الحكومة اللبنانية، مضيفا أن الخطوة تهدف لتمكين السلطات اللبنانية من بسط سيطرتها في جنوب لبنان.

0: تحية لكم مستمعينا من القلب، وبدي وجه تحية خاصة للشاعر الأدير نزار فرانسيس اللي قال: القائد لما بيستلم القيادة بيكون جاهز ليتحمل مسؤوليات ومخاطر يمكن تصير معه فجأة. هيك أنت لازم تكون قائد لما تسوق سيارتك.
1: الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى

0: كنا تغنى
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا يتعني أستراليا.
2: تعمل حكومة كوينزلاند الجديدة على تحقيق الإنجازات لمدينة بريسبن. لقد قمنا بتثبيت أشرة النقل عند 50 سنتا بشكل دائم، ونعمل على توفير المزيد من الأطباء وتطوير المستشفيات مثل مستشفى برينس تشارلز ورويال بريسبن. كما نعمل على توفير 1600 شرطي إضافي مع تشديد القوانين، ونقوم بتطوير المدارس المحلية والنوادي الرياضية، ونعمل على إنشاء منطقة جديدة لعام 2032 وما بعده، بما في ذلك ناشونال أكواتيك سنتر جديد، وأستيت فيليج ستتحول إلى مساكن. اكتشف ما نقدمه لك أيضا، ابحث عن Delivering for Queensland، صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن.
3: Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
4: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
5: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارة.

0: conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدوليب 84 يريك رود لكنبا 9790-1387 وما تغير الا عند الصفدي.
1: This how we gonna do it. Come on. I'm up in the party.
2: ما وعدكم كل سبت ساعة تلاتي بعد الظهر مع حفل نانسي عجرم. كل سبت ساعة تلاتي بعد الظهر على راديو تو ام اي أستراليا.

0: هيدي إذاعتكن وهيدي موسيقتكن ودايما توقيم إيه برفقتكن وأنا ماريا منصور من قلب بيروت وبوجه لكم أطيب التحيات لعندكن وين ما كنتوا حول العالم.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك

0: شي دعابه بلاتش فاينانشال سيرفيسز 42 سنه بمجال القروض السكنيه التجاريه اعاده تمويل بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكله ادي لطش بحلها 0432 761 231 85 King George's Road, Wiley Park.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
2: Home to Australia.

0: صبحية غير شكل مع
1: نقل الصورة. يعني أكيد نحن كبشر نتأثر بهذه الصور يعني بطبيعة الحال. بطبيعة الحال يعني أنا ما في حدا ما في إنسان عنده ضمير وعنده إنسانية ما بتأثر قدامها ما في
2: أكيد
1: يعني بغض النظر.
2: أكيد إحنا بني آدمين أولا وأخيرا وأكيد اللي بكثير أبدا أبدا أبدا ما بيرضي حدا. بس أنا يعني مش إنه على الإذاعة أنتوا أنا كثير بسمعكم وبحب إذاعتكم بس عموما هلأ بكل الصحف حتى الأخبار الأسترالية حتى كل الجرايد الصورة اللي صدمت العالم. يا سلام ليش ما انصدم العالم أبدا.
0: ورأيكم الحر وإذاعتكم المفضل الحرة. True FM أستراليا. Love it. Love it.

0: الأغاني الحلوة ما بتكمل إلا على 2ME. أهلا وسهلا بالجميع، معكم ماريا منصور من استديو الإذاعة من وسط بيروت.
1: موعدكم كل سبت ساعة تلاتي بعد الظهر مع حفل انفجار سوبر كل سبت ساعة تلاتي بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.
2: تعمل حكومة كوينزلاند الجديدة على تحقيق الإنجازات لمدينة بريسبن. لقد قمنا بتثبيت أشرة النقل عند 50 سنتا بشكل دائم، ونعمل على توفير المزيد من الأطباء وتطوير المستشفيات مثل مستشفى برينس تشارلز ورويال بريسبن. كما نعمل على توفير 1600 شرطي إضافي مع تشديد القوانين، ونقوم بتطوير المدارس المحلية والنوادي الرياضية، ونعمل على إنشاء منطقة جديدة لعام 2032 وما بعده، بما في ذلك ناشونال أكواتيك سنتر جديد وأستيت فيليج ستتحول إلى مساكن. اكتشف ما نقدمه لك أيضا، ابحث عن Delivering for Queensland، صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن.
3: Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
4: سواء كنت عاملا أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ووركسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحاً والخامسة والنصف مساءً من الاثنين إلى الجمعة.
5: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرف على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: Keep it in your memory.

0: راديو 2ME أستراليا بتقدم لكم موجز عن الأخبار يلي حصلت بالعالم وبأستراليا. مننتقل لنسمع سوا.
1: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
0: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: On the air, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News.
7: Ted O'Connor with the top stories. The Venezuelan government says its priority is rescuing people trapped underneath rubble as the death toll from back-to-back earthquakes rises to around 235. The magnitude 7.2 and 7.5 earthquakes were among the strongest in Venezuela in more than a century and were felt throughout the region. Specialist rescue teams from the US, Mexico, Qatar, Spain and the UN have arrived. Crowds across Australia in schools and venues are cheering on the Socceroos as they take on Paraguay in their final FIFA World Cup group match. The Australian side will advance through to the next round with a win or draw, and fans say it's an enormous opportunity for a team that often struggles to get past the group stage. You can find the latest scores and results at ABC Online. And business leaders in the Northern Territory are furious Qantas will suspend direct flights between Alice Springs and Melbourne. Qantas says the cuts will start from November due to waning demand and increased costs. The NT's Chamber of Commerce says the flights are essential infrastructure that need to be maintained to support individuals, businesses and the community. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
8: نحييكم من جديد ونصحبكم في ساعة جديدة من هذه التغطية المستمرة من الجزيرة تمام وسادسها صباحا. إذن تغطيتنا تتعلق بالدرجة الأولى بتطورات مضيق هرمز ومسار المحادثات بين واشنطن وطهران والمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن، إضافة إلى الوضع في لبنان. في آخر المسجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز مفتوح، وإنه شهد بالأمس خروج 19 مليون برميل نفط، وهو الرقم الأعلى في تاريخ المضيق. وكانت هيئة مضيق هرمز الإيرانية قد قالت إن أي تنقل في المضيق عبر مسارات خارج المسار الذي حددته الهيئة يعد غير مشمول بضمان العبور الآمن. وكانت وسائل إعلام أمريكية قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم من الحرس الثوري الإيراني هاجم في مضيق هرمز الخميس سفينة شحن ترفع علم سنغافورة. كما أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة لإصابة بمقذوف مجهول جنوب شرق سلطنة عمان وهو ما تسبب في إضرار. في غضون ذلك رحب بيان أمريكي خليجي بتوقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران ونوه بأهمية الوساطة التي قامت بها باكستان وقطر. البيان والمشترك شدد على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز وقال إن حرية الملاحة غير المقيدة أمر جوهري لأمن الإقليم والعالم. وأكد البيان أيضا معارضة فرض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة على مضيق هرمز. في الشأن اللبناني أفاد مراسل الجزيرة بتمديد المفاوضات الجارية في واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي ليوم إضافي. قال مسؤول بالخارجية الأمريكية للجزيرة إن الوفدين سيستأنفان اجتماعاتهما اليوم وذلك بغية التوصل إلى اتفاق. وقال إن واشنطن تواصل تيسير المحادثات. وكانت كتلة حزب الله البرلمانية قد جددت رفضها التفاوض المباشرة وطالبت السلطة اللبنانية بعدم منح إسرائيل مناطق تجريبية شمال نهر الليطاني. على صعيد آخر أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف 5 من عناصر حزب الله في زوطرة الشرقية بأنه قضى على عنصر آخر في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. حزب الله من جهته قال إن العملية انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار الذي التزم به الحزب حتى الآن. في الأثناء قال رئيس الوزراء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه لن يتم الانسحاب من جنوب لبنان وإن الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية العازلة طالما تطلب الأمر ذلك للدفاع عن بلدات شمال إسرائيل. من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. مرحبا محمد، أبرز المواقف والتصريحات الأمريكية.
6: هي مواقف وتصريحات لا تنفك أن تنقطع وهي مستمرة على مدار هذه الأيام محمد، في أحداثها وأبرزها ما كشف عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فعالية أمام عدد من المزارعين في البيت الأبيض بواشنطن، عندما أشار بأن واشنطن أمام سوق جديدة في إيران وبأن جزء من الأموال الإيرانية التي سيتم الإفراج عنها ستستخدم قريبا بحسبه لشراء منتجات زراعية أمريكية لصالح طهران. ترامب كان يتحدث كما قلت مع مجموعة من المزارعين الأمريكيين في البيت الأبيض وهم جزء مهم من قاعدته الانتخابية في إطار تسويق هذا الاتفاق على أنه يصب في مصلحة الولايات المتحدة اقتصاديا واستراتيجيا وردا على الانتقادات التي تواجهها إدارته بشأن مذكرة التفاهم مع طهران. في ملف مضيق هرمز قال ترامب إن المضيق مفتوح بالكامل، مشيرا إلى خروج 19 مليون برميل نفط خلال يوم واحد، واعتبر أن تراجع أسعار النفط سينعكس أيضا انخفاضا على باقي المنتجات الأخرى التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة نتيجة لارتفاع أسعار الوقود، وما أدى ذلك إلى ارتفاع أيضا مستويات التضخم في الولايات المتحدة نتيجة لهذه الحرب محمد. في الملف النووي والمسألة النووية ترامب أكد أن المفاوضات تجري من موقع قوة أمريكية مطلقة بعد أن وجهت واشنطن بحسب ترامب ضربة قاسية لإيران، كما شدد على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وبأنها وافقت على ذلك بنسبة كاملة في إشارة إلى أحد البنود الرئيسية في مذكرة التفاهم. بالنسبة للحادث الذي وقع في مضيق هرمز يوم الخميس، حتى الآن لم يصدر أي تعليق رسمي من واشنطن، لكن صحيفة الول ستريت جورنال كانت نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن الحرس الثوري الإيراني هاجم سفينة شحن كانت ترفع علم سنغافورة أثناء عبور مضيق هرمز وهو ما أدى إلى أضرار في السفينة لكن من دون وقوع إصابات. قبل هذه الواقعة كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد صرح خلال جولته الخليجية بأن أي تهديد إيراني لحرية الملاحة وكذلك منع السفن من العبور من مضيق هرمز سيمثل مشكلة بالنسبة لواشنطن، كما جدد الرفض الأمريكي لفرض أي رسوم أو تكاليف على عبور السفن من المضيق، مؤكدا أن ذلك لن يشكل جزءا من أي اتفاق نهائي محتمل مع طهران. قبل هذا الحادث كذلك كان وزير الطاقة الأمريكي كريست رايت كان قد كشف بأن الملاحة عبر المضيق تقترب من مستويات ما قبل الحرب مع خروج حوالي 20 مليون برميل من النفط في المضيق خلال الساعات 24 الماضية. الملف الإيراني حقيقة كان له النصيب الأكبر في البيان الختامي كذلك عقب اختتام روبيو لجولته الخليجية، حيث رحب البيان بداية باتفاق مذكرة التفاهم الذي شدد أيضا على مجموعة من القضايا أهمها مسألة حرية الملاحة غير المشروطة أو المقيدة في المضيق دون أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سعى خلال هذه الجولة في الواقع إلى حشد الدعم الإقليمي لهذا الاتفاق، أكد بأن أي تسوية نهائية لن تكون على حساب أمن حلفاء واشنطن في الخليج، وبأن دول الخليج سيتم إطلاعها على جميع مراحل التفاوض الفنية والسياسية مع إيران. محمد
8: الجديد، محمد، فيما يتعلق بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في واشنطن والتي أضيف لها اليوم الجمعة.
6: تماما، وهو تطور حقيقة يعكس نوع من التعثر في هذه الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المنعقدة في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن. مسؤول في الوزارة كان أكد للجزيرة بأن المحادثات لا تزال مستمرة وبأن الولايات المتحدة تواصل تيسيرها، لكن تقرر استئناف هذه الاجتماعات صباح الجمعة عند الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي، 4 عصرا بتوقيت المنطقة، بهدف مواصلة العمل نحو التوصل إلى اتفاق كان يفترض أن يكون الخميس، وهو اليوم الختامي لهذه الجولة الخامسة من المفاوضات بحسب ما كان مقرر سابقا. لكن بحسب المعلومات التي حصلت عليها الجزيرة لن يتم إصدار أي إعلان مبادئ كما كان متوقعا بعد تمديد هذه المفاوضات إلى يوم إضافي، كما تأجل أيضا مؤتمر صحفي كان مقرر عقب اختتام هذه الجولة. المصادر تشير إلى أن العقبة الرئيسية لا تزال تتمثل في مسألة المناطق التجريبية. الجانب اللبناني يرفض بعض التصورات الإسرائيلية المتعلقة بمناطق التي ستشهد انسحابات إسرائيلية محتملة وكذلك آلية انتشار الجيش اللبناني في هذه المناطق. الجانب الأمريكي بالمقابل يسعى لتقريب وجهات النظر بشأن ترتيبات عمليات الانتشار وآليات المراقبة وكذلك آليات تتعلق بأي خروقات أمنية. إسرائيل تتمسك بحسب المصادر والتقارير بترتيبات أمنية في الجنوب تسعى من خلالها إسرائيل لضمان أمن الشمال، بينما يصر الجانب اللبناني على انسحاب إسرائيلي كامل وكذلك استعادة سيادته على أراضيه ضمن قضايا أخرى يتم طرحها في هذه المحادثات من بينها عودة النازحين وكذلك مسألة إعادة الإعمار. أيضا كان هناك خلافات بين الوفدين حول الصياغة النهائية لهذا الإعلان المتوقع أو بحسب ما علمنا إعلان نوايا، وهو ما حال دون التوصل إلى البيان المشترك اليوم. والجانب الأمريكي في الحقيقة يقود اتصالات لصياغة نوع من النص التوافقي قد يمهد أو قد يمهد لمفاوضات في المرحلة المقبلة، مفاوضات إضافية في المرحلة المقبلة. لكن رغم استمرار هذه الخلافات، محمد، المصادر تؤكد وجود رغبة لدى جميع الأطراف.

0: الحساس.
1: موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل انفجارات.
2: لبنان ناوي الدوين.
1: باك ستيج. سوبر ستار. نانسي عجرم. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تو أمي أستراليا.

0: نهاركم وأوقاتكم أحلى مع 2 إم إي أستراليا. معكم ماريا منصور لتضلوا دايما up to date وأكيد مبسوطين على الموجة 1638
1: AM. اتمتعوا بأجمل موسيقى وآخر الأغاني بصيف أستراليا عبر 2ME أستراليا.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: انخفض معدل التضخم السنوي الرئيسي إلى 4% في شهر مايو مقارن ب 4.2% بنيسان، وذلك وفقا لأحدث بيانات مكتب الأحصاءات الأسترالي، هذا بالإضافة للتوقعات بعدم رفع الفائدة في شهر أغسطس. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو على راديو تو إم إي أستراليا.

في مثل قديم بيقول طول البال بهد جبال. يمكن واحد يسمع هالمثل ويضحك ويقول شو خاص، بس عن جد الصبر بيكسر

0: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
1: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى، لا تتخطى الحدود. رسالة من ورك سيف فيكتوريا.
2: This is Sarah, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint of the Hour الديس بنديكت، يلي قضى كل حياته يحج من مطرح لمطرح حتى ينشر الدين المسيحي. عاش حياة تقشف وضل حافي القدمين ويعطي أمواله وأكله للمتشردين. مع كل مظهر وتيابه المخزقة كان عطول يوحي بالسلام الداخلي. مشان هيك هو شفيع الهوملس المشردين، البجرز المتسولين، بيلجرمز اند واندررز الحجاج والمتسكعين، وكمان هو شفيع مين بيعاني من الاكتئاب والرفض، those suffering from depression or rejection. ولد ب 26 آذار سنة 1748 وتوفى عن عمر 35 سنة بس. آخر سنين حياته كان عطول عايش بالآثار التابعة للكولوسيوم بإيطاليا، وتوفى من عدم التغذية والتعب بأسبوع الآلام. تسجل بالكنيسة 136 شفاء من بعد ما ماتوا بس بثلاثة شهور، وتم إعلان قداسته سنة 1881. ومنقلك ببرنامجنا، برنامج Saint of the Hour، أو Saint Benedict Joseph Labre، Humble Pilgrim of God Who found joy in poverty and peace amid hardship. You who found this joy, please intercede for all who feel rejected, lost or depressed. Help us trust in God's love even when we feel unworthy. Pray that we may find rest in His mercy. Amen. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: راديو 2 ام استراليا على طول معكم بالليل وبنهار وين ما كنتوا مرافقينكم بكل اوقاتكم. خليكم معنا.
1: بحبك. خليكي المصري.

0: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل تفكر في أن تصبح مقدم رعاية؟ مقدمو الرعاية هم أفراد مدربون ومعتمدون في المجتمع يقدمون الرعاية للأطفال والشباب بشكل مؤقت. هناك حاجة ماسة إلى مقدمي الرعاية في جميع أنحاء فيكتوريا لتوفير بيئات آمنة وداعمة للأطفال الذين يحتاجون إلى الرعاية. للمزيد من المعلومات حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية، قم بزيارة Fostering Connections من خلال www.fosteringconnections.com.au.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل الافتراض سوبر ستار نانسي عجرم. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تو ام اي أستراليا.

0: عودة لكم مستمعينا من كف المشوار ومننتقل سوا للأخبار بعد لحظات.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
4: تعمل حكومة كوينزلاند الجديدة على تحقيق الإنجازات لمدينة بريسبن. لقد قمنا بتثبيت أجرة النقل عند 50 سنتا بشكل دائم، ونعمل على توفير المزيد من الأطباء وتطوير المستشفيات مثل مستشفى برينس تشارلز ورويال بريسبن. كما نعمل على توفير 1600 شرطي إضافي مع تشديد القوانين، ونقوم بتطوير المدارس المحلية والنوادي الرياضية، ونعمل على إنشاء منطقة جديدة لعام 2032 وما بعده، بما في ذلك National Aquatic Center جديد، وأستيت فيليج ستتحول إلى مساكن. اكتشف ما نقدمه لك أيضا، ابحث عن Delivering for Queensland، صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن.
5: Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
6: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعبا تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبدا. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
3: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
2: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: تمام السادسة في استديوهات مونتي كارلو الدولية. نشرة إخبارية ثالثة ضمن صلاح مونتي كارلو، أعدها ويقدمها أدم جبيرة.
8: مرحبا بكم في عناوين هذه النشرة. روبيو يحذر من أن السماح لطهران بفرض رسوم على استخدام مضيق هرمز سيفتح الباب أمام فوضى عاربة، ووزراء خارجية الدول الخليجية يشددون على أن حرية الملاحة يجب أن لا تكون مشروطة. حزب الله يتهم إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار بعد مقتل 3 أشخاص في جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل عناصر من الحزب. وسط ذلك المحادثات بين لبنان وإسرائيل تستمر في واشنطن.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: مرحبا بكم مجددا. بعد اجتماعه في البحرين مع نظرائه الخليجيين، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن السماح لإيران بفرض رسوم على استخدام مضيق هرمز سيفتح الباب أمام فوضى عارمة كما قال. يأتي ذلك فيما شدد الوزراء الخليجيون على ضرورة أن تكون حرية الملاحة غير مشروطة وغير مقيدة في مضيق هرمز. المزيد في تقرير لميز زين الدين.
10: ضمن جولة في دول الخليج، حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من البحرين من أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لن يكون بأي ثمن، معتبرا أن السماح لطهران بفرض رسوم على استخدام مضيق هرمز سيفتح الباب أمام ما وصفه بفوضى عارمة. روبيو قال إن بلاده منفتحة على السلام، ولكن على سلام دائم وحقيقي لا يقوض بأي شكل أمن الولايات المتحدة وازدهارها أو أمن وازدهار أصدقائها وحلفائها في منطقة الخليج. في الموازاة، أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أن تحقيق سلام وأمن إقليميين دائمين يتطلب معالجة كافة أشكال التهديدات الإيرانية، بما في ذلك صواريخها الباليستية وطائراتها المسيرة، كما دعمها للوكلاء في المنطقة. من جهته، وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي شدد على أن الترتيبات المتعلقة بهرمز لا تشمل فرض أي رسوم للعبور. في هذا السياق، أكد روبيو أن الممرات المائية الدولية لا تتبع لأي بلد. هذا وشدد الوزراء الخليجيون على حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيدة في مضيق هرمز.
8: تزامنا مع ذلك، أيدت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الخليجيون أيضا المحادثات الجارية بشأن لبنان، وشددوا على ضرورة أن لا تكون هذه المفاوضات مشروطة بنتائج الصراعات الأخرى، كما شددوا على ضرورة نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية. يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فجر اليوم بحسب التوقيت العالمي أن المحادثات التي تتوسط فيها واشنطن بين تل أبيب ولبنان والتي وبيروت، والتي كان من المقرر أن تنتهي هذا الخميس، ستستأنف اليوم الجمعة. وتأتي هذه المحادثات وسط وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وهو امتداد لحرب الشرق الأوسط التي تتفاوض واشنطن وطهران لوضع حد نهائي لها. وقد تواصل في الساعات القليلة الماضية خرق هذه الهدنة بين إسرائيل وحزب الله، حيث اتهم الحزب اللبناني الأخير أي إسرائيل مجددا بانتهاك فاضح، كما قال، لوقف إطلاق النار بعد ضربة شنتها مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان أسفرت عن سقوط قتلى، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل عناصر من حزب الله في جنوب هذا البلد أي لبنان، الذي تحدثنا من جنوبه فالنتينا سمعان مراسلة مونتي كارلو الدولية في التقرير التالي.
11: شهدت بلدة بيت يحون ليلا تصعيدا ميدانيا تمثل بشن غارتين وبقصف مدفعي وتمشيط، كما بإلقاء بالونات حرارية فوق البلدة وبلدة القطاع الأوسط، وذلك بعد معلومات أولية عن انفجار عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية كانت قد تقدمت باتجاه البلدة ووقوع إصابات في صفوفها. القصف المدفعي طال أيضا برعشيت وكونين، فيما تعرضت منازل بلدة عين عرب للحرق، وذلك بعد انذار إسرائيلي للأهالي بإخلائها بعد أن عادوا إليها أول من أمس. وسبق ذلك استهداف لسيارة بين زوطر الشرقية وميفدون، ما أدى إلى سقوط قتيلين وجريح، وهو الاستهداف الثالث من نوعه، ما دفع بحزب الله لإصدار بيان أكد من خلاله مجددا أن ما يقوم به الجيش الإسرائيلي يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي يلتزم هو به، وأنه يراقب الانتهاكات. وكان الجيش الإسرائيلي قد أفرج عن راع سوري الجنسية كان قد اختطفه أول من أمس خلال دورية في خراج إبلستائي باتجاه الماري. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
8: ضمن ذلك، نفى مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون كبار أي انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان المحتل، فيما شدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس على أن بلاده تعارض الانسحاب من المنطقة الأمنية في لبنان رغم الضغوط، مضيفا أن الجيش سيبقى فيما أسماها المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة طالما اقتضت الضرورة ولن ينسحب منها. خلال لقاء هنا في فرنسا بينهما، أعلن إيمانويل ماكرون وجورجيا ميلوني أن باريس وروما تريدان تشكيل ائتلاف متعدد الجنسية مع انتهاء مهمة قوة اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة في كانون الأول ديسمبر المقبل، وذلك لتعزيز سيادة لبنان. حذر شركاء الأمم المتحدة في قطاع غزة من أن تقديم الخدمات الصحية ما يزال يواجه جملة من القيود في القطاع الفلسطيني المحاصر وسط ظروف إنسانية قاسية يواجهها سكان هذا القطاع، الذي يحدثنا منه مراسل مونتي كارلو الدولية وسام أبو زيد.
12: مع استمرار تعثر الجهود السياسية وتوقف الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، تتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وتؤكد المنظمات الدولية العاملة في القطاع أن الأوضاع الإنسانية تشهد تدهورا متسارعا في ظل استمرار القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على إدخال المساعدات والاحتياجات الأساسية، محذرة من تداعيات صحية وبيئية وإنسانية خطيرة تهدد أكثر من مليوني فلسطيني. في المقابل جدد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استعداده لتسليم إدارة الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع وفق ما وصفه بالأطر الوطنية المتفق عليها. من جهتها دعت حركة حماس المجتمع الدولي والوسطاء إلى تدخل عاجل لضمان وصول الاحتياجات الأساسية دون عوائق، وتأتي هذه الدعوات في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي وعملياته العسكرية في مختلف مناطق القطاع بما فيها المدن ومخيمات النازحين، مخلفا ضحايا ومصابين. وسام أبو زيد، غزة، مونت كارلو الدولية.
8: قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، بينما أكد الجيش الإسرائيلي أن قواته أطلقت النار على شخص كان يلقي مقذوفات على الجنود. من مونتكارلو الدولية تواصلون الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا بالتوقيت الفرنسي، إنها الآن 6:07 بتوقيت باريس و7:07 بتوقيت موسكو. موسكو التي أعلن رئيس بلديتها أنه تم إسقاط 48 مسير على الأقل كانت متجهة نحو العاصمة الروسية، وجاء ذلك بعد وقت قصير من ذوي أصوات انفجارات ليلا في العاصمة الأوكرانية كييف، بعد دقائق من تحذير السلاح الجوي والسلطات البلدية من رصد صواريخ روسية. يأتي ذلك بعدما قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أنه وافق على شن حملة تمتد لـ40 يوما للضغط كما قال على روسيا من أجل إنهاء الحرب، وجاء ذلك بعد أن تشاور مع رئيس جهاز الأمن الأوكراني بشأن الضربات الموجهة ضد أهداف روسية. من كييف، محمد الزاوي.
13: تواصل أوكرانيا تنفيذ ما تصفه بالعقوبات بعيدة المدى عبر استهداف منشآت عسكرية وصناعية وبنى تحتية تستخدمها روسيا في دعم عملياتها العسكرية. هذه الضربات تهدف وفق كييف إلى تقليص قدرة موسكو على مواصلة الحرب وإجبارها على الانخراط في مسار دبلوماسي. في هذا السياق أقر الرئيس فولوديمير زيلينسكي تنفيذ عملية تمتد 40 يوما بهدف زيادة الضغط على روسيا ودفعها نحو إنهاء الحرب. العملية التي لم يكشف عن تفاصيلها تأتي ضمن استراتيجية أوكرانية لمواصلة استهداف القدرات التي تعتمد عليها موسكو في مواصلة القتال وفق القيادة الأوكرانية. تأتي هذه التصريحات في وقت كثفت فيه أوكرانيا هجماتها بعيدة المدى على المطارات العسكرية ومصافي النفط ومصانع الصناعات الدفاعية ومراكز الإمداد داخل روسيا. في المقابل موسكو ردت بهجوم باليستي على كييف، حيث دوت انفجارات مساء أمس نتيجة صواريخ باليستية وفرط صوتية ضربت مواقع في المدينة دون أن تخلف ضحايا وفق السلطات المحلية. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
8: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن اعتراض ناقلة نفط مرتبطة بروسيا قبالة سواحل صقلية في أحدث عملية من نوعها تهدف للتصدي إلى الأسطول الشبح الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية. جانبه أعلن الكرملين أن موسكو ستدرس خياراتها القانونية وستستخدمها إلى أقصى حد إذا تم بيع النفط الخام الروسي الموجود على متن ناقلة احتجزتها بريطانيا هذا الشهر. وذكرت صحيفة ديلي تيليغراف أن بريطانيا قد تعقد مزادا لبيع 100,000 طن من النفط الخام الروسي الموجود على متن هذه الناقلة التي يشتبه في أنها ضمن أسطول الظل الروسي، وقد اعترضتها القوات البريطانية في القناة الإنجليزي في وقت سابق. يسارع الفنزويليون الزمن أو يسارعون إذن زمن على أمل إنقاذ ذويهم العالقين أحياء تحت أنقاض المباني المنهارة عقب الزلزالين القويين اللذين وصلت ارتداداتهما إلى الدول المجاورة، وسارعت دول عدة إلى إرسال المساعدات إلى هذا البلد. أحلام الطهر.
14: هي من أقوى الهزات الأرضية المسجلة عالميا منذ بداية العام الجاري، حيث ضربا زلزالان متتاليان قويان غرب كاراكاس مساء الأربعاء بفارق 39 ثانية وقدرت قوتهما ب 7.2 و 7.5 درجات على مقياس ريختر. رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز أعلنت عن تضرر مناطق مأهولة في العاصمة كاراكاس ومحيطها وعن وقوع 164 قتيلا و 971 جريحا، فيما لا تزال فرق الإنقاذ توصل عمليات البحث عن أشخاص يحتمل أن يكونوا عالقين تحت الأنقاض. هذا وتم إعلان حالة الطوارئ في البلاد بالإضافة إلى تعليق الدراسة وإيقاف حركة السكك الحديدية وإغلاق المطار الدولي. وقد سارعت دول أوروبية والولايات المتحدة لتقديم المساعدة الميدانية داخل فنزويلا، كما فعل الاتحاد الأوروبي نظامه الرئيسي لمراقبة الأرض عبر الأقمار الاصطناعية لدعم جهود التعافي. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال فريق يضم مختصين في عمليات البحث والإنقاذ.
8: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفي موضوع آخر دافع عن ما وصفها بالجهود الجبارة التي بذلت في مكافحة التغير المناخي خلال ولايتيه الرئاسيتين، وأكد أن موجة الحر التي تواجهها البلاد حاليا غير مسبوقة، الأمر الذي يعقد بحسب قوله أي جهود للتكيف. وتشتد موجة الحر التي تجتاح أوروبا، حيث يواجه ما لا يقل عن 100 مليون نسمة، نصفهم هنا في فرنسا، حرارة قياسية، بينما بدأت السلطات في فرنسا وإسبانيا بإحصاء الوفيات التي يمكن ربطها بهذه الحرارة. في عالم الرياضة، أنهى منتخب تونس بشكل مخيب للأمال بعدما أنهى مسيرته في المونديال كأس العالم لكرة القدم، بعدما تلقى هزيمة الثقيلة هي الثالثة له تواليا في دور المجموعات، وهذه المرة كانت أمام منتخب هولندا الذي تصدر هذه المجموعة وفاز على تونس بنتيجة 3-0، بينما حسمت في الوقت نفسه اليابان المركز الثاني في هذه المجموعة السادسة بتعادلها بهدف في كل شبكة مع السويد. وستواجه هولندا المغرب في الدور المقبل، في حين تصطدم اليابان بالبرازيل متصدرة المجموعة الثالثة. كما تأهلت الإكوادور إلى دور المقبل بعد فوزها المفاجئ بهدفين مقابل هدف على ألمانيا، وذلك في مجموعة في هذه المجموعة التي ضمت أيضا ألمانيا والإكوادور وفرق أخرى. والبطولة مستمرة، تلعب اليوم المنتخب الفرنسي، يلعب اليوم بعد أن ضمن التأهل مباراة أخيرة. المزيد عن جدول اليوم سيكون في النشرة الرياضية بعد نهاية هذه النشرة الإخبارية، التي أعود وأذكركم الآن بأبرز عناوينها. روبيو يحذر من أن السماح لطهران بفرض رسوم على استخدام مضيق هرمز سيفتح الباب أمام فوضى عارمة، ووزراء خارجية الدول الخليجية يشددون على أن حرية الملاحة يجب أن لا تكون مشروطة. المحادثات بين لبنان وإسرائيل تستمر في واشنطن، وحزب الله يتهم إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار بعد مقتل 3 أشخاص في جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل عناصر من الحزب اللبناني. ابقوا معنا، نواصل فقرات صباح مونتي كارلو الدولية المتنوعة. الفترة تستمر حتى 8 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، إنها الآن 6:14. على رأس الساعة المقبلة نشرة إخبارية مفصلة، إلى ذلك الحين نواصل معكم الفقرات الأخرى، فابقوا معنا إذن مشكورين.
9: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
15: Taking a look in Sydney in Maryland's traffic lights blacked out on Neil Street at Trev Street, and the M5 is flowing freely westbound through Moorbank past Heathcote Road. Meanwhile, in Melbourne, there's reports of a crash on the Monash Freeway outbound at Belgrave Hallam Road, with delays back to Heatherton Road. And over on the Ring Road, it's slow Greensboro bound past the Deer Park Bypass. If you believe that happiness matters to seriously ill children, make a tax-deductible donation to Starlight by June 30. Donate today at starlight.org.au. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: منبلش مشوارنا مع الفنانة نجوى كرم، أهون راديو 2ME 1638 AM.

0: بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام وراديو 2ME أستراليا. وصلنا سوا لنهاية الأسبوع يوم الجمعة اليوم تاريخنا 26 من شهر جون حزيران. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 16-15 على صعيد ملبن. كاتيانا صراف من وراء الميكروفون بيرفقكم لمشوار درافت تايم بروجرام يلي بلش هلا وبيضل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء. مشوار 2ME بيضل مكمل معكم على مدار الساعة ورا الساعة 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع، يعني ما منتركن أبدا. بسياق مشوارنا رح نترافق مع آخر المستجدات الإخبارية المحلية والعالمية، أيضا رح نكون مع آخر كمان الإصدارات الموسيقية، كل الأغاني الحديثة بتسمعوا لألا وبتتعرفوا عليها من عنا من هون من راديو 2ME. جولة أخبار الساعة على رأس الساعة متوجهة لعند الزملاء تنتعرف من خلالنا على آخر وأهم المستجدات، بالإضافة لمعلومات صحية غذائية ونفسية بتكون برفقتنا في سياق مشوارنا من عند الفنان وائل كفوري. وجولتنا الغنائية الأولى نتوجه لأول فاصل استراحة وبنرجع تنبلش درافت تايم بروجرام برفقتكم. هيدي هي الإذاعة الأقوى 2ME. بونسوار.
1: موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل انفجارات نانسي عجرم. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: دم ثم حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم، وإن لم يعالج فقد يؤدي دم ثم إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا، مراهنة المصارعة المجارية وإيداع مبالغ طائلة وينتج عنه خسائر مالية سريعة. لكن الخبر السار يمكنك تجنبه. راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة، وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي. ابحث عن بيت دم ثم لمعرفة المزيد.
4: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
5: مرمطانيوس الكبير أو مرمطانيوس بي الصحراء، مرمطانيوس شفيع مصر، ولد بمصر وعيده المعروف بالعالم ب 17 كانون الثاني بالكنيستين الشرقية والغربية. He is the father of monks and founder of Christian monasticism. مرمطانيوس الكبير تعرض لتجربات أو تجارب جسدية نفسية وروحية خلال تنسكه بالصحراء، وهو مصدر إلهام لكتير نساك لحديت.
0: نتابع برفقتكم مشوار درافت تايم بروجرام، نروح لغرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم المستجدات عبر أثير راديو 2ME. ABC News.
6: Tanmaya Navada with the top stories. At the FIFA World Cup, the Socceroos and Paraguay have played out a nil-all draw in their final group stage game in San Francisco. It means Australia now sits second place in Group D behind the USA and qualifies for the knockout stage. For the next match, they'll go up against the runner-up of Group G in Arlington, Texas. Meanwhile, Turkey has beaten the US 3-2 in LA. It means little, though, with the US already having qualified for the knockout stage, while the Turkish team is heading home. Aid workers say it's a race against time to help people trapped under rubble after the catastrophic back-to-back earthquakes that hit Venezuela earlier this week. Officials say at least 235 people have been killed and around 4,300 people are injured. Those numbers are expected to rise, with thousands reported missing after the magnitude 7.2 and 7.5 earthquakes, which were among the strongest in Venezuela in more than a century. And social media ban laws may be toughened up in response to the eSafety Commissioner, Julie Inman Grant, warning that her powers are still too limited. Certain platforms are required to block under-16s from accessing their content and take reasonable steps to verify a user's age. But the Commissioner is concerned laws have very thin scaffolding. Prime Minister Anthony Albanese says his government wants to make sure the laws are as strong as possible. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: مونتي كارلو الدولية والساعة هنا في استودياتنا في باريس تشير إلى 5:30 صباحا.
8: موجز إخباري جديد مع لميس زين الدين.
9: أهلا بكم مستمعينا ضمن جولة في دول الخليج. حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من البحرين من أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لن يكون بأي ثمن، معتبرا أن السماح لطهران بفرض رسوم على استخدام مضيق هرمز سيفتح الباب أمام ما وصفه بفوضى عارمة. في الموازاة أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أن تحقيق سلام دائم يتطلب معالجة كافة أشكال التهديدات الإيرانية بما في ذلك صواريخها الباليستية وطائراتها المسيرة كما دعمها للوكلاء في المنطقة. من جهته وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي قال إن الترتيبات المتعلقة بهرمز لا تشمل فرض أي رسوم للعبور، كما شدد الوزراء الخليجيون على ضرورة ضمان حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيدة في المضيق. إلى ذلك توجه رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى سلطنة عمان لبدء محادثات بشأن المضيق بين دول الخليج والعراق وإيران حسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. على الجبهة اللبنانية وعلى الرغم من الهدوء النسبي الذي تشهده، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 6 عناصر من حزب الله في جنوب لبنان لافتا إلى أنهم شكلوا تهديدا. من جهته حزب الله اتهم إسرائيل مجددا بما وصفه بانتهاك فاضح لوقف إطلاق النار بعد الغارة. وبينما عرض وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كات سحب القوات الإسرائيلية من المنطقة الأمنية في لبنان رغم كل الضغوط القائمة، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن القوات ستبقى في جنوب لبنان طالما كان ذلك ضروريا. يأتي ذلك في وقت يجري فيه لبنان وإسرائيل مفاوضات مباشرة في واشنطن برعاية الولايات المتحدة. في شأن مرتبط بلبنان، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن بلديهما يريدان تشكيل ائتلاف متعدد الجنسية مع انتهاء مهمة قوة اليونيفيل في كانون الأول ديسمبر بهدف تعزيز سيادة لبنان. في الضفة الغربية المحتلة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شخص بنيران إسرائيلية، في حين أكد الجيش الإسرائيلي أن قوته أطلقت النار على شخص كان يلقي مقذوفات على الجنود. في شأن الحرب الأوكرانية الروسية، أعلن رئيس بلدية موسكو أنه تم إسقاط 28 مسيرة على الأقل كانت متجهة نحو العاصمة الروسية في غضون ساعة واحدة تقريبا. إلى ذلك اعترضت البحرية

0: من جديد الإصدارات الموسيقية أغنية الساعة تعرفنا عليها سوا عبر أثير راديو 2ME أستراليا. بنرجع لعنكم مستمعينا تنتابع سوا مشوار دراف تايم بروجرام لنهاية الأسبوع يوم الجمعة اليوم 26 من شهر جون حزيران. بدي ذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، وصلت درجة الحرارة ل 16-15 على الصعيد ملبن. برجع كمان لعنكم مستمعينا تذكركم شو في عنا بكرة السبت، انضموا إلينا لحضور حفل موسيقي متواصل بعد ظهر يوم السبت بكرة من بعد الساعة 3 من بعد الظهر على المحطة الحفلات الموسيقية الخاصة، أكيد خاصة فيكن أنتو إذاعة 2ME. بكرة من بعد الساعة 3 عنا حفلة خاصة من استديوهات راديو 2ME، فكونوا كتار وتشونين أنتو برفقة إذاعة 2ME 16:30 AM. نروح لفاصل استراحة ونرجع تنتبه سوا.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة

0: شراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ ايدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
1: تعمل حكومة كوينزلاند الجديدة على تحقيق الإنجازات لمدينة بريسبن. لقد قمنا بتثبيت أشرة النقل عند 50 سنتاً بشكل دائم، ونعمل على توفير المزيد من الأطباء وتطوير المستشفيات مثل مستشفى برينس تشارلز ورويال بريسبن. كما نعمل على توفير 1600 شرطي إضافي مع تشديد القوانين، ونقوم بتطوير المدارس المحلية والنوادي الرياضية، ونعمل على إنشاء منطقة جديدة لعام 2032 وما بعده، بما في ذلك ناشونال أكواتيك سنتر جديد وأستيت فيليج ستتحول إلى مساكن. اكتشف ما نقدمه لك أيضا. ابحث عن Delivering for Queensland، صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن.
2: Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
3: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيود، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن، أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077. This how we gonna do it. Come on. I'm up in
4: ما وعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل انفجار نانسي عجرم. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تؤمي أستراليا.
5: بنسمع الفنان صابر الرباعي هون راديو 2ME 1630 ITM.

0: listeners. Bring it back. Tell it like it is. Bring it
1: back. أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس. أنا بملبورن بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا كده. أهم حاجة نحب بعض. مسلمين ومسيحيين.
2: جزت أنا اسمي جوزيف ومتسمع بس تألق شو مزوقة بحد بالغنية لعبد الحليم حافظ.
3: هاي كاتيانا حبيت هلم عليك وقلك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
0: Tell it like it is. 2ME.
4: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
5: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي. 2ME.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 4 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME مستنوا.
1: مواعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل
2: الانكرار
1: سوبر ستار نانسي عجرم. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.
3: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
4: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
5: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن 5؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويركسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
1: TME Australia News.
8: عصوية جديدة. لبنان رمى من صوت لبنان مع تحيات شادي عقاد وجهاد جرجس.

0: العناوين. إسرائيل تطالب بانتشار الجيش اللبناني قبل انسحابها. الامتحانات الرسمية اختيارية. فنزويلا بعد الزلزال. وفي النشرة أيضا التقرير الاقتصادي ونشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. عصوية إسرائيلية جديدة. فمع وصول الوفد اللبناني إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية، كانت الحكومة الإسرائيلية تقول إن المفاوضات مع لبنان تبحث في إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في جنوبه، على أن نزع سلاح حزب الله هو الشرط الأساسي لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني. يجب أن يحدث قبل الانسحاب الإسرائيلي. فقد انطلقت الجلسة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في مبنى الخارجية الأمريكية، التي اقترحت تسليم القوات الإسرائيلية أجزاء من الأراضي اللبنانية المحتلة إلى الجيش اللبناني تمهيدا لاستعادة لبنان السيطرة عليها. نجاح مفاوضات واشنطن في تحقيق انسحاب إسرائيلي بفعل الضغط الأمريكي سيضع في يد السلطات اللبنانية ورقة رابحة في بسط سلطتها واحتكارها السلاح وضحد مزاعم القوة الرادعة التي اعتمدها حزب الله. لكن تباين المواقف الأمريكية والإسرائيلية يهدد السلام الموعود.
1: لم تعد المسألة مرتبطة بالتحرير الجغرافي ولو المحدود، بل بإثبات قدرة الدولة اللبنانية على استعادة دورها كمرجعية وحيدة في السياسة والعسكر والمفاوضات. وإذا أسفرت المفاوضات عن انسحابات إسرائيلية بعد وقف النار، ستنطلق المشاريع السياسية والدبلوماسية التي ترسم خريطة مستقبل المنطقة. فمفاوضات واشنطن تبدو في ظاهرها تقنية، لكنها في كل الأحوال سبر أغوار المستقبل في المنطقة واحتمالات السلام وأشكال المعاهدات التي سترعاها تأمينا للمصالح العامة والخاصة للدولة والجهات الفاعلة في هذه المنطقة، التي اعتادت العيش على نغمة أغاني الحروب العبثية ونيران الأحقاد التاريخية الطائفية والقومية.
0: صحيفة نيويورك تايمز رأت أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو استطاع 3 مرات إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسماح له بشن ضربة في إيران، ثم أقنع ترامب بتحقيق حلمه الأكبر وهو شن ضربة أمريكية إسرائيلية مشتركة لإسقاط النظام الإيراني.
1: أرادت إسرائيل إخراج قضية حزب الله والقضية اللبنانية من الاتفاق، بحيث يقتصر الاتفاق على إيران والولايات المتحدة والملف النووي بحسب نيويورك تايمز. فالقضية المحورية هي حزب الله ولبنان، والاتفاق الأمريكي الإيراني يفيد تحركات إسرائيل وحرية ضرب حزب الله باتت محدودة، وهذه قضية جوهرية بالنسبة لنتنياهو سياسيا، لأنه تعهد بحماية إسرائيل من حزب الله. إسرائيل وأمريكا كانا يعرفان كيف يدخلان في حرب، لكنهما لم يكونا يعرفان كيف يخرجان منها. إنهما على طرفي نقيض تماما بشأن نتيجة هذه الحرب. وبمجرد أن لم تسري الحرب وفقا لأكثر من النتائج تفاؤلا التي كانوا يأملون بها في الأيام الأولى، بدأت الأمور تخرج عن مسارها وبدأت العلاقات تتصدع. فالنظام الإيراني لا يزال قائما، قوة الصواريخ البالستية الإيرانية متضائلة لكنها لا تزال قائمة، البرنامج النووي الإيراني الذي كان ظاهريا السبب الرئيسي لشن هذه الحرب قد تضاءل بشكل كبير.
0: ماذا في رسالة واشنطن لليوم الثاني من مفاوضات الجولة الخامسة؟
2: رسالة واشنطن.
3: مفاوضات اليوم الثاني كانت شبه عسكرية تقنية، وبدأت من النقطة التي انتهت إليها مفاوضات اليوم الأول من الجولة الخامسة، وهي تتعلق بالمناطق التجريبية وجدول الانسحاب وآليات الرقابة ودور الجيش اللبناني في أي منطقة مرشحة لانسحاب إسرائيلي منها. النقطة الخلافية الأولى طلب إسرائيل إعطائها الحق في المعرفة المسبقة بوحدات الجيش التي ستنتشر في المناطق التجريبية والتحقق منها، ورفض لبنان هذا الطلب واعتبار ذلك مسا غير مقبول بأمر سيادي. كما رفض الوفد اللبناني وضع الجيش تحت اختبار قدرته على منع حزب الله من استعادة السيطرة على المناطق المخلاة. النقطة الخلافية الثانية عرض إسرائيل الانسحاب من نقاط شمال المنطقة الصفراء، حيث عودة حزب الله غير مؤثرة مباشرة على مستوطنات الشمال مثل مواقع في البقاع الغربي أو صور أو الزهراني. وطلب لبنان أن يكون الانسحاب التدريجي من المناطق المحتلة وليس من المناطق الرمادية. النقطة الخلافية الثالثة رفض إسرائيل اللجنة الثلاثية التي تضم الولايات المتحدة ولبنان وإيران المناط بها مبدئيا مراقبة منع التصعيد. ولتدوير الخلافات تضمن التصور الأمريكي تسليم المناطق المخلاة بعد تنظيفها للجيش اللبناني، وتحديدا لوحدات مدربة ومدقق بها أمريكيا، مع موافقة أمريكية مبدئية على بقاء الجيش الإسرائيلي في منطقة عازلة يتفق على رسم حدودها. هذه النقاط الخلافية واستمرار الضغط الأمريكي لتقريب المسافات جعلت التوافق على مذكرة إعلان النوايا تدون فيها تطبيق المناطق التجريبية وتسلسلها متعذرة حتى اللحظة. لكن قد تعلن إسرائيل موافقتها على تنفيذ انسحابات تجريبية من مناطق محددة وتسليمها إلى الجيش اللبناني، شرط أن يسبق ذلك تدريب أمني أمريكي للجيش لضمان قدرته على الإمساك بالوضع الميداني، وأن يتثبت الجيش الأمريكي من نجاح عملية نزع سلاح حزب الله.
0: الامتحانات لمن أراد إلى ذلك سبيلا. فالامتحانات باتت الاختيارية بحسب مجلس الوزراء الذي تحمل مسؤولية إلغائها بعدما رفضت ذلك وزيرة التربية ريما كرامي، معتمدا العلامات المدرسية شرط أن يكون المعدل فوق 9.5/20. كما تقرر إجراء دورة استثنائية للمرشحين للطلبات الحرة وللمرشحين الراسبين وللطلاب الناجحين والذين لديهم حاجة ملحة للحصول على شهادة. مروان الأدوم.
4: جلسة عادية لمجلس الوزراء أهم فيها قرار الحكومة بإلغاء شهادة البكالوريا اللبنانية وأعطاء التلاميذ إفادات مع بعض الاستثناءات لمن يحتاج إلى دورة للحصول على شهادة رسمية، بحسب ما أكدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي خلال إعلانها القرار في قصر معبدة.
5: إعفاء التلاميذ في المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة من الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة والبكالوريا الفنية بكل فروعها للعام 2025-2026. ثانيا، منح إفادة نجاح للعام 2025-2026 للتلاميذ المسجلين في المنهج اللبناني في الصف الثالث ثانوي بفروعه الأربعة والصف الأخير من شهادة البكالوريا الفنية بناء على نتائج التقييم والعلامات المدرسية للطلاب النظاميين، شرط أن يكون الطالب ناجحا بمعدل لا يقل عن 9.5 كحد أدنى حتى تاريخ 1/3/2026.
4: جلسة اليوم التي عقدت في قصر عبدة برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء ناقشت جدول أعمال من 21 بند بمعظمها إدارية ومالية لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وزير الإعلام بول مرقص الذي تلا المقررات لفت إلى ما قاله رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عن حقوق لبنان والتمسك فيها وبالوحدة الوطنية، كما تحدث الرئيس عن كل الملفات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.
6: نجدد اليوم تمسكنا بالحق والتزامنا بالوحدة والتضامن بين أبناء لبنان، وهذا أقوى سلاح بين أيدينا وقوامه وحدة الصف اللبناني. وتابع فخامة الرئيس من الواجب علينا متابعة أوضاع النازحين لا سيما في مراكز الإيواء والمباشرة بإحصاء الأضرار الناجمة عن العدوان الأخير في الوحدات السكنية والبنى التحتية والأراضي الزراعية وقطاعي الكهرباء والاتصالات، تمهيدا لمؤتمرات الدعم من أجل إعادة الأعمار التي يمكن أن تنعقد، بحيث نكون على جهوزية من قبل كل الوزارات المعنية لملاقات الرغبة الدولية التي يمكن أن تنشأ للمساهمة في إعادة الأعمار.
4: مجلس الوزراء أجرى عدد من التعيينات الإدارية في عدد من الوزارات والإدارات والهيئات الناظمة. من قصر عبد مروان الدون، صوت لبنان.
0: أمنيا، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة آخر بجروح جراء انقلاب مركبة عسكرية في جنوب لبنان. وعلى الطريق بين زوطر وميفدون قتل 3 أشخاص وجرح 4 بغارة إسرائيلية. وزارة الصحة أعلنت سقوط 4230 قتيلا و 12179 جريحا منذ بدء الحرب. بعد تسلم سوريا دفعة جديدة من السجناء السوريين المحكومين في لبنان، ما هي الإجراءات المقبلة؟ تريز الخوري.
1: بعد أن تسلمت السلطات السورية دفعة ثانية من السجناء السوريين المحكومين في لبنان وبلغ عددهم 182 سجينا، جرى نقلهم من سجن رومي المركزي إلى الأراضي السورية تنفيذا لاتفاق موقع بين البلدين مطلع هذا العام. تداول الناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة قالوا إنها توثق عملية إخلاء مجموعة جديدة من السجناء السوريين داخل سجن رومي تمهيدا لنقلهم إلى سوريا في مشهد يعكس تقدما عمليا في تنفيذ الاتفاق القضائي المشترك بين البلدين. ماذا يقول الصحفي المتخصص في الشؤون القضائية يوسف الدياب عبر صوت لبنان؟
7: المتهمين بجرائم قتل بده يكونوا قضوا 10 سنين كسنة سجنية، بده يكون ما في عليهم دعاوى شخصية وتعويضات للمدعين، ممنوع يرجعوا على لبنان بعد انتقالهم إلى سوريا، وأيضا مفروض يكون هودي اللي تسلموا لسوريا أنه يكملوا مدة محكوميتهم بالسجون السورية.
1: تنوعت التهم الموجهة إلى السجناء المنقولين وفق ما أوضحه مدير الإعلام والاتصال في وزارة العدل السورية براء عبد الرحمن بين قضايا تتعلق بالإرهاب والانتماء إلى فصائل عسكرية وقضايا سياسية، إضافة إلى عدد من الجنايات الجنائية الأخرى. وماذا عن الخطوة التالية؟
7: تسليم المحكومين السوريين إلي وحدة نصت عليها الاتفاقية اللي توقعت بين لبنان وسوريا بشهر شباط 2026. بتصور يعني بعد في دفعة ثالثة بدها تتسلم لسوريا بينطبق عليها نفس الآلية اللي اعتمدت بالدفعة الأولى والثانية.
1: يأتي نقل هذه الدفعة استكمالا للاتفاقية القضائية التي وقعتها سوريا ولبنان في العاصمة اللبنانية بيروت في 6 شباط الماضي، والتي تنص على نقل المحكومين السوريين من السجون اللبنانية إلى بلادهم لاستكمال تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم وفق الأطر القانونية المعتمدة بين الدولتين. تراز الخوري، صوت لبنان.
0: أسفر زلزال فنزويلا عن مئات الضحايا وإصابة الآلاف، في حين بدأت فرق الإنقاذ من دول عدة بالوصول للمساعدة. وتحدثت رئيسة الجمهورية بالوكالة عن انهيار عشرات المباني لا سيما في مدينة لاغويرا، ووصفت ما حدث بالمأساة الحقيقية. إلى الصفحة الاقتصادية مع باميلا إبراهيم الصيفي.
8: ارتفعت المؤشرات الرئيسية بول ستريت بعد أن جددت التوقعات القوية الصادرة التفاؤل تجاه الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بالوقت اللي ساهم البيانات الاقتصادية إيجابية بتعزيز ثقة المستثمرين. أظهرت بيانات صدرت أن شحنات النفط الخام
9: Taking a look in Sydney, in Parramatta, there's a truck breakdown southbound on O'Connell Street approaching the Great Western Highway. And over in Cremorne, there's congestion on Military Road, citybound towards Warringah Freeway. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash on the Monash Freeway outbound at Stud Road in the left-hand lane with speeds down to 40. And over in Vermont South, there's a crash on the Burwood Highway westbound after Morack Road. Starlight is one of Australia's most trusted children's charities, creating happiness for seriously ill children in hospital. Donates by June 30 at starlight.org.au. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.
10: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4 بنرجع لاستديوهات الهواء تنكمل مشوار درافت اون بروجرام برفقتكم لنهاية الأسبوع يوم الجمعة اليوم 26 من شهر جون حزيران. طقسنا بسيدني درجات الحرارة بتوصل ل 16-15 على صعيد ميلبن. منروح لجولتنا الغنائية، رح نبلش مع الفنانة إليسا وعبر أثير راديو 2ME منتابع مع الفنان جو أشقر هون الموجي 1638 AM.

0: موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل انفجارات.
1: لبنى ناوي
0: الدوام. سوبر ستار ميسي عجرم. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تو ام اي أستراليا.

0: المسائية عطيرة لكل الموجودين معنا على الموجي 1638 أيام. الجميع بيحبك حين تبتلع كل شيء بصمت وبتكون متاح دائما لتقديم الخدمة، لكن عندما تبدأ بوضع حدود وتقول لا وتحمل الآخرين مسؤولية أفعالهم، فجأة بتتحول في نظرهم إلى الشخص الصعب، بتصير كتير صعب. بونسوار لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. انضموا لألنا مستمعينا بكرة السبت لحضور حفل موسيقي متواصل بعد ظهر بكرة الساعة 3 من عنا من استديوهات راديو 2ME. هايدي المحطة، محطة الحفلات الموسيقية الخاصة دايما من استديوهات راديو 2ME. بونسوار لكم من جديد، منروح لفاصل استراحة ومنرجع تنتابع سوا.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد.
0: جولتنا الإخبارية لتمام 4:30 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME.
3: موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل الانتقال. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.
4: شو بيك عم تلطش خيالك؟
5: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
6: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road، وايلي بارك.
7: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: ABC News.
10: Thanmaya Navada with the top stories. At the FIFA World Cup, the Socceroos and Paraguay have played out a nil-all draw in their final group stage game in San Francisco. It means Australia now sits second place in Group D behind the USA and qualifies for the knockout stage. For the next match, they'll go up against the runner-up of Group G in Arlington, Texas. Meanwhile, Turkey has beaten the US 3-2 in LA. It means little, though, with the US already having qualified for the knockout stage, while the Turkish team is heading home. Aid workers say it's a race against time to help people trapped under rubble after the catastrophic back-to-back earthquakes that hit Venezuela earlier this week. Officials say at least 235 people have been killed and around 4,300 people are injured. Those numbers are expected to rise, with thousands reported missing after the magnitude 7.2 and 7.5 earthquakes, which were among the strongest in Venezuela in more than a century. And social media ban laws may be toughened up in response to the eSafety Commissioner, Julie Inman Grant, warning that her powers are still too limited. Certain platforms are required to block under-16s from accessing their content and take reasonable steps to verify a user's age. But the Commissioner is concerned laws have very thin scaffolding. Prime Minister Anthony Albanese says his government wants to make sure the laws are as strong as possible. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
9: مرحبا بكم مشاهدينا في جولتنا الإخبارية صباح فرانس 24، ونستهلها بأبرز العناوين. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 235 قتيلا، والسلطات تسابق الزمن لإنقاذ محاصرين تحت الأنقاض. في ختام جولته الخليجية، روبيو يطمئن حلفاء الولايات المتحدة في الخليج حيال أي اتفاق مع إيران، وتمديد الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ليوم إضافي. استمرار موجة الحر القياسية في أوروبا، والمستشفيات الفرنسية تحت الضغط.

0: تسابق فرق الإنقاذ الزمن في فنزويلا للوصول إلى المحاصرين تحت الأنقاض عقب الزلزالين المدمرين اللذين ضربا العاصمة كاراكاس ومحيطها وأسفرا عن مقتل أكثر من 200 شخص، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين. وفي ظل اتساع حجم الكارثة، أعلنت عدة دول استعدادها لإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى المناطق المنكوبة، بينما خصصت الولايات المتحدة 150 مليون دولار لدعم عمليات الإغاثة.
1: في لحظة انهار كل شيء.
2: يا للهول يا أمي!
1: وسط سحابة من الغبار والدخان، دارت سفارة الإنذار وملأ الصراخ والذعر الأجواء. السكان يتدافعون غير متأكدين إلى أي مكان يلجؤون. زلزال ضرب فنزويلا، وبالكاد بعد دقيقة زلزال آخر أقوى من سابقه يهز المكان. انهار سقف المطار وفر المسافرون.
3: أنا في المطار شاهد هذه الكارثة، دمر المكان بأكمله.
1: هذا زلزال بقوة 7.2 غربي كاراكاس مساء الأربعاء، تله بعد أقل من دقيقة زلزال ثان بقوة 7.5. انهارت مباني بأكملها على من فيها، تمكن البعض من الفرار عبر النوافذ بينما حصر آخرون عاجزين عن الحركة. هذه المرأة تحاول منهكة طلب النجدة. عشرات الضحايا ومئات الجرحى وما لا يقل عن 30,000 مفقود. يملأ الأمل والغضب قلوب من يبحثون عبثا عن أحبائهم، أحيانا تمنعهم الشرطة، وذلك خشية انهيار مبان أخرى في أي لحظة.
4: أنا منهارة، أريد فقط معرفة أين يوجد ابني.
1: منذ يوم الأربعاء يواصل عمال الإنقاذ البحث بلا كلل بين الأنقاض تحت أنظار السكان المفجوعة. أحيانا تحدث معجزة، هنا بين حجرين تتحرك يد متشبثة بالحياة، وهناك ينقل رجل على نقالة مصابا لكنه سالم معافى.
0: حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لن يكون بأي ثمن، معتبرا

0: واشنطن بشأن مسار المفاوضات مع طهران، مع عنوان هذه الرسائل وإلى أي مدى نجح في تبديد المخاوف الخليجية.
1: حياتي لك سيدي العزيز ولجميع مشاهدي فرانس 24. أعتقد أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قام بخطوة مهمة من خلال زيارة ثلاث عواصم خليجية والاجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لإرسال أكثر من رسالة طمأنة بأن الوصول إلى اتفاق مع طهران، سواء مذكرة التفاهم الأولية أو حتى الوصول إلى اتفاق نهائي مع الجانب الإيراني، لن يكون على حساب أمن الخليج وعلى حساب مصالح الخليج، لا سيما فيما يتعلق في أمن الملاحة في مضيق هرمز، وهو ملف حيوي ومهم ورئيسي بالنسبة لدول الخليج، يكاد أن يكون يعني يعادل أو ربما يفوق أهمية البرنامج النووي الإيراني بالنسبة للعواصم الخليجية. لكن سيدي، هذه الخطوة المهمة من جانب واشنطن ومن جانب الإدارة الأمريكية يجب أيضا أن تتزامن يعني أو تقترن مع أفعال على الأرض يعني ترسل رسائل أكثر إيجابية للعواصم الخليجية، لا سيما وأن الجانب الإيراني لا يمكن الوثوق به من قبل دول مجلس التعاون، خصوصا بعد أن نكث العهود، وبدليل يوم أمس استهدف حركة الملاحة البحرية بعد إعلان سلطنة عمان عن إنشاء ممر آمن في مياه الإقليمية لعبور السفن العالقة داخل الخليج. نعم،
0: بالحديث عن أمن الملاحة في مضيق هرمز سيد أحمد، يعني كيف تنظر الدول الخليجية إلى مسألة توجهات ربما إيرانية محتملة لفرض رسوم أو قيود في مضيق هرمز وما انعكاسات ذلك على مصالحها الاقتصادية والأمنية؟
1: سيدي، بالأمس عندما أعلنت إيران عندما أعلنت عمان أنها فتحت ممراً آمنا في مياه الإقليمية، قامت إيران بمهاجمة سفينة تحمل علم سنغافورة، وذلك بهدف إرسال رسائل للجميع بأن طهران تريد أن تؤسس لواقع جديد في هذا المضيق. هذا الواقع يقوم على أن السيطرة الفعلية في هذا الممر المائي الحيوي تعود لطهران فقط. بالنسبة لدول الخليج هذا الشيء غير مقبول ومرفوض تماما، ليس فقط الرسوم، يعني البيان الوزاري بالأمس كان صريحا عندما قال أنه يرفض أي نوع من أنواع الرسوم لأي دولة في هذا الممر المائي، وكذلك يرفض إرساء واقع جديد تسيطر فيه طرف يعني على حساب أطراف أخرى في مضيق دولي طبيعي يستفيد من يعني العدد من دول مجلس التعاون. ولذلك هذه المحاولات الإيرانية لإرساء الواقع الجديد في مضيق هرمز هي بالنسبة لدول الخليج أمر مرفوض ولا يمكن السكوت عنه.
0: وفي حال لم تترجم ربما المخاوف الخليجية في الاتفاق المستقبلي بين واشنطن وطهران، يعني ماذا أنتم فاعلون سيد أحمد؟
1: يعني أعتقد أن يعني دول الخليج لديها كثير من الخيارات، سواء بالنسبة لملف مضيق هرمز أو بالنسبة للتعامل مع سلوك إيران المزعزع للاستقرار والذي زج دول الخليج في حرب ليست حربه بل حاول تجنبها وحاول منعها أيضا. ولذلك يعني شاهدنا تقارير صحفية سربت خلال يومين الماضيين بأن دول الخليج تملك مسارا آخر منفصلا عن مفاوضات واشنطن وطهران، وهي مبنية على تفاهمات محتملة مع الجانب الإيراني يعني ما يشبه بتوقيع اتفاقية أو تسوية عدم اعتداء من الجانبين. هذا خيار، وأيضا الخيارات الأخرى لا يمكن يعني إبعادها عن الطاولة، سواء الاتجاه نحو مجلس الأمن الدولي بالخيارات القانونية أو حتى استخدام القوة الصلبة في هذا الملف تحديدا.
0: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة سيد أحمد جعفر الصحفي، كنت معنا من المنامة. في سياق متصل، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن الاتفاق المؤقت

0: بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن إتاحة وصول مفتشي الوكالة إلى المواقع النووية الإيرانية، وذلك بعد أن أشارت طهران إلى أن المواقع الرئيسية ستظل محظورة حتى التوصل إلى اتفاق نهائي مع واشنطن ورفع العقوبات. غروسي شدد على ضرورة إجراء عمليات تحقق معمقة للغاية داخل إيران في مرحلة ما بعد الحرب لضمان الوقوف على واقع الأنشطة النووية الإيرانية. على الجبهة اللبنانية، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عناصر من حزب الله في جنوب.
1: Taking a look in Sydney in Wylie Park, it's busy northbound on King George's Road. And over in Liverpool, there's heavy delays both ways on the Hume Highway at Elizabeth Drive. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Werribee on Heaths Road westbound at Rose Road. And over in Meadow Heights, there's a crash on Barry Road westbound before Pasco Vale Road. Invest smarter with CommSec. Get your investing edge on the daily CommSec Market Update podcast. This podcast is created and distributed by CommSec. Content is general in nature. Investing carries risk. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
2: من جولتنا الإخبارية لتمام 4:30 نرجع لعنكم مستمعينا، تعرفنا على أخبارنا المحلية وأخبارنا العالمية عبر أثير راديو 2ME. نرجع نتابع سوا مع مشوار درايف تايم بروجرام لأمسية الجمعة اليوم 26 من شهر جون حزيران. بذكر بأحوال طقسنا، درجات الحرارة بتوصل اليوم ل 16-15 على الصعيد ملبن. منروح لعند الفنانة ليا العبود، نرجع نسمع الفنان زياد بورجي عن راديو 2ME. نسى النور.

0: حلوين. من عند الفنان زياد برجي منروح للسكان سيدني. نعم سكان سيدني الأخبار السارة اليوم. دفعت $100 في دفعة قدرها $100 خصم $100 من حكومة نيو ساوث ويلز. سيدني تعلن عن خصم $100 في رسوم تسجيل السيارة الريجو وستدخل حيز التنفيذ قريبا جدا. الخصم لمرة واحدة فقط للسيارة العادية التي تمتلكها يعني البرايفت كا مش البزنس كا. الهدف هو مساعدة الناس بتكاليف المعيشة. ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 21/7/2026 الشهر القادم. تحياتي المسائية لكم أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لفاصل استراحة ومنرجع تنتبه سوا. Get the app now.
1: 2ME.com.au. إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود ونحن الآن في مستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا. هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعبا تكون ردة فعلك بطيئة ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبدا. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.

0: جولة إخبارية لتميم الساعة 4 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2 MA مسنور. This how we gonna do it. Come on. I'm up in the party.
1: موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل انقران. نانسي عجرم. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تويمي أستراليا.
2: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات، مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم. وإن لم يعالج فقد يؤدي دمثم إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا، مراهنة المصارعة المجارية وإيداع مبالغ طائلة، وينتج عنه خسائر مالية سريعة. لكن الخبر السار يمكنك تجنبه. راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة، وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي. ابحث عن بيت دمثم لمعرفة المزيد.
4: أهلا، أنا سارة وأنا ممرضتك. دعينا نرى ماذا يحدث اليوم. دعينا نقيس ضغط دمك بسرعة قبل وصول الطبيب.
5: أنت مهم في العمل.
4: ها قد انتهينا، الكرة منفوخة تماما.
6: شكرا أمي.
4: هيا بنا إلى المباراة الكبرى.
5: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
7: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت لبنان، مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس والمخرج رودريغ نمنم.

0: عناوين النشرة. تعثرت تدخل روبيو ويوم مفاوضات إضافي. بيان أمريكي خليجي يؤكد حصر السلاح ونائب المفاوضات اللبنانية عن مؤثرات المنطقة. إلغاء الامتحانات الرسمية للثانوية العامة. رسوم وضرائب وصندوق النقد يتوقع انكماش الناتج المحلي.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان أول من يعلم من خلال إكس @ صوت لبنان.

0: لأن وضع المفاوضات دقيق، ولأن كلمة بالزائد أو بالناقص أو فاصلة في غير مكانها من شأنها أن تغير المعنى، بقي رئيس الجمهورية على تواصل مع الوفد المفاوض في الجلسة الأخيرة من الجولة الخامسة، وأعطى توجيهاته بعدم التراجع عن أي فاصلة يمكن أن تسمح أو تبرر وتفسر بالتنازل عن الأراضي اللبنانية، مع التشديد على نهائية الانسحاب الإسرائيلي. وواكب عون اجتماعات واشنطن باتصالات مع الدول الصديقة لإبلاغها موقف لبنان من مسائل الانسحاب والمناطق النموذجية وجغرافيتها. ولأن الأمر لم يكن بهذه السهولة، كان يوم إضافي من المحادثات. ماذا أولا في رسالة واشنطن؟
1: رسالة واشنطن.
2: تعثر صدور بيان إعلان النوايا في ختام الأيام الثلاثة من الجولة الخامسة لرفض إسرائيل الانسحاب من أي نقطة ضمن الخط الأصفر، وبيع لبنان انسحابا من كيسه من منطقة غير محتلة ميدانيا، وإصرار لبنان على أن يبدأ الانسحاب من داخل المنطقة الصفراء. إزاء هذا الجدار تدخل وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو عن بعد، ونجح في تمديد المفاوضات يوما رابعا إضافيا، مع تسريب معلومة تفيد بأن واشنطن تعمل على أن يكون الانسحاب من نقطة ولو رمزية داخل الخط الأصفر، رغم إصرار إسرائيل على الرفض وطرح معادلة قيام المنطقة الأمنية العازلة مقابل نزع سلاح حزب الله.
0: ومن المنامة أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية مستمرة، وهي التزام لمصلحة البلدين وبداية لمستقبل سلمي، وأكد أن حزب الله لن يفاوض باسم لبنان الذي لديه حكومة ورئيس منتخب ولهم الحق في الدفاع عن مصلحة لبنان.
3: Talks between the Lebanese authorities and the Israeli authorities. I think we had a very good day yesterday. I think we are very close in our hopes of getting a commitment of intent between the two countries that I think begin to outline a promising future. It'll be a process. It'll take some time. It'll take a lot of work. But I can tell you that for the first time in 30 years, the sovereign government of Lebanon is speaking to the government of Israel directly. That's who we're going to be negotiating with. That's who we're going to be working with, not Hezbollah. Hezbollah is not the government of Lebanon. Lebanon has a government. It has democratically elected leaders. They have the sovereign right to speak and defend the interests of the Lebanese people. And what we want for Lebanon is a peaceful future.
0: موقع ولا الإسرائيلي ذكر أن تمديد مفاوضات لبنان وإسرائيل في واشنطن جاء بعد جلسة استمرت 11 ساعة وسط مساع أمريكية للتوصل إلى تفاهم أمني في جنوب لبنان. وإلى مواقف داعمة للبنان في هذا التقرير مع باسم أبو سرحال شاهين.
2: في إطار الدعم للبنان، أكد بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي أهمية الحفاظ على مسار المفاوضات المتعلقة بلبنان بعيدا عن تداعيات النزاعات الإقليمية الأخرى وتأثيراتها. ودعا البيان إلى نزع السلاح الكامل من الجماعات غير الحكومية، مؤكدا ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار بما ينسجم مع الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الهدوء في الجنوب. الدعم الآخر جاء من أوروبا، حيث اتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني على تشكيل ائتلاف يحل مكان اليونيفل، وعلى إطلاق تحالف لدعم لبنان بعد انتهاء مهمة القوة الدولية كما قال الإثنان.
0: ميدانيا، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي فجرا على دفعتين مستهدفا بلدة النبطي الفوقة، واستهدف الجيش الإسرائيلي 5 عناصر من حزب الله في زوتر الشرقية وعنصرا في مرتفعات علي الطاهر، وقام بإحراق عدد من المنازل في بلدة عين عرب. وزارة الصحة أعلنت عن سقوط قتيلين وجريح في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في بلدة ميفدون في قضاء النبطي. هيئة البث الإسرائيلية أعلنت سقوط 3200 قتيل من حزب الله منذ شهر آذار حتى الآن. أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنه سيصار إلى إلغاء جوازات السفر اللبنانية من الأنموذج 2003 غير البيومترية، أي تلك التي تبدأ أرقامها التسلسلية بعبارة RL عند دخول حامليها إلى الأراضي اللبنانية. وإلى مزيد من الأخبار مع جوزيفين أبي غصن.
1: حذر صندوق النقد الدولي من التدهور المتواصل في الوضع الاقتصادي اللبناني، معتبرا أن البلاد تواجه ظروفا بالغة الصعوبة في ظل تداعيات استئناف الحرب وانعكاساتها المباشرة على مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية. وشدد الصندوق على أهمية المضي في مسار الإصلاحات الاقتصادية المالية والمؤسساتية باعتبارها شرطا أساسيا لتعزيز الاستقرار واستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني وتهيئة الأرضية اللازمة للعودة إلى نمو مستدام فور تحسن الظروف الأمنية والسياسية. أقر مجلس الوزراء في جلسته سلسلة تعيينات تلاها وزير الإعلام بول موركوس
4: هيئة إدارة قطاع البترول جان بور الصباغ، فوزي خليفة، جريس رشيد، جابي دعبول، وسام ذهبي ووسام شباط. أقر مجلس الوزراء طلب وزارة الأشغال والنقل المصادقة على نظام مؤسسة مطار بيروت الدولي التأسيسي.
1: حذر الاتحاد العمالي العام من الانفجار الاجتماعي الكبير الذي يزحف وسيأخذ بطريقه كل شيء، وسيكون للاتحاد موقف منسق مع النقابيين وهيئات المجتمع المدني رفضا لكل هذه السياسات، مع تهيئة لكل المواقف الاعتراضية بدءا من الاعتصامات والتحركات وصولا إلى الإضرابات التي لم يعد من مفر سوى اللجوء إليها، ودعا إلى الرجوع عن الزيادات الضريبية.
5: Taking a look in Sydney, in Wylie Park, it's busy northbound on King George's Road. And over in Liverpool, there's heavy delays both ways on the Hume Highway at Elizabeth Drive. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Werribee on Heaths Road westbound at Rose Road. And over in Meadow Heights, there's a crash on Barry Road westbound before Pasco Vale Road. Invest smarter with CommSec. Get your investing edge on the daily CommSec Market Update podcast. This podcast is created and distributed by CommSec. Content is general in nature. Investing carries risk. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: نعود إلى متابعة مشوارنا من استديوهات الأخبار، بنرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام عن راديو 2ME 1638 AM. نهاية الأسبوع يوم الجمعة اليوم 26 من شهر جون حزيران، بذكر بأحوال طقسنا 16 درجات الحرارة بسيدني اليوم، 15 على صعيد ميلبورن. نسمع الفنان وائل كفوري.

0: This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
1: Il cardinal John Henry Newman تم إعلانه مؤخرا دكتور الكنيسة بأول تشرين الثاني 2025 من كثرة كتاباته الليتورجية ودراساته المقارنة بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأنجليكانية. هو شخصية رائدة في تجديد الكنيسة الأنجليكانية قبل ما يصير كاثوليك. من دون شك هو أحد أهم مفكري عصره. Born in London in 1801 and died in 1890. ومنقول عنه big influencer or the trendy cardinal لأنه the new generation بيحبوا يقرأوا كتاباته كتير. انكتب بالتاريخ أنه لأول مرة ب 2025 الكينج تشار يلي معروف أنه هو البريتش مونارك رئيس الكنيسة الإنجليزية اجتمع لأول مرة من بعد 500 سنة بالبابا الكاثوليكي. القديس نيومن هو يلي جمع الكنيستين، الرجل النبيل الذي أتقن فن الصداقة على نحو لا مثيل له، ساعدنا حتى نحافظ على صداقاتنا. We pray for you to intercede for friends. وساعدنا كمان تنحافظ على التعليم الكاثوليكي، لأنه بس أعلنوا قداستك قالوا عنك patron saint of friendship and co-patron of Catholic education. We say with you in this hour, no man will be a martyr for a conclusion, but someone might lay down their life for their friends. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: العودة لمتابعات مشوار درافت هون بروجرام. بدي وصل تحياتي لكم انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. من أغانينا منروح لأخبارنا المحلية الأسترالية, منروح لوزير الطاقة كريس بوينغ يشعر بالقلق من زيادة فواتير الكهرباء ويهتم بتحذير بعض تجار التجزئة من عدم تمرير التوفير على الأسر. قال الوزير بأنه الحكومة تعمل على ضمان أن تصل للتوفير إلى الأسر, ولكن بعض تجار التجزئة قد لا يطبقون الأسعار الجديدة. بونسوار لكم من جديد, أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. بدي أذكركم مستمعينا بكرة السبت من بعد الساعة 3 من بعد الظهر انضموا لنا تتحضروا تسمعوا حفل موسيقي متواصل من بعد الظهر. برجع بذكر بكرة الساعة 3 بكرة السبت من بعد أخبار الساعة 3 عنا أكيد حفلة خاصة من المحطة الأقوى, المحطة يلي دايما بتقدم لكم الحفلات الموسيقية الخاصة, وهيدي الحفلة بالذات بكرة رح تكون حفلة خاصة, فانضموا لإذاعة 2ME حتى أكيد نحضر هالحفلة سوا. بونسوار لكم من جديد, أنتم برفتي ذات 2ME, متوجه إلى فاصل استراحة.
1: من راديو 2ME مع تحياتي لكم وليد توفيق.
2: From the biggest singers.
3: معكو توني كيوي.
4: بلاكي ما في
5: على إذاعة 2ME أستراليا.
4: إلشي عطيكي.
2: Only on 2ME. 2ME
6: يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود, ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
7: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني, تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت, لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.

من روائع الفنانه نجوى كرم. هلا جاي تراضي هلا حكم القاضي. بنسمع هالاغنيه سوا عبر اثير راديو 2 ام اي مساء النور.

0: جولة إخبارية لتمام الخمسة ونص من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. This how we gonna do it. Come on. I'm up in the party.
1: موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراق نانسي عجرم. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تؤمي أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار أربع دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
2: هدى العناس.
1: أجدد الترحاب بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. بحرية الحرس الثوري تصف قرار سلطنة عمان فتح مسار مؤقت خارج عن السيطرة الإيرانية في مضيق هرمز بالخطير والغير مقبول. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يشيد بتقدم لافت في المفاوضات التي تجري حاليا في واشنطن بين إسرائيل ولبنان. وفرنسا تعترض ناقلة نفط مرتبطة بروسيا قبالة سواحل صقلية. وبولندا تفتتح اليوم مؤتمرا حول تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها بعد الحرب.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. نستهل النشرة بتداعيات ملف مضيق هرمز الذي عاد ليتصدر مجددا واجهة التوترات الإقليمية، وذلك بعدما أثار قرار سلطنة عمان فتح مسار ملاحي مؤقت خارج نطاق السيطرة الإيرانية في رد أو كرد حاد من طهران، حيث وصفت بحرية الحرس الثوري الخطوة بالخطيرة والغير مقبولة. من طهران يوفينا مراسلنا علي الباشا بالمزيد من التفاصيل.
3: هجمة مرتدة خطيرة تتعرض لها إيران في ملف مضيق هرمز، هكذا عنونت صحيفة إيرانية القرار العماني بفتح مسار مؤقت خارجا عن السيطرة الإيرانية في مضيق هرمز. وأكدت الصحيفة أن ما يحصل يأتي خلافا لمجريات اللعب في هذا الملف، والتي كانت الكفة فيه تميل بوضوح لصالح إيران التي أبرمت قبل أيام مع سلطنة عمان اتفاقا يسمح للدولتين المشاطئتين فرض إدارة جديدة لهذا الممر الاستراتيجي من دون أن تخل ببنود مذكرة التفاهم أو القانون الدولي. لكن القرار العماني كان مفاجئا ويضع طهران أمام أحد خيارين، إما التخلي عن فرض سيادتها على مضيق هرمز أو اتخاذ قرارات من شأنها تهديد مذكرة التفاهم والمفاوضات مع واشنطن. بحرية الحرس الثوري أصدرت بيانا أكدت فيه أن المسار الذي تم تعيينه من قبل بعض الجهات في مضيق هرمز لم يكن بالتنسيق مع السلطات الإيرانية، وهو أمر غير مقبول وخطير للغاية. وأضافت أن العبور الآمن ليس متاحا إلا عبر المسارات التي عينتها إيران، وحذرت من أن العبور من أي مسارات أخرى ممنوع وسوف يتم التصدي لأي محاولة لخرق هذه المعادلة. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
1: هذا وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد حذر اليوم من أن فرض رسوم عبور في مضيق هرمز قد يمتد كالعدوى إلى الممرات المائية الأخرى حول العالم، وذلك في كلمة أمام نظرائه الخليجيين في العاصمة البحرينية المنامة خلال اجتماع لمجلس التعاون الخليجي. ماركو روبيو أكد أيضا في رسالة طمأنة لنظرائه الخليجيين أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، منوها بأن بلاده تتواصل مع دول الخليج بكل خطوة بشأن إيران، وبأنها عاقدة العزم على إشراك دول الخليج بنتائج التقدم المحرز في المباحثات الفنية والسياسية. الدكتور مروان قبلان قال، أو هو مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسة في الدوحة، يرى أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي لن تخفف من وطأة أزمة الثقة التي تعيشها هذه الدول مع حليفتها واشنطن. لنستمع له كان متحدثا لوهيب خدش.
4: أن هذه الحرب تسببت يعني في أزمة ثقة عميقة، لا أعتقد بأن لا تصريحات ولا زيارة روبيو إلى المنطقة في إزالتها، لأن هذه الحرب بدأت يعني دون أن يكون للولايات المتحدة الأمريكية أدنى اهتمام بمصالح شركائها في الخليج. يعني قامت بتنسيق هذه الحرب والتشاور بشأنها مع إسرائيل دون أن تلقي بالا لشركائها في دول مجلس التعاون الخليجي، الذين ألحقت الحرب بهم أكبر الأضرار، سواء فيما يتعلق بالاعتداءات الإيرانية التي وقعت عليهم على امتداد هذه الحرب، أو فيما يتعلق بإغلاق مضيق هرمز الذي تسببت سياسات الولايات المتحدة الأمريكية وذهابها إلى الحرب في إغلاقه. لأن تعرف المضيق لم يكن مغلقا في الأصل، وإيران ما كانت تتجرأ على إغلاقه لولا أن الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت في هذه الحرب لنهايتها القصوى بمسايرة إسرائيل باتجاه يعني إسقاط هذا النظام. يعني ما دفع هذا النظام، يعني أنا أقصد أن ما كان يمنع إيران من إغلاق مضيق هرمز سابقا هو خشيتها من الحرب مع الولايات المتحدة. أما وقد وقعت الحرب فلم يبقى لدى إيران أي مخاوف أو أي حسابات إلا أن تذهب باتجاه محاولة يعني استخدام كل الأوراق التي يعني بين أيديها في محاولة للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية.
1: الدكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسة في الدوحة. في شأن آخر، أشاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم بتقدم محرز في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان والتي تجري حاليا بوساطة أمريكية في واشنطن. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتراض ناقلة نفط مرتبطة بروسيا قبالة سواحل صقلية هذا الأسبوع، وذلك في أحدث عملية من نوعها تهدف للتصدي إلى الأسطول الشبح الذي تستخدمه موسكو للالتفاف حول

0: Road. Let the CommSec share market experts give you an investing edge on the daily CommSec market update podcast. This podcast is created and distributed by CommSec. Content is general in nature. Investing carries risk. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: مجددا بنرجع لمتابعه مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائيه لكل مستمعينا الكرام. انتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. ذكر باحوال طقسنا بسيدني اليوم، درجات الحراره بتوصل ل 16-15 على صعيد ملبن. بداية أمسية الجمعة ويا رب تكون أمسية سعيدة لكم. 26 اليوم تاريخنا من شهر 6 26 6. هابي بيرثداي لكل اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلاد النهار التاريخ هيدا. منروح لعند الناصرة، هالأغنية كتير أنا بحبها، كتير حلوة، للفنان وديع مراد. من روائع الفنان وديع بنسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME. نرجع نكمل جولتنا الغنائية مع الفنان سيمون حتشيتي.

0: من عند الفنان سيمون هاتشيتي. بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد انتو برفة اذاعة 2ME 1638 AM. حملة للشرطة، هالحملة هايدي كتير واسعة ضد مخالفات الدراجات الكهربائية في فيكتوريا. أعلنت شرطة فيكتوريا أنها أصدرت نحو 300 مخالفة خلال حملة استمرت يومين، استهدفت سائقي الدراجات الكهربائية الذين يخالفون قوانين المرور أو يقدمون بطريقة خطيرة. وأكدت الشرطة أنه بعض السائقين أظهروا تجاهلا واضحا لقواعد السلامة، ما قد يعرض مستخدمي الطرق والمشيات للخطر. وتهدف هذه الحملات إلى تعزيز السلامة على الطرق والحد من السلوكيات المتهورة. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. خلونا نتوجه إلى فاصل استراحة.
1: مواعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراض نانسي عجرم. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
0: مع الفنان ملحم زين نتابع مشوار درافت اون بروجرام هون راديو 2ME.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 6 من ويفيكم فيها عبر أثير راديو 2ME بعد فاصل استراحة. بونسوار.
1: Who is this? تابعوا البريكفست شو وكل البرامج. كل شيء أحلى على 2ME.
2: إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى لا تتخطى الحدود. رسالة من WorkSafe فيكتوريا.
5: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
6: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
7: First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. في واشنطن لم تختتم جلسة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، بل مددت إلى جلسة حاسمة اليوم الجمعة تفتتح صباحا بتوقيت العاصمة الأمريكية، سعيا إلى إعلان نيات، وذلك بعدما تعذر التوصل إلى اتفاق مقبول أمس الخميس في ظل الشروط والشروط المضادة. وتنحصر الاختلافات في تفاصيل المناطق التجريبية التي تغير اسمها مبدئيا وصار مناطق نموذجية، وتوقيت الالتزام بها وأولوية خرائطها وشروطها. وكان السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى كشف للMTV أن المفاوضات ماضية والتنسيق مستمر، لكن القصة أعقد من مجرد وقف لإطلاق النار. في الميدان الجنوبي، وللمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا بلدة بيت ياحون بغارتين، وذلك بعد وقت من إعلان وسائل إعلام إسرائيلية أن اشتباكات دارت في المنطقة وأسفرت عن سقوط قتيل وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي. حكوميا، مجلس الوزراء يلغي الامتحانات الرسمية، وحيال شكرا إيران، وزير يتصدى ووزير يتحدى. رامي نصر.
1: أخيرا حسمها مجلس الوزراء في جلسته الخميس، لا امتحانات رسمية عام 2026.
2: منح إفادة نجاح للعام 2025-2026 للتلامذة المسجلين في المنهج اللبناني في الصف الثالث ثانوي بفروعه الأربعة والصف الأخير من شهادة البكالوريا الفنية، بناء على نتائج التقييم والعلامات المدرسية للطلاب النظاميين، شرط أن يكون الطالب ناجحا بمعدل لا يقل عن 9.5 كحد أدنى حتى تاريخ 1/3/2026. إجراء دورة خاصة استثنائية لمرة واحدة لشهادة الثانوية العامة والبكالوريا الفنية ابتداء من 21/7/2026، بما يحفظ حق ومصالح الفئات التالية: أولا، المرشحين للطلبات الحرة. ثانيا، المرشحين الراسبين في ثانوياتهم ومعاهدهم الرسمية أو الخاصة حتى 1/3/2026 على حسب علامات لحديت 1/3. التلامذة الناجحين والذين لديهم حاجة ملحة للحصول على الشهادة الرسمية مع علامات.
3: عليك الطالب يلي ناجح بالمدرسة وقرر يرجع يخضع للدورة الاستثنائية وسقط، أي علامات بتعتمدوا؟
2: مجرد خضعت للشهادة ما بقى فينا نقارن بعلامات المدرسة.
3: التنفيسة التربوية من هنا قابلها احتقان في السياسة، فرئيس الحكومة أطلع الوزراء على العريضة النيابية الرامية إلى تحميل إيران أعباء الأضرار الناجمة عن الحرب في لبنان، فقابلها وزير الصحة ركان نصر الدين بالقول لنقدم إذن عريضة وزارية مضادة تطرح الاستفادة من الأجواء الإيجابية المترتبة على المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وعنوانها شكرا لكل من ساهم في هذه الأجواء. لكن شعار شكرا إيران مع اللافتات سيزال عن طريق المطار بأمر مباشر من وزير الداخلية، كما أعلن لدى دخوله الجلسة الحكومية التي أقرت رزمة تعيينات.
4: هيئة إدارة قطاع البترول، جان بول الصباغ، فوزي خليفة، جريس رشيد، جابي دعبول، وسام الذهبي، ووسام شباط. أقر مجلس وزراء طلب وزارة الأشغال والنقل المصادقة على نظام مؤسسة مطار بيروت الدولي التأسيسي.
3: كذلك عرض وزير الصحة الإجراءات الوقائية المتخذة على المطارات والمعابر والمؤسسات منعا لوصول فيروس إيبولا إلى لبنان.
0: ومن طاولة مجلس الوزراء أيضا رسوم جديدة تطاول كل السلع، والسوق اللبنانية أمام موجة جديدة من الغلاء، فهل تخصص العائدات لإعادة الإعمار؟ أنطوان سعادة.
5: إلى كل المواطنين، استعدوا لضرائب ورسوم جديدة من جيوبكم. مرسوم جديد صادر عن وزارة البيئة يفتح بابا واسعا للجدل، إذ ينص على تعديل الرسوم على المواد المنتجة للنفايات ورفعها من 1 إلى 3% بحسب كل منتج. لكن السؤال الأبرز، ما هي هذه المواد؟ بحسب المرسوم تشمل القائمة طيفا واسعا من السلع الاستهلاكية اليومية، من المأكولات والمشروبات والأدوية إلى الألبان والأجبان واللحوم والحبوب والسكر والزيت والملح، وصولا إلى الأقمشة والملابس والورق وحتى السيارات والدراجات. عمليا لائحة طويلة تطال معظم ما يستهلكه المواطن يوميا، وبالتالي تترجم هذه الإجراءات عمليا إلى كلفة إضافية على المستهلك تحت عنوان الرسوم البيئية.
6: بفهم أنه مثلا شيء بيضر بالبيئة، بطاريات، أشياء تانية مثل دواليب كاوتشوك بدك تحرقها بتأثر على البيئة، بفهم أنه يكون في شيء مشان لم النفايات، لكن الرز والسكر والزيت النباتي والأدوية شو خصهم؟ أنا بلاقيها هيدا مثل قانون مقنع لفرض ضرائب إضافية.
5: ستؤمن هذه الرسوم عمليا نحو 370 مليون دولار سنويا، وهي تقطع من جيب المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر لتدخل إلى خزينة الدولة.
7: عم بيتحيلوا على الموضوع، لأنه اليوم ما فيش منطق بيقول أنه بضمن تعديل مرسوم بزيد 2% على كل الاقتصاد اللبناني، على كل الاستيراد اللبناني، وبطريقة عشوائية من دون دراسة أثر اقتصادي. نحن ما فهمنا لمون لوين بدو يستعملون كلمة شو، واليوم في مشاريع حاضرة هني بدأ تمويل بموضوع البيئة عم يطلبوا هالشي؟ لا.
5: تتزايد المخاوف من أن تتحول هذه الرسوم إلى مصدر تمويل لعمليات مرتبطة بإعادة الأعمار، على اعتبار أن معالجة الردم والأنقاض تصنف ضمن الأعمال ذات الطابع البيئي المرتبط بإدارة النفايات. وفي هذا الإطار يطرح احتمال تحميل المواطن اللبناني أعباء مالية إضافية تصرف عمليا على أثار حروب لم يكن طرفا في قرارها.
0: إداريا أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنه اعتبارا من الأول من تشرين الأول من العام 2026 سيتم إلغاء جوازات السفر اللبنانية من نموذج 2003 غير البيومترية، أي تلك التي تبدأ أرقامها التسلسلية بعبارة RL لدى دخول حاملها إلى الأراضي اللبنانية. وأوضحت المديرية أن الإجراء يأتي في ضوء اعتماد وثائق السفر البيومترية على الصعيد الدولي، داعية اللبنانيين إلى تجديد جوازات سفرهم في أسرع وقت ممكن. في المواقف، حزب الله مستعد لمقايدة السلاح بالامتيازات والمكاسب. مجدولين اللحام.
8: قصة الدولة مين بيحددها؟
9: لا نبرة نواف الموسوي ولا صراخ المنابر ولا لغة الشارع. حزب الله بدأ التحضير لمرحلة نقاش ما بعد السلاح، وهالمرة اختار القفاز المخملة نائب الهادئ الأكاديمي علي فياض لدواعي دس السم السياسي بكأس التفرقة بين الرئيسين عون وسلام. فياض ما أعلن مؤتمر تأسيسي ولم يقل إنه السلاح سيقايد بالمتالتة، ما قال بالحفل واحد بس قصد نقل النقاش من حصرية السلاح أو نزعه إلى إصلاحات الطائف. ممثل التنظيم الخارج عن القانون بالبرلمان اللبناني بده يصلح الدستور اللي مش مطبقه أصلا.
10: حزب الله بالتحديد يحاول أن يفرض معادلة السلاح مقابل إصلاحات دستورية. يعني إذا أردتم أن نسلم السلاح إلى الدولة اللبنانية، نريد من هذه الدولة اللبنانية تحت مسمى ضمانات، نريد مكتسبات سياسية لمصلحة فريق ولمصلحة طائفة ولمصلحة جماعة بلبنان. هذه المقايضة ممكن أن تصير حقيقة إذا في أطراف بلبنان كمان بيساعدوا حزب الله ويقولوا هذا الطائف مش عاجبنا ما نطلع منه. بهذه اللحظة بالتحديد اتفاق الطائف يجب أن يكون النص المرجعي والضمان الوحيدي لجميع اللبنانيين.
9: تفكيك المشهد جزء من خطة حزب الله. برأيه الرئيس عون متحفظ عن الطائف والمسيحيون تخيفهم الديموغرافيا، سلام والسنة متمسكون بالطائف، السعودية بتدفع، الدولة بتعلق ببعضها، إلا الثنائي وحده مستعد للإصلاح، إصلاح الدستور. بعد تدمير البلد وترهل قدرة الدولة اللبنانية على مواجهة السلاح، حزب الله فخخ المرحلة وأعلن موازين القوى داخل النظام بدها حل، وكالعادة بعكس لطافة فياض لم يضبط وفي صفة.
11: معالجة المشكل الكبير بالبلد هو العودة إلى الطائف، أو لن نعود إلى ما كنا عليه أن يستفرد فينا، لا، بدنا نكون نحن شركاء في هذه السلطة، شركاء فعليين، مش أنه والله عنا 3-4 ممثلين عن الطائفة كلها بتتاخذ القرارات ونحن ما قادرين نعمل شيء، لا.
9: إذن معركة تسليم حزب الله السلاح ستكون معركة شو بتعطوني. فتح بازار النظام على الدماء اللي دفع المواطن الشيعي بحربي الإسناد وصارت رصيد تفاوضي بالداخل ومكتسبات للحاج بالدولة.
0: وفي ظل التحديات التي يشهدها لبنان عاد الحديث عن إمكان الاستعانة بالخارج، غير أن هذا الطرح ليس جديدا، فتاريخ لبنان يكشف عن محطات كثيرة لجأت فيها الدولة إلى المؤازرة الخارجية. ماريو دويري.
12: بكل مرة شهد فيها لبنان أزمة وجودية أو أمنية كبيرة رجع عن طرح السؤال نفسه، هل الدولة قادرة تواجه الحالة أو صار التدخل الخارجي جزء من الحل؟ الجواب تروي محطات مفصلية بتاريخ لبنان. البداية من عام 1958 لبنان منقسم بين خط الرئيس كميل شمعون القريب من الغرب والمد الناصري الصاعد بالمنطقة، ومع توسع المواجهات تطلب السلطة تدخل الولايات المتحدة. الاستجابة ما بتتأخر، المارينز بينزلوا على شواطئ عين المريسة ضمن عملية البلوبات أوبريشن. رسميا الهدف دعم الاستقرار، وعمليا لبنان بيفوت بقلب صراع الحرب الباردة. وبعد انتخاب فؤاد شهاب والتوصل إلى تسوية سياسية 11 سنة بتقطع، وبالسنة 1969 الدولة اللبنانية بتوقع اتفاق القاهرة يلي بيكرس وجود سلاح خارج سلطة الدولة، وبيفوت لبنان أكتر فأكتر بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي. مع خروج المواجهات عن سيطرة الدولة عام 1976 طلبت السلطة اللبنانية تدخل سوريا لوقف القتال. دخل جيش السوري تحت غطاء قوات الردع العربية وتحول وجوده لاحتلال دام 30 سنة. عام 1978 ومرة جديدة نتيجة اتفاق القاهرة دخلت إسرائيل جنوب لبنان بعد عمليات فلسطينية انطلاقا من الأراضي اللبنانية. الاجتياح ما كان بطلب من الدولة، بس كان نتيجة التدخل الخارجي يلي وافقت عليه الدولة سابقا. وهون الحل كان مرة جديدة اللجوء للخارج، وافقت الحكومة اللبنانية على إنشاء قوات اليونيفل لمراقبة الانسحاب الإسرائيلي. عام 1982 وصل الاجتياح الإسرائيلي لبيروت، أما رد الحكومة اللبنانية فكان الموافقة على انتشار قوة متعددة الجنسيات أمريكية وفرنسية وإيطالية لدعم الأمن بالعاصمة. بس مع تفجيرات 1983 وتدهور الوضع انسحبت هالقوات عام 1984. بعد حرب تموز 2006 بيرجع الخارج جزء من الحل. وافقت الدولة اللبنانية على توسيع مهام وعديد اليونيفل بموجب القرار 1701 بالتوازي مع انتشار الجيش جنوب الليطاني، ومن وقتها بتبقى القوات الدولية جزء من المعادلة الأمنية بالجنوب.
0: هذا وأعلنت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني الاتفاق مع رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تشكيل تحالف لدعم لبنان بعد انتهاء مهمة قوات اليونيفل في جنوب لبنان نهاية السنة الجارية. وعقب محادثات مع ماكرون كشفت ميلوني أنهما ناقشا أيضا إمكان عقد مؤتمر دولي في هذا الشأن، حيث من الضروري ضمان وجود دولي لتجنب فراغ أمني خطر للغاية. ماكرون أوضح بدوره أن من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان التحالف سيشمل تفويضا لقوة متعددة الجنسية تعمل جنبا إلى جنب مع الجيش اللبناني أو قوة تشكل بالتعاون مع الأمم المتحدة.
13: Taking a look in Sydney, in Wylie Park, it's busy northbound on King George's Road. And over on the M5 motorway, it's heavy westbound in Milperra past Henry Lawson Drive. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Doncaster on Tram Road, northbound before Doncaster Road in the middle lane. And there's a crash in Surrey Hills on Warragul Road, southbound before Riversdale Road. Let the CommSec share market experts give you an investing edge on the daily CommSec Market Update podcast. This podcast is created and distributed by CommSec. Content is general in nature. Investing carries risk. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
14: This is CR Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
15: Saint Pedro Torot. قديس الساعة كتير رح يهم مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيوغيني. من بعد سانت ماري مكلب صار عنا قديس جديد من بابا نيوغيني. ولد سنة 1912 وتوفى عن عمر 33 سنة سنة 1945. اليابانيين منعوه وهو على الجزيرة يضل يعطي التعاليم الدينية المسيحية، فقتلوه بسبعة تموز هو بالحبس قبل ما تخلص الحرب بشهرين. الحبر الأعظم جون بول تو أو القديس جون بول تو أعلن تطويبه سنة 1995 لأنه شهيد التعليم المسيح والكنيسة. إن أوديوم فيداي منقول باللاتيني أو إن هيترد أوف ذا فيس. وسنة 2025 تم إعلان قداسته من قبل البابا ليون 14 ب 19 تشرين الأول 2025. شهيد الكنيسة، شفيع المشاكل الزوجية، وأول قديس من بابا نيوغيني. He is significant as the first saint from Papua New Guinea and is recognized as a martyr for his faith and a role model for married couples and families. منطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا تحافظ على عيالنا وعلى زواجنا وعلى هالسر المقدس، وتحفظ مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيو جيني. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

الجولة التوينائية الرائعة جدا نرجع لعنكم مستمعينا تحية مسائية عطيرة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. أمسية الجمعة نهاية الأسبوع وبون ويكند لكم. طقسنا اليوم بسيدني وصلت درجات الحرارة لل 16-15 على صعيد ميلبن. مني كاتيانا الصراف لكن أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تتابعونا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. بذكر مستمعينا حالة الطقس عم تتقدم لكم برعاية شركة عشتار يلي عندنا 30 سنة خبرة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا وعند خدمات أخرى متوفرة. موجودين على 95 Way Street Fairfield. من جولتنا الغنائية استمعنا للفنانة لين الحايك. منروح هلا لعند فارس الأغنية العربية عاصي حليني. بس من عنا من هون من راديو 2

0: نرجع لمتابعة مشوارنا مساء النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام. منروح لهالدراسة العالمية. خبرتنا هالدراسة الجيل التسعينات لديهم شيخوخة بيولوجية أسرع من الستينات. تخيلوا جيل التسعينات عندهم شيخوخة بيولوجية أسرع من الستينات. بونسوار لكم من جديد. انتو برفتي ذات 2 AM 1638 AM. بدي اخبرك المستمعين انه بكرة السبت ومن بعد الساعة 3 من بعد الظهر بدعيكم تنضموا لنا لحضور حفل موسيقي متواصل بعد الظهر يوم بكرة السبت من الساعة 3 من بعد الظهر. بس من عنا من المحطة للحفلات الموسيقية الخاصة. نعم هيدي حفلة موسيقية خاصة ومتواصلة. كونوا معنا وتابعونا هيدا بكرة السبت من بعد أخبار الساعة 3. بونسوار لكم من جديد. بدي أتمنى لكم بون ويكند. بدي أتمنى لكم سارة حلوة يا رب تكونوا عم تقضوها بجانبنا. من عند الفنان عاصي منروح لفاصل جولة إخبارية لتمام 6:30 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. This how we gon' do it. Come on. I'm up in the party.
1: موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل نانسي عجرم. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تؤمي أستراليا.
2: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
3: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن 5؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: ABC News.
2: Grant Walter with the World Cup top stories. The Socceroos are through to the knockout stage of the 2026 FIFA World Cup following a nil-all draw with Paraguay. Australia had their chances to score. Jordi Bosz went close on several occasions but couldn't find the back of the net. Still, the Socceroos delivered exactly what was needed to progress, holding Paraguay at bay to secure the full-time draw. We'll have to wait for the other results in the coming days to confirm their next opponent, likely the runner-up of Group G, but fans across the country right now are satisfied with Australia safely making it through the group stage. In other results, Ecuador beat Germany 2-1, Cote d'Ivoire defeated Curaçao 2-0, the Netherlands took down Tunisia 3-1, then Japan and Sweden drew 1-1. In Australia's group, Turkey and the USA went head-to-head. They ended their campaign on a high, beating the USA 3-2. Results are still to come from the day's final match between Norway and France, but you can catch full highlights with ABC Sport on ABC Listen.
3: تمام الثامنة صباحا في استودياتنا في مونتي كارلو الدولية بباريس.
4: موجز إخباري جديد مع ميزان الدين.
5: أهلا بكم مستمعينا. أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي على ضرورة اعتماد نظام تحقق معمق للغاية في إيران لضمان عدم تطويرها لأسلحة نووية. غروسي أشار إلى أن الوكالة أجرت تبادلا أوليا مع السلطات الإيرانية وقال إن تخفيض نسبة المواد النووية أو نقلها إلى الخارج هي خيارات متاحة لإيران بشرط موافقتها، مشددا على أهمية وجود المفتشين الدوليين للتأكد من أن الاتفاق الأمريكي الإيراني موثوق به. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حذر من أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لن يكون بأي ثمن، معتبرا أن السماح لطهران بفرض رسوم على استخدام مضيق هرمز سيفتح الباب أمام ما وصفه بفوضى عارمة. في الموازاة، أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أن تحقيق سلام دائم يتطلب معالجة كافة أشكال التهديدات الإيرانية بما في ذلك صواريخها البالستية وطائراتها المسيرة كما دعمها للوكلاء في المنطقة. من جهته، وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي قال إن الترتيبات المتعلقة بهرمز لا تشمل فرض أي رسوم للعبور، كما شدد الوزراء الخليجيون على ضرورة ضمان حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيدة في المضيق. إلى ذلك، توجه رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى سلطنة عمان لبدء محادثات بشأن المضيق بين دول الخليج والعراق وإيران حسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. على الجبهة اللبنانية وعلى الرغم من الهدوء النسبي الذي تشهده، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 6 عناصر من حزب الله في جنوب لبنان، لافتا إلى أنهم شكلوا تهديدا. من جهته حزب الله اتهم إسرائيل مجددا بما وصفه بانتهاك فاضح لوقف إطلاق النار بعد الغارة. وبينما عارض وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس سحب القوات الإسرائيلية من المنطقة الأمنية في لبنان، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن القوات ستبقى في جنوب لبنان طالما كان ذلك ضروريا. يأتي ذلك في وقت يجري فيه لبنان وإسرائيل مفاوضات مباشرة في واشنطن برعاية الولايات المتحدة. في الضفة الغربية المحتلة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شخص بنيران إسرائيلية، في حين أكد الجيش الإسرائيلي أن قوته أطلقت النار على شخص كان يلقي مقذوفات على الجنود. في شأن الحرب الأوكرانية الروسية، أعلن رئيس بلدية موسكو أنه تم إسقاط 28 مسيرة على الأقل كانت متجهة نحو العاصمة الروسية في غضون ساعة.
6: شو بعمل له للفنان وليد عواد هالأغنية؟ راح نسمعها سوا بعد لحظات مع دودي. بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين الكرام. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. طقسنا اليوم بسيدني ليوم الجمعة 26 من شهر جون حزيران، وصلت درجات الحرارة ل 16-15 على صعيد ملبن. بنسمع سوا عبر أثير راديو 2ME الفنان.

0: الفنان وليد عواد بهالأغنية الحلوة. نرجع لعنكم مستمعينا لمتابعة أخبارنا المحلية الأسترالية. أنتوا برفتي ذات تشو ام اي 1638 AM. نحن معكم يا شعب لبنان. أستراليا تقدم مساعدات إنسانية بقيمة 10 مليون دولار في زمن الحرب. تبقى الإنسانية هي الأهم. السفير الأسترالي في لبنان توم ويلسون يؤكد أن الحكومة الأسترالية قدمت مبلغ 10 مليون دولار أسترالي، وذلك من أجل مساعدة النازحين اللبنانيين. كيف؟ أخبركم. الأموال ستذهب إلى المنظمات الدولية مثل اليونيسيف وصندوق لبنان الإنساني. السفير الأسترالي أكد أن هذه المساعدات ستكون لتأمين احتياجات النازحين اليومية مع الحفاظ على كرامتهم، وأن أستراليا تقف مع شعب لبنان. نعم نعم نعم، نحن معكم يا شعب لبنان. ميرسي بوكو لأستراليا. تحياتي المسائية لكم. أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لفاصل استراحة ومنرجع تنتابع سوا.
1: 2ME We just play the songs you can sing along to. من سماكن الموسيقى

0: حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم، وإن لم يعالج فقد يؤدي دمثم إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا ومراهنة المصارعة المجارية وإيداع مبالغ طائلة وينتج عنه خسائر مالية سريعة. لكن الخبر السار يمكنك تجنبه. راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة، وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي. ابحث عن بيت دمثم لمعرفة المزيد.
1: جيد، ارجع قليلا، ارجع أكثر قليلا، أكثر قليلا، توقف. ممتاز،
2: أنت مهم في العمل.
1: البوب كورن جاهز، من مستعد لمشاهدة فيلم هذا المساء؟ هيا يا أولاد.
2: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من

0: حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
1: نتابع برفقتكم مشوارنا، تحية مسائية عطرة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM TME أستراليا. كيف تكتشف الشخص النرجسي؟ رح أخبركم وأعطيك المعلومات عن هالخبرية من بعد فاصل غنائي. نتوجه هلأ لعند الفنانة ليا العبود على راديو 2ME.

0: جولة أخبار الساعة 7 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME مسنو. This how we gonna do it. Dale, come on. I'm up in the party.
1: موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل انفجار نانسي عجرم. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تويمي أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
4: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
5: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
6: دم ثم حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين، وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم. وإن لم يعالج فقد يؤدي دم ثم إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا، مراهنة المصارعة المجارية وإيداع مبالغ طائلة، وينتج عنه خسائر مالية سريعة. لكن الخبر السار يمكنك تجنبه. راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة، وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي. ابحث عن بيت دم ثم لمعرفة المزيد.
7: To me, Australia.

0: أهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. جروسي يؤكد ضرورة اعتماد نظام تحقق معمق في إيران بعد الحرب، ويستبعد نقل أي مواد نووية منذ آخر تفتيش. رغم النفي الإيراني، ترامب يقرر استخدام الأموال المجمدة لشراء منتجات زراعية أمريكية. بيانات بحرية تؤكد استمرار عبور السفن في مضيق هرمز رغم الهجوم على سفينة حاويات أمس. تزامنا مع تمديد المفاوضات، الجيش الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان ويعلن عن إصابات في صفوفه. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 235 قتيلا، والحكومة تسابق الزمن لإنقاذ محاصرين تحت الأنقاض. في أكثر الملفات المثيرة للجدل في الاتفاق الأمريكي الإيراني مسألة التفتيش النووي. في هذا السياق، كشف المدير العام للوكالة الدولية رافائيل جروسي عن إجراء الوكالة تبادلا أوليا مع السلطات الإيرانية فيما يتعلق بالمنشآت النووية، فيما شدد جروسي على ضرورة اعتماد نظام تحقق نووي معمق في إيران بعد الحرب، مشيرا إلى أن عمل الوكالة يقتضي التحقق مما تم التوصل إليه حتى الآن. بحسب المدير العام للوكالة الدولية، فإن تخفيض نسبة المواد النووية أو نقلها للخارج لا تزال خيارات متاحة لإيران، لكنه استبعد نقل أي مواد نووية منذ آخر تفتيش.
1: There is widespread impression or idea that it is where it was back in June 2025. So most of it in Isfahan, but also some of it in Natanz and some of it in Fordo. So this is the impression, but of course, to confirm all that, the first thing that needs to happen is that we have access to the material. There is an agreement, and to comply with that agreement, the IAEA will have to have access and inspect. So I am prepared to continue the technical work and to be there as soon as possible. We had an initial exchange with the Iranian side at technical level, and the expectation is that this process will continue. You may remember that the negotiators themselves, and we are not a party to the negotiation, we are supposed to be inspecting the nuclear part, but they have established like an executive committee or supervisory committee, which will include technical working groups, including one on nuclear.
0: أما بالنسبة للملف الثاني المثير للجدل في الاتفاق هو الأموال المجمدة، فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستشتري قريبا منتجات زراعية كالقمح وفول الصويا والذرة من المزارعين الأمريكيين، وذلك باستخدام أصول إيرانية مجمدة بموجب العقوبات الأمريكية. ترامب أضاف أن أمريكا تمكنت من القضاء على القدرات العسكرية الإيرانية بسرعة.
2: All over the world we're opening up markets for the farmers. And we have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran. They're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big, too. I think it's going to be very big.
0: ترامب قال أيضا إن إيران وافقت بشكل كامل على عدم امتلاك سلاح نووي، وشدد على أن المفاوضات الجارية مع إيران تدار من موقع قوة بعد الضربات العسكرية التي استهدفتها خلال الأسابيع الماضية.
2: They want to make a deal with us very badly, and we probably will. I think we will, but the strait is open. Yesterday they took out 19 million barrels of oil. That's the most in the history of the strait. And the oil prices are dropping like a rock. And I said, we're going to journey down. We're going to do what we have to do. And we did. We knocked the hell out of them. And now we're negotiating from a position of pure strength. pure strength. They know that. And the strait's already open, and we're setting records of the strait. But we had to do that. We cannot let Iran have a nuclear weapon. You want to see problems, right? You know that. You want to see problems, you give them a nuclear weapon. They'll use it within the first hour, and we're not going to let that happen. So we did that. They will not have a nuclear weapon, and they've agreed to that, 100% agreed to that.
0: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد من جهته عدم تحويل أي أموال إلى إيران حتى الآن، مضيفا أن لا أحد في الإدارة الأمريكية تحدث أو أشار إلى تحويل مماثل لصالح إيران.
3: Has any or are you aware of any of the frozen money that Qatar holds being transferred
4: No.
3: already to Iran?
4: Well, I'm not aware of that. I don't think anyone in our system has said that. So I don't know if you're responding to some news or anything that's out there. But as of right now, we're not aware of any money, nor have we agreed for any money to be transferred. Okay.
0: وحول مضيق هرمز قالت إيران إن أي سفينة تعبر المضيق عبر مسارات غير محددة من قبلها لن تكون مشمولة بضمان العبور الآمن على حد تعبيرها. أضافت أن تبعات الإبحار عبر مسارات غير مصرح بها في المضيق تقع على عاتق مالك السفينة ومستثمريها على حد قولها. هذا واستمرت حركة الملاح عبر مضيق هرمز في الاتجاهين رغم الهجوم الذي استهدف سفينة حاويات أمس الخميس وفقا لبلومبرغ. أظهرت بيانات تتبع السفن مواصلة ناقلتين محملتين بالكامل مغادرة الخليج العربي، فيما تتجه 4 ناقلات نفط خام عملاقة فارغة إلى الخليج عبر المسار المحاذي للساحل العماني. يأتي ذلك بعد الهجوم على سفينة الحاويات إيفرلافلي في أول حادث من نوعه منذ توقيع اتفاقية التهدئة المؤقتة بين واشنطن وطهران. في الأثناء كانت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أوقفت عملية إجلاء تهدف إلى إخراج مئات السفن العالقة وآلاف البحارة عبر مضيق هرمز بعد تعرض سفينة لهجوم في خليج عمان. وقد قررت المنظمة تعليق تنفيذ عمليات الإجلاء مؤقتا من أجل إعادة التأكد من استمرار توفر الضمانات الأمنية اللازمة للسفن المدرجة على قائمة الإجلاء وجميع السفن الموجودة في المنطقة. أيام مضت على التوقيع وما زال السؤال حائرا، هل وقعت واشنطن وطهران على ذات الوثيقة؟ بينما تقرأه أمريكا في سطور الاتفاق وما تراه إيران بين تلك السطور فجوة واسعة. البداية من مضيق هرمز. الرواية الأمريكية واضحة، المضيق ممر دولي يجب أن يبقى مفتوحا دون قيود إضافية ودون رسوم عبور. في المقابل تنظر طهران للمضيق بعيون مختلفة، تتحدث عن دور سيادي أكبر وتطرح فكرة فرض رسوم، ومن أمن المياه إلى عمق المنشآت النووية. واشنطن ترى أن التفتيش هو قفل الاتفاق ومفتاحه، عملية أساسية يجب أن تبدأ سريعا للتحقق من المخزون والمنشآت، لكن تؤكد أن أي تفتيش واسع أو ترتيبات جديدة مكانها بعد الاتفاق النهائي ورفع العقوبات لا قبله. وفي ذات الملف مشاهدين يأتي اليورانيوم المخصب ليعمق الفجوة بين الطرفين. أمريكا تضع هدفا نهائيا لا تنازل عنه، خفض المخزون عالي التخصيب وإخضاعه للرقابة الدولية، بينما إيران تتحدث عن معالجة المخزون داخليا وتصر على أن التخصيب هو خط أحمر. في المال والاقتصاد لا يغيب أيضا الخلاف. واشنطن تقول إن أي تسهيلات اقتصادية أو إفراج عن أموال ستكون مرتبطة بآليات رقابة صارمة. أما طهران فخطابها الداخلي يختلف تماما، الأموال المجمدة إيرانية وبالتالي لإيران فقط حق التصرف بها. طبعا هذا التناقض المالي ينسحب تماما على جدار العقوبات. البيت الأبيض يتحدث عن إعفاءات مؤقتة ومسار مرتبط بالتقدم في المفاوضات، ليس هناك رفع كامل، بينما الإعلام الإيراني يزف للداخل مسارا يقود حتما إلى الرفع الكامل واستعادة الصادرات النفطية بالكامل أيضا. وبين هرمز والنووي والاقتصاد تبرز على الطاولة مهلة الستين يوما. أمريكا تراها نافذة فرصة أخيرة لإنجاز اتفاق نهائي يعالج النووي والأمن والعقوبات معا، وإيران تراها مرحلة انتقالية لامتصاص الضغوط ووقف الحرب، بينما تبقى الملفات الجوهرية مفتوحة على كل الاحتمالات.

0: معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية سيدة راغدة درغام، أهلا بك. بداية، كيف تقرأين ما حصل يوم أمس في مضيق هرمز والهجوم على سفينة حاويات؟ يعني لأن ذلك سيدة راغدة يطرح تساؤلات حول حدود استخدام إيران لورقة المضيق، وكأنه هذا الباب فتح ولا يغلق أبدا، هي تستخدمه وقتما تريد.
1: هذه هي الرسالة الإيرانية الأساسية، أن مستقبل مضيق هرمز هو في يد القرار الإيراني، أن السيطرة على مضيق هرمز هو عزم للحرس الثوري الإيراني الحاكم في طهران وليس مجرد تكتيك لل...
2: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 7 نرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين الكرام، أنتوا برفتي ذات 2 ME 1638 AM. نهاية الأسبوع يوم الجمعة اليوم 26 من شهر جون حزيران، بذكر بأحوال طقسنا. بسيدني درجات الحرارة وصلت اليوم ل 16 درجة، 15 على صعيد ملبن. بذكر بأحوال طقسنا لبكرة السبت بسيدني، ما في فرق عن اليوم أبدا، 16 درجات الحرارة بملبن، 14 برعاية شركة عشتار. حالة الطقس تقدمت لكم شركة عشتار، عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا. زوروهم بتلاقون على 95 Way Street Fairfield. هاون راديو 2ME، مساء النور.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME

0: بنرجع لكم مستمعينا، بدي احييكم من جديد انتم برفقتي ذات 2 ME 1638 من جولتنا الغنائيه. بنروح هلا لاخبار ومعلومات عن كيف تكتشف الشخص النرجسي. احذر، النرجسي اخطر مما تتوقع، لا يعترف بخطأه ابدا، يتجاوز حدودك باستمرار، يستغل مشاعرك ضدك، يعشق السيطرة والتحكم، يرفض التغيير والإصلاح، يبحث عن نقاط ضعفك، يتغذى على انفعالك، يتقن دور الضحية، يعزلك عن المقربين. إذا عرفت نرجسي حط له حدود فورا. نعم، إذا عرفت أو تعرفت على شخص نرجسي حط له ضغري ضغري ضغري حدود، ارسم له حدود فورا. تحياتي لكم من جديد، تحية مسائية عطيرة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM على راديو 2ME. متوجهي لفاصل استراحة ومنرجع تنتي بس.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس على بكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
4: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
5: شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.
0: بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام، انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. السنور لألكم وبونجور لألكم إذا كنتوا عم تستمعوا لألنا خارج الأراضي الأسترالية على 2ME.com.au. الفنان مروان خوري بهالأغنية الحلوة، الساعة مليانة من الأغاني الكلاسيكية. عندي كمان كوكب الشرق أم كلثوم. انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. تعرفوا مستمعينا أنه أهم قرار تتخذوا في سبيل تحسين جودة الحياة هو إلغاء العشم من كل شخص. بونسوار.

مشوارنا من عند الفنان مروان خوري. نرجع نكمل سوا آخر ساعة من مشوار دراف تايم بروجرام لأمسية الجمعة 26 من شهر جون حزيران. مني كاتيانا ألكن أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. بتعرفوا مستمعينا أنه العناية بنفسك ليست أنانية بل ضرورة. لا ترهق نفسك لأرضاء الجميع ولا تسمح لأحد أن يستنزف طاقتك. نعم صحتك النفسية هي أهم. كافئ نفسك وضع حدود تحافظ بها على راحتك. فمن يهمل نفسه طويلا يدفع الثمن من سلامه الداخلي. نعم يدفع الثمن من سلامه الداخلي. بوصور لكم من جديد انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM ومسية الجمعة, وعلى أمل عم تقضوا برفقتنا وقت كتير حلو. مشوار 2ME بيكمل معكم على مدار ال 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع. بدي ذكر كمان كل مستمعينا لبكرة السبت من بعد أخبار الساعة 3 من بعد الظهر بدعيكم تتنضموا لقلنا لحضور حفل موسيقي متواصل. نعم هيدا بكرة السبت من بعد أخبار الساعة 3 من بعد الظهر. هيدي هي المحطة, محطة الحفلات الموسيقية الخاصة بس من عنا من هون من راديو 2ME. أقبلوا الليل بنسمع الأغنية لكوكب الشرق أم كلثوم مقتطف منا لمدة 7 دقايق. بونسوار.

0: من عند الفنان عزيز عبدو منروح لفاصل استراحة هون راديو 2ME.
1: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة. Play more, play more, lots more music.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشواري برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام لأمسية الجمعة 26 من شهر جون حزيران. مني كاتيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة, بدي أتمنى لكم بقية سهرة رائعة برفقة راديو 2ME. راح أترككم برفقة جولة إخبارية مفصلة لتمام الساعة 8 محلية عالمية بتتابعوها عبر أثير راديو 2ME. موعدي برفقتكم بنرجع من جدد بكرة الصبح الساعة 6, بكرة السبت الساعة 6 صباحا انضموا لنا. هون راديو 2ME, مساء الخير. This how we gonna do it. I'm up in the party. Total access. موعدكم كل سبت الساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراض. نانسي عجرم. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.
1: إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا, تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au /Arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: Get the news first from 2ME.
3: 1800 ميديكير, أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة, كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا, ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض, لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع, لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين, كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
9: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل, حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا, وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: ABC News.
12: Mark Adenall with the top sports stories. The Socceroos are through to the knockout stage of the FIFA Men's World Cup after a scoreless draw with Paraguay and the United States. The Socceroos will next play in Dallas on Saturday, July the 4th, Australian time, but have to wait for other results to find out who their opponent will be. In the other matches, Japan and Sweden played a 1-1 draw. The Netherlands beat Tunisia 3-1. Ivory Coast had a 2-0 win over Curaçao. Ecuador had an upset 2-1 win over Germany. And Turkey beat the United States 3-2. In the AFL, the Adelaide Crows will be keen to keep their winning streak going in Saturday night's Port Adelaide home showdown at the Adelaide Oval. Adelaide's been on the winners list the past three rounds, while Port's been struggling to find consistency with several close losses throughout the season. But Adelaide Crows coach Matthew Nicks says form doesn't mean much in showdowns. ABC Sport.

0: سكاي نيوز عربية مع مروج إبراهيم.
1: أهلا بكم في الظهيرة ونستهلها بأبرز العناوين. مضيق هرمز تحت تهديد إيران مشددا، واشنطن تتهم طهران باستهداف سفينة شحن في خليج عمان، والأمم المتحدة توقف مؤقتا عمليات إجلاء السفن العالقة من مضيق هرمز. واشنطن وطهران عقدة النووي. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشدد على ضرورة إجراء عمليات تحقق معمقة للغاية داخل إيران ما بعد الحرب. لبنان وإسرائيل عودة التصعيد، إصابة 4 جنود إسرائيليين في جنوب لبنان وتمديد جلسات التفاوض في واشنطن بين بيروت وتل أبيب ليوم إضافي. تتابعون معنا في الظهيرة أيضا. أوروبا تلتهب تحت وطأة موجة حر قياسية تضرب 150 مليون شخص. جولة الظهيرة ساعتان من القراءة والتحليل، في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار. نفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم، فأهلا بكم. قال مسؤولان أمريكيان لرويترز إن إيران أطلقت النار على سفينة شحن استهدفت بمقذوف أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز. وبعد وقوع هذا الهجوم علقت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة جهود إجلاء مئات السفن وآلاف البحارة من مضيق هرمز بشكل مؤقت. أوضحت المنظمة أن القرار جاء من أجل التأكد من توفير ضمانات السلامة اللازمة للسفن المدرجة على قائمة الإجلاء. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستستخدم قريبا أصولا إيرانية لم تعد خاضعة للتجميد بموجب العقوبات الأمريكية لشراء القمح وفول الصويا والذرة من المزارعين الأمريكيين.
2: بفتح الأسواق أمام الصادرات الأمريكية وفي جميع أنحاء العالم، نفتح أسواقا للمزارعين، ولدينا سوق جديد قادم وهو إيران. هل يرغب أحد في زيارتها؟ إيران تعاني نقص الغذاء، وسنأخذ بعضا من أموالهم وسننفقها وسنشتري القمح وفول الصويا والذرة بكميات كبيرة، وستبدأ هذه العملية قريبا جدا وستكون ضخمة جدا أيضا.
1: أكد بيان الاجتماع الوزاري المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة، أكد أن تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يتطلب التصدي لجميع أشكال التهديدات الإيرانية بما في ذلك الصواريخ والمسيرات ودعمها للوكلاء في المنطقة. رحب البيان بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وشدد على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة بشكل غير مشروط. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن الوكالة تأمل في استئناف عملها داخل إيران قريبا، مشيرا إلى وجود اتفاق يتضمن آلية لتفتيش المنشآت النووية الإيرانية. وأكد جروسي أن المرحلة المقبلة تتطلب إجراء عمليات تحقق معمقة للغاية في إيران بعد الحرب.
3: كما تعلمون، وقعت مذكرة تفاهم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، وتنص صراحة على أن الجانب النووي سيخضع لإشراف ومراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم تبدأ الوكالة بعد عملية التحقق في ظل وجود كميات كبيرة من اليورانيوم. وقد شرعنا في محادثات مع إيران لتحديد الترتيبات العملية بما يشمل وتيرة الاجتماعات والمواقع التي ستتم زيارتها وغيرها من التفاصيل.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 4 جنود بجروح متفاوتة خلال مواجهة مع أحد المسلحين في جنوب لبنان بالأمس. كما أعلن الجيش مقتل 6 عناصر من حزب الله في ضربات نفذها في بلدة زوتر الشرقية جنوبية لبنان. في الأثناء أفادت وسائل أعلام لبنانية بأن غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة النبطية الفوقة جنوبية البلاد. وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان، والتي كان من المقرر أن تنتهي بالأمس، ستستمر ليوم إضافي. أوضحت الوزارة أن جولة المحادثات 5 التي بدأت هذا الأسبوع ستستأنف صباح اليوم. للمزيد معنا من القدس محرر الشؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز عربية نضال كنعني، ومن بيروت مراسلنا إبراهيم حسناوي. أهلا بكم. أبدأ منك يا نضال، الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 4 جنود في مواجهات، يعني الجبهة ميدانيا تشتعل، هذا بالإضافة إلى التطورات المرتبطة بتمديد المحادثات في واشنطن.
4: نعم مروج، يعني أولا الجيش الإسرائيلي لم يتفاجأ بما جرى ليل أمس في قرية بيت يحون في القطاع الأوسط في جنوبي لبنان. بالأمس كنت أتحدث إلى مصدر عسكري إسرائيلي وقال بأنه التقديرات في إسرائيل أنه ما زال هناك مقاتلين لحزب الله عالقين داخل المنطقة الأمنية، وإسرائيل فعليا تقوم بأعمال تمشيط في هذه المنطقة للوصول إلى كل مقاتلي حزب الله الذين تشك إسرائيل أنهم ما زالوا موجودين هناك. وبالتالي يعني هذه هي الفرضية الإسرائيلية، أنه أثناء عمليات التمشيط ستعثر على مقاتلين لحزب الله، وعلى ما يبدو هذا ما حصل هذه الليلة في قرية بيت يحون. مقاتل من حزب الله ألقى قنبلة يدوية على قوة إسرائيلية مما أدى إلى إصابة ضابطين وجنديين، ضابط أصيب بجراح متوسطة وضابط وجنديين أصيبا بجراح طفيفة. هذا ما جرى الليلة، وبناء عليه إسرائيل حاولت أن ترد ضمن يعني الخطوط العريضة التي والحمراء التي وضعتها لها الولايات المتحدة في لبنان. أيضا جزء من العمليات التي تنفذها إسرائيل، الضربات التي تنفذها، يقول الجيش الإسرائيلي بأنها ضد مقاتلين من حزب الله يحاولون الاقتراب من جنود الجيش الإسرائيلي، وبالتالي إسرائيل ترد على هؤلاء وتحاول إبعادهم عن القوات الإسرائيلية. لكن في ظل هذه الأجواء تجري أيضا المفاوضات في واشنطن. إسرائيل كانت تريد التوصل إلى اتفاق، وهي ما زالت تريد التوصل إلى اتفاق ما مع الدولة اللبنانية، لكن أيضا إسرائيل لا تريد تقديم تنازلات كبرى للحكومة اللبنانية، لأن هذا يتعارض مع المصلحة الانتخابية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولكل الائتلاف الحكومي. هذا ما رأيناه أمس بسبب التسريبات التي أتت من الكابينيت الإسرائيلي. كان هناك جدل وتبادل اتهامات بين أعضاء الكابينيت وبين رئيس الحكومة وأيضا رئيس هيئة الأركان. بن غفير وأعضاء في الحكومة الإسرائيلية يريدون تصعيد، يريدون العودة للقصف وتوسيع العمليات العسكرية في جنوب لبنان، ويوجهون الاتهامات لرئيس الحكومة، لكن أيضا الأهم لرئيس هيئة الأركان في محاولة ربما لتحميل الجيش الإسرائيلي.

16:38 to Ami Australia, Sirin Makon. Yalla, Min Anna. خلقت 10 تشرين الثاني سنة 1927 ببددون لبنان. طلعت أكثر من 50 ألبوم وأكثر من 3050 غنية ومثلت ب 98 فيلم. كنت من أول المغنيين من الشرق الأوسط نفذت بسيدني أوبرا هاوس. شو؟ إذا حزرتوا صباح مزبوط. سيرين معكم على راديو 2 أمي أستراليا. خليكن معنا.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Margaret Mary Alacoque. ب 16 تشرين الأول كل سنة نحتفل بعيد القديسة مارغريت ماري ألاكوك البتول. وبالكنيسة الكاثوليكية عندهم a special devotion to the sacred heart of Jesus مثل سانت مارغريت ماري يلي ضلت كل حياتها لابسة الثوب الأسود وحاملة صورة قلب يسوع. أصيبت بنوع من الحمى روماتيك فيفر يلي خلتها مريضة ودايما بالتخت لمدة 4 سنوات. طلبت من العذراء تشفيها ولكن بالمقابل بتكرس حياتها للحياة الدينية فقط. ودغري لما طلبت هيدا الشي شفيت، واعترافا منها بالجميل للعذراء مريم زادت اسم ماري على اسم المعمودية، ومشان هيك صارت معروفة بالعالم سانت مارغريت ماري. شافت كتير ظهورات ليسوع دايما عم بيدلها على قلبه المقدس. توفت ب 17 تشرين الأول سنة 1690. يا عاشقة قلب يسوع الأقدس، يا سانت ماري مارغريت، علمينا نصلي ليسوع. Thank you. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: from the 2ME Archives.
1: Archives.
2: Archives.
1: Archives.
3: Archives.

0: If you're like me and hate cleaning your oven, أنا بتركه وبتركه وبكرة بعمله وبعد بكرة بعمله وراحت أسبوع وراحت شهر وبعد بقول بدي نظف الفرن. I came across a quick little, well not quick, هني بيقولوا it's quick and easy بس يعني شوي بدأ شوي التعب. But it is a little bit of a trick that's just using natural products. أنا منعرف أنه دايما الأشياء اللي بنستعملها حتى لننظف الفرن كتير قوية, أنا بلاقيها كتير قوية. So all you need is baking powder, water, vinegar, a sponge and a cloth. That's it. شيلوا الراكس, شيلوا كل شيء, نطفوا من جوا, نطفوا الراكس وخلصت القصة. أنا بعد ما جربتها, so don't quote me on it, but I am going to give it a go. We'll be right back right after this. Stay with us.
1: This is how we gonna do it. Dale, come on.
2: I'm up in the party.
1: Total
3: access. مواعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل
1: انفجار.
3: Backstage.
1: Superstar.
3: نانسي عجرم. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تويمي أستراليا.
4: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. عندما تصبح مقدم رعاية فإنك تصبح جزءا من شيء ما, جزءا من رحلتهم, جزءا من قصتهم, جزءا من المجتمع. هناك أوقات ممتعة وأوقات صعبة وأوقات مجزية وأوقات تغير الحياة. قم بزيارة www.fosteringconnections.com.au لمعرفة المزيد حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية في فيكتوريا.
5: 1800 ميديكير, أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة, كيف يمكنني مساعدتك؟
6: مرحبا, ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض, لست متأكدا مما ينبغي فعله.
7: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع, لذلك لا أعرف بمن أتصل.
8: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
9: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
10: يسعد صباحك الحلو.
11: انخفض معدل التضخم السنوي الرئيسي إلى 4% في شهر ماي مقارن ب 4.2% بنيسان, وذلك وفقاً لأحدث بيانات مكتب الأحصاءات الأسترالي, هذا بالإضافة للتوقعات بعدم رفع الفائدة في شهر أغسطس. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو بالراديو تويمي أستراليا.
12: ثروات الأغاني الجديدة
13: Just drop.
12: Let it drop. The new music. Australia.
13: New music.
12: Australia.

تهني حب الحبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني حب الحبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني.

0: سيرين معكم على 1638 2MA أستراليا. دايما بدنا نسمع منكم ونسمع رأيكم. شاركونا وتواصلوا معنا على 2MA Drive Time Show تنين للجمعة من الساعة 3 بعد الظهر.
1: نزلت الأب على 2MA وعم بسمع على ستيريو وبتجنن.
2: سواء كنت عاملا أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
3: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوما في تبني طفل؟ كل عائلة تحتاج إلى الدعم عند الحاجة، ويمكنك أن تكون جزءا من هذا الدعم من خلال مساعدة الأطفال والشباب والأسر في مجتمعك بأن تصبح مقدم رعاية. لتلعب هذا الدور قم بزيارة الموقع fosteringconnections.com.au. 2ME Your Station.

0: It's the top five here on 2ME Australia. Matruh ولا محول. We've got more coming up right after this.
1: This how we gonna do it. Dale, come on.
2: I'm up in the party.
3: ما وعدكم كل سبت ساعة تلاتة بعد الظهر مع حفل انفجارات
4: لبنان عوي دوين
3: باك ستيج سوبر ستار نانسي عجرم
5: مفيش حياتك كده انت حبيبي كده وارجع زي زمان
3: كل سبت ساعة تلاتة بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.
6: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
7: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
8: فعلا أنا سارة وأنا ممرضتك. دعينا نرى ماذا يحدث اليوم. دعينا نقيس ضغط دمك بسرعة قبل وصول الطبيب.
9: أنت مهم في العمل.
8: ها قد انتهينا. الكرة منفوخة تماما.
10: شكرا أمي.
8: هيا بنا إلى المباراة الكبرى.
9: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
11: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات. من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها، ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرف على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن 5؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
12: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من MTV وأم أف أم، أهلا بكم. في واشنطن لم تختتم جلسة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، بل مددت إلى جلسة حاسمة اليوم الجمعة تفتتح صباحا بتوقيت العاصمة الأمريكية، سعيا إلى إعلان نيات، وذلك بعدما تعذر التوصل إلى اتفاق مقبول أمس الخميس في ظل الشروط والشروط المضادة. وتنحصر الاختلافات في تفاصيل المناطق التجريبية التي تغير اسمها مبدئيا وصار مناطق نموذجية، وتوقيت الالتزام بها وأولوية خرائطها وشروطها. وكان السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى كشف للMTV أن المفاوضات ماضية والتنسيق مستمر، لكن القصة أعقد من مجرد وقف لإطلاق النار. في الميدان الجنوبي وللمرة الأولى منذ أعلان وقف إطلاق النار، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا بلدة بيت ياحون بغارتين، وذلك بعد وقت من إعلان وسائل إعلام إسرائيلية أن اشتباكات دارت في المنطقة وأسفرت عن سقوط قتيل وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي. حكوميا، مجلس الوزراء يلغي الامتحانات الرسمية وحيال شكرا إيران، وزير يتصدى ووزير يتحدى. رامي نصر.
1: أخيرا حسمها مجلس الوزراء في جلسته الخميس، لا امتحانات رسمية عام 2026،
2: منح إفادة نجاح للعام 2025-2026 للتلامذة المسجلين في المنهج اللبناني في الصف الثالث ثانوي بفروعه الأربعة والصف الأخير من شهادة البكالوريا الفنية، بناء على نتائج التقييم والعلامات المدرسية للطلاب النظاميين، شرط أن يكون الطالب ناجحا بمعدل لا يقل عن 9.5 كحد أدنى حتى تاريخ 1/3/2026. إجراء دورة خاصة استثنائية لمرة واحدة لشهادة الثانوية العامة والبكالوريا الفنية ابتداء من 21/7/2026، بما يحفظ حق ومصالح الفئات التالية: أولا المرشحين للطلبات الحرة، ثانيا المرشحين الراسبين في ثانوياتهم ومعاهدهم الرسمية أو الخاصة حتى 1/3/2026 على حسب علامات لحديت 1/3، التلامذة الناجحين والذين لديهم حاجة ملحة للحصول على الشهادة الرسمية مع علامات.
3: عليك الطالب يلي ناجح بالمدرسة وقرر يرجع يخضع للدورة الاستثنائية وسقط، أي علامات بتعتمدوا؟
2: مجرد خضعت للشهادة ما بقى فينا نقارن بعلامات المدرسة.
3: التنفيسة التربوية من هنا قابلها احتقان في السياسة، فرئيس الحكومة أطلع الوزراء على العريضة النيابية الرامية إلى تحميل إيران أعباء الأضرار الناجمة عن الحرب في لبنان، فقابلها وزير الصحة ركان نصر الدين بالقول لنقدم إذن عريضة وزارية مضادة تطرح الاستفادة من الأجواء الإيجابية المترتبة على المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وعنوانها شكرا لكل من ساهم في هذه الأجواء. لكن شعار شكرا إيران مع اللافتات سيزال عن طريق المطار بأمر مباشر من وزير الداخلية، كما أعلن لدى دخوله الجلسة الحكومية التي أقرت رزمة تعيينات.
4: هيئة إدارة قطاع البترول، جان بول الصباغ، فوزي خليفة، جريس رشيد، جابي دعبول، وسام الذهبي، ووسام شباط. أقر مجلس وزراء طلب وزارة الأشغال والنقل المصادقة على نظام مؤسسة مطار بيروت الدولي التأسيسي.
3: كذلك عرض وزير الصحة الإجراءات الوقائية المتخذة على المطارات والمعابر والمؤسسات منعا لوصول فيروس إيبولا إلى لبنان.
0: ومن طاولة مجلس الوزراء أيضا رسوم جديدة تطاول كل السلع، والسوق اللبنانية أمام موجة جديدة من الغلاء، فهل تخصص العائدات لإعادة الإعمار؟ أنطوان سعادة.
5: إلى كل المواطنين، استعدوا لضرائب ورسوم جديدة من جيوبكم. مرسوم جديد صادر عن وزارة البيئة يفتح بابا واسعا للجدل، إذ ينص على تعديل الرسوم على المواد المنتجة للنفايات ورفعها من 1-3% بحسب كل منتج. لكن السؤال الأبرز، ما هي هذه المواد؟ بحسب المرسوم تشمل القائمة طيفا واسعا من السلع الاستهلاكية اليومية، من المأكولات والمشروبات والأدوية إلى الألبان والأجبان واللحوم والحبوب والسكر والزيت الزيت والملح وصولا إلى الأقمشة والملابس والورق وحتى السيارات والدراجات. عمليا لائحة طويلة تطال معظم ما يستهلكه المواطن يوميا، وبالتالي تترجم هذه الإجراءات عمليا إلى كلفة إضافية على المستهلك تحت عنوان الرسوم البيئية.
6: بفهم أنه مثلا شيء بيضر بالبيئة، بطاريات، أشياء تانية مثل دواليب كاوتشوك بدك تحرقها بتأثر على البيئة، بفهم أنه يكون في شيء مشان لم النفايات، لكن الرز والسكر والزيت النباتي والأدوية شو خصهم؟ أنا بلاقيها هيدا مثل قانون مقنع لفرض ضرائب إضافية.
5: ستؤمن هذه الرسوم عمليا نحو 370 مليون دولار سنويا، وهي تقطع من جيب المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر لتدخل إلى خزينة الدولة.
7: عم بيتحيلوا على الموضوع، لأنه اليوم ما فيش منطق بيقول أنه بضمن تعديل مرسوم بزيد 2% على كل الاقتصاد اللبناني، على كل الاستيراد اللبناني وبطريقة عشوائية من دون دراسة أثر اقتصادي. نحن ما فهمنا لمون لوين بدو يستعملون كلمة شو، واليوم في مشاريع حاضرة هني بدأ تمويل بموضوع البيئة عم يطلبوا هالشي؟ لا.
5: تتزايد المخاوف من أن تتحول هذه الرسوم إلى مصدر تمويل لعمليات مرتبطة بإعادة الأعمار، على اعتبار أن معالجة الردم والأنقاض تصنف ضمن الأعمال ذات الطابع البيئي المرتبط بإدارة النفايات. وفي هذا الإطار يطرح احتمال تحميل المواطن اللبناني أعباء مالية إضافية تصرف عمليا على أثار حروب لم يكن طرفا في قرارها.
0: إداريا أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنه اعتبارا من الأول من تشرين الأول من العام 2026 سيتم إلغاء جوازات السفر اللبنانية من نموذج 2003 غير البيومترية، أي تلك التي تبدأ أرقامها التسلسلية بعبارة RL لدى دخول حاملها إلى الأراضي اللبنانية. وأوضحت المديرية أن الإجراء يأتي في ضوء اعتماد وثائق السفر البيومترية على الصعيد الدولي، داعية اللبنانيين إلى تجديد جوازات سفرهم في أسرع وقت ممكن. في المواقف، حزب الله مستعد لمقايدة السلاح بالامتيازات والمكاسب. مجدولين اللحام.
8: قصة الدولة مين بيحددها؟
9: لا نبرة نواف الموسوي ولا صراخ المنابر ولا لغة الشارع. حزب الله بدأ التحضير لمرحلة نقاش ما بعد السلاح، وهالمرة اختار القفاز المخملة النائب الهادئ الأكاديمي علي فياض لدواعي دس السم السياسي بكأس التفرقة بين الرئيسين عون وسلام. فياض ما أعلن مؤتمر تأسيسي ولم يقل إنه السلاح سيقايد بالمتالتة، ما قال بالحفل واحد بس قصده، نقل النقاش من حصرية السلاح أو نزعه إلى إصلاحات الطائف. ممثل التنظيم الخارج عن القانون بالبرلمان اللبناني بده يصلح الدستور اللي مش مطبقه أصلا.
10: حزب الله بالتحديد يحاول أن يفرض معادلة السلاح مقابل إصلاحات دستورية. يعني إذا أردتم أن نسلم السلاح إلى الدولة اللبنانية، نريد من هذه الدولة اللبنانية تحت مسمى ضمانات، نريد مكتسبات سياسية لمصلحة فريق ولمصلحة طائفة ولمصلحة جماعة بلبنان. هذه المقايضة ممكن أن تصير حقيقة إذا في أطراف بلبنان كمان بيساعدوا حزب الله ويقولوا هذا الطائف مش عاجبنا ما نطلع منه. بهذه اللحظة بالتحديد اتفاق الطائف يجب أن يكون النص المرجعي والضمان الوحيدي لجميع اللبنانيين.
9: تفكيك المشهد جزء من خطة حزب الله. برأيه الرئيس عون متحفظ عن الطائف والمسيحيون تخيفهم الديموغرافيا، سلام والسنة متمسكون بالطائف، السعودية بتدفع، الدولة بتعلق ببعضها، إلا الثنائي وحده مستعد للإصلاح، إصلاح الدستور. بعد تدمير البلد وترهل قدرة الدولة اللبنانية على مواجهة السلاح، حزب الله فخخ المرحلة وأعلن موازين القوى داخل النظام بدها حل، وكالعادة بعكس لطافة فياض لم يضبط وفي صفة.
11: معالجة المشكل الكبير بالبلد هو العودة إلى الطائف، أو لن نعود إلى ما كنا عليه أن يستفرد فينا. لا، بدنا نكون نحن شركاء في هذه السلطة، شركاء فعليين، مش أنه والله عنا 3-4 ممثلين عن الطائفة كلها بتتاخذ القرارات ونحن ما قادرين نعمل شيء. لا،
9: إذن معركة تسليم حزب الله السلاح ستكون معركة شو بتعطوني. فتح بازار النظام على الدماء اللي دفع المواطن الشيعي بحربي الإسناد، وصارت رصيد تفاوضي بالداخل ومكتسبات للحج بالدولة.
0: وفي ظل التحديات التي يشهدها لبنان عاد الحديث عن إمكان الاستعانة بالخارج، غير أن هذا الطرح ليس جديدا، فتاريخ لبنان يكشف عن محطات كثيرة لجأت فيها الدولة إلى المؤازرة الخارجية. ماريو دويري.
12: بكل مرة شهد فيها لبنان أزمة وجودية أو أمنية كبيرة رجع عن طرح السؤال نفسه، هل الدولة قادرة تواجه الحالة أو صار التدخل الخارجي جزء من الحل؟ الجواب تروي محطات مفصلية بتاريخ لبنان. البداية من عام 1958 لبنان منقسم بين خط الرئيس كميل شمعون القريب من الغرب والمد الناصري الصاعد بالمنطقة، ومع توسع المواجهات بتطلب السلطة تدخل الولايات المتحدة. الاستجابة ما بتتأخر، المارينز بينزلوا على شواطئ عين المريسة ضمن عملية البلو بات أوبريشن. رسميا الهدف دعم الاستقرار، وعمليا لبنان بيفوت بقلب صراع الحرب الباردة. وبعد انتخاب فؤاد شهاب والتوصل إلى تسوية سياسية 11 سنة بتقطع، وبسنة 1969 الدولة اللبنانية بتوقع اتفاق القاهرة يلي بيكرس وجود سلاح خارج سلطة الدولة، وبيفوت لبنان أكثر فأكثر بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
13: من لبنان، وبيسعدنا نستقبل معنا مباشرة على الهواء، وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو تايمية أستراليا. بيسعدنا نستقبل معنا الكاتب والصحافي الأستاذ توفيق شومين معنا على الخط. من حيك أستاذ توفيق، صباح الخير لك من أستراليا.
14: صباح الخير لك ولكل المستمعين في لبنان وكل العالم.
13: شكرا كثير لوقتك استاذ توفي. معك راح نتابع اهم الملفات اليوم المتعلقه بالشان اللبناني وايضا بالمنطقه. خلينا نبتدي من لبنان، المفاوضات اللبنانيه الاسرائيليه الى اين برايك لغايه هالوقت؟ شو قدرنا حققنا من هذه المفاوضات؟ اللي كمان في كلام كتير الى انه المحادثات اليوم الايرانيه الامريكيه هي استلمت الملف اللبناني، فكيف ترى يعني هذه المفاوضات وهذه المحادثات يلي الى اي مدى يعني رح نوصل الى سلام بالمنطقه؟
14: مجددا تحياتي اليك ولكل المستمعين. طبعا يعني في هذه اللحظات ننتظر ما يمكن أن يصدر من بيان عن وزارة الخارجية الأمريكية بعد انتهاء الجولة، جولة التفاوض الحالية والتي يعني مستمرة منذ يومين. طبعا الآن الحديث عن إعلان نوايا، عن خارطة طريق معينة. هناك معلومات متضاربة حول ما يمكن أن يرد في هذا البيان، ولكنه قد يستكمل ما جاء في البيان الصادر في الثاني والثالث من شهر حزيران الحالي، يعني أقصد الجولة الرابعة التي انعقدت في ذلك التاريخ. لكن بالسؤال العام وبالسؤال التفصيلي، أو لأقول بالإجابة التفصيلية عما يمكن أن تسفر عنه هذه الجولة، يعني قياسا مع ما مضى من جولات تفاوضية لم تؤدي هذه الجولات إلى شيء. طبعا لبنان ذهب إلى المفاوضات المباشرة وفقا لوعود أمريكية، ولكن لغاية الآن لم يعمل الأمريكيون على ممارسة الضغط الحقيقي على دولة الاحتلال الإسرائيلي لكبح جماعة عدوانها. اليوم على سبيل المثال قبل قليل هناك غارة إسرائيلية على منطقة بيت يحون، وأيضا سقط 3 شهداء اليوم في منطقة أو على الطريق بين زوتر الشرقية وميفادون في جنوب لبنان، وأمس أيضا شهيدان. واضح بأن العدوان الإسرائيلي مستمر، خروقات يعني لا يعني لا تتدنى إلى ما يمكن أن نسميه البعض خطط التصعيد، بس منذ 3 أيام ولغاية اليوم نلاحظ وتيرة مرتفعة في الأفداءات الإسرائيلية. وبالتالي هذا يتواكب مع المفاوضات، يعني منذ يعني بدأت المفاوضات في 23 مباشرة في الساعة 4 مساء بالتوقيت المحلي تعرضت النبطية الفوقة لعدوان إسرائيلي سقط شهيدا. أمس أيضا خلال انعقاد الجولة شهيدان، اليوم 3 شهداء وغارة. واضح بأن إسرائيل تعمل على التفاوض بالنار، وبالتالي لديها مجموعة من الشروط. مع التأكيد هنا بأن بنيامين نتنياهو أكد اليوم أيضا في بيان صدر عن مجلس الوزراء الإسرائيلي عشية يوم أمس أيضا قال بأنه لن ينسحب من جنبه.
13: نعم
14: يعني وفقا لهذه لهذه المعطيات.
13: نعم
14: بس لا وفقا لهذه المعطيات لا أرى على الأقل لغاية الآن بأن مسار واشنطن يمكن أن يؤدي إلى نتيجة متوخاة.
13: نعم.
14: لكن على مسار إسلام أباد يعني لاحظ اللبنانيون بأن هناك انخفاضا واضحا بالبند الأول من مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، وقف فوري للحرب على الجبهة اللبنانية ووقف إطلاق نار شامل وانخفاض وتيرة التصعيد جاء وفق هذا البيان.
13: نعم.
14: برأيي أنا أن المفاوضات الحقيقية اللي هي التي تجري بين طهران وواشنطن وليس بين بيروت وتل أبيب وواشنطن.
13: نعم.
14: بحسب تقديري وبحسب قراءتي لهذا الأمر.
13: نعم. يعني كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي أعطى تطمينات أن إسرائيل لن تبقى بلبنان، ولكن إجا الرد مباشرة من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه لن ننسحب من الأراضي اللبنانية أو من الجنوب. كيف ترى وكيف تصف اليوم العلاقات الأمريكية الإسرائيلية؟ هل بعدها متيني أم فعلا حسب ما عم نسمعه وعم نتابع الكلام اللي عم يصدر من قبل الرئيس الأمريكي أو نتنياهو بتلاقي أنه في حالة من التوتر والخلاف على كتير من القضايا والأمور كان المتعلقة بلبنان أو بإيران
14: وأيضا على ملفات أخرى؟ بدون شك هناك تباين واضح بين الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب وبين الفريق الوزاري الإسرائيلي الذي يرأسه بنيامين نتنياهو. الأمريكيون على ما يبدو بأنهم أعادوا النظر بمجمل الأهداف التي حفزتهم للحرب على إيران بالشراكة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. يعني المطلع والناظر إلى ما تحلله الصحف الإسرائيلية وحتى أيضا بعض الصحف الأمريكية مثل واشنطن بوست ونيويورك تايمز، كأن دونالد ترامب، أقول كأن يعني حتى لا أؤكد، أقول كأن رئيس دونالد ترامب ينتقم من بنيامين نتنياهو، لأنه في الزيارة الأخيرة له إلى البيت الأبيض يعني قبل الحرب على إيران في 28 شباط وقعت الحرب كما يعرف الجميع، في 11 من شباط زار بنيامين نتنياهو واشنطن واجتمع مع الرئيس دونالد ترامب ووضعه في مناخات وفي أجواء وفي معطيات تؤكد بأن لدى الموساد الإسرائيلي والأجهزة الأمنية الإسرائيلية خططا تؤدي إلى سقوط النظام في إيران وبالتالي إلى تحريك الشارع الإيراني. بناء عليه، وهنا أستشهد ما قاله موقع بوليتيكو في 10 آذار الماضي، على ما يبدو بأن الرئيس دونالد ترامب اقتنع آنذاك بوجهة نظر بنيامين نتنياهو وتشاركا في الحرب المعروفة. لكن النتيجة جاءت معاكسة ومناقضة وخلافا للأهداف أو نقل للطموحات التي كان وضعها بنيامين نتنياهو ووافق عليها الرئيس دونالد ترامب. الآن بعملية الضغط وبالمكالمات الهاتفية الحادة والساخنة التي يعني تناقلها وسائل الإعلام المختلفة في إسرائيل وغيرها، الرئيس ترامب يطلب انسحابا كاملا من لبنان. هلا طبعا انسحاب الكامل وفق ترتيبات أمنية غير معروفة لغاية الآن، بس هو تساءل قبل يومين من قال بأن إسرائيل لن تنسحب.
13: صحيح.
14: الأمريكيون يعني باتوا يربطون الأمن في الجنوب اللبناني والتهدئة في الجنوب اللبناني بحركة الطاقة والملاحة في مضيق هرمون. يعني هنا بالإمكان أن أقول بأن أمن الجنوب اللبناني أو أمن لبنان بصورة عامة أصبح خيارا دوليا وبالتالي حاجة دولية لها علاقة بدورة الاقتصاد العالمي وبحركة الملاحة بمضيق هرمون. هذا ما يراه الرئيس دونالد ترامب وما يراه فريقه وعلى رأسه أيضا نائب الرئيس جي دي فانس، بينما بنيامين نتنياهو ينظر فقط إلى المصلحة الأمنية الإسرائيلية، وهذه هي نقطة التباين والخلاف الأساسي بين تل أبيب وواشنطن.
13: حتى يعني كمان اليوم بمضيق هرمز عم نشوف يعني كمان في توتر، خاصة من خلال ما صدر عن مسؤولين أن إيران أطلقت النار على سفينة الشحن قرب عمان. أدي برأيك مثل هذه الأمور قد تطيح في هذه المحادثات بين جانبين الأمريكي والإيراني والعودة؟ يعني أكيد
14: أنا بحسب تقديري بأن الطرفين على ما يبدو يعني يعملان على إنجاح المفاوضات حتى هذه اللحظة. هناك إرادة من الطرفين على الخروج من حالة الحرب، ولكن لا يعني بأن العقبات والتعقيدات قد لا تنتاب عملية التفاوض. نحن أمام مهلة 60 يوما، يعني أحيانا قد يعلو منسوب الخلافات بين الطرفين، وهذا قد يؤدي إلى تشنج وتوتر واضطراب وربما أيضا تعليق العملية التفاوضية. وارد بدون شك، يعني عندما نقول بأننا أمام مهلة 60 يوم، يعني عمليا نحن أمام 3 خيارات: إما تنجح المفاوضات، إما تفشل، إما تمدد مهلة التفاوض، لا خيار رابعا أمام هذه الخيارات الثلاث. لذلك يعني أنا من القائلين بأننا نحن في مرحلة متشائلة. نعم. يعني بين التشاؤم وبين التفاؤل، وهي المهلة المحددة للعملية التفاوضية.
13: نعم.
14: ولكن على الأقل يعني الطرفان الإيراني والأمريكي وضع خارطة الطريق للعملية التفاوضية، ولكن هذه العملية التفاوضية بدون شك قد ينتابها عقبات من هنا وعراقيل من هنا وربما اضطرابات من هنا، وهذا يعني وهذا هو العامل الأساسي الذي يراهن عليه بنيامين نتنياهو. يعني كل التحليلات الإسرائيلية تقريبا تقول بأن قناعة بنيامين نتنياهو بأن هذه المفاوضات سوف تفشل، هذا من جهة، ومن جهة ثانية هو يسعى إلى تفجير العملية التفاوضية.
13: نعم. في سؤال يعني كمان اليوم أسي صوفي من الجانب الأمريكي يلي عم بيصرحوا أنه ترامب يلي قدم تنازلات كتير كبيرة لإيران، بالوقت زيته كمان اليوم التصويت اللي عم بيصير ضد خوض الحرب أو استكمال الحرب على إيران، فكيف ترى يعني هذا التناقض اللي عم نشوفه من الجانب الأمريكي؟
14: يعني مرة أخرى يبدو بأن يعني ثقة دونالد ترامب ببنيامين نتنياهو تقلصت إلى حد كبير وفقا للتقارير غير الدقيقة التي قدمها له في الزيارة التي ذكرتها قبل قليل. المسألة الثانية، يعني لا ننسى أيضا بأنه داخل البيئة المؤيدة لدونالد ترامب وهي حركة ماجا هي يعني ضد الحرب، وبالتالي هم يعني مع من ضمن التيار المؤيد لعدم خوض الحروب، وهم أصحاب شعار أمريكا أولا، وبالتالي لدى هذه البيئة ملاحظات كثيرة على الحرب. زائد أيضا لا ننسى أنه بالحزب الديمقراطي أيضا هناك اتجاه قوي ضد الممارسات الإسرائيلية كيف في قطاع غزة أو في لبنان، والدليل على ذلك يعني نجاح 3 مرشحين تقدميين في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في مدينة نيويورك. يعني عمليا في ميل ما داخل الحزب الجمهوري، وأيضا في ميل قوي داخل الحزب الديمقراطي لعدم تأييد إسرائيل بدون قيود، وبالتالي بدأ النقاش ونقاش واضح يعني في الولايات المتحدة الأمريكية بأن إسرائيل بأن الولايات المتحدة باتت ترى في إسرائيل عبئا عليها نتيجة مسايرتها والمماشات معها وفقا للمصالح الإسرائيلية وليس المصالح الأمريكية.
13: نعم.
14: من مظاهر ذلك كما قلت قبل قليل يعني نجاح 3 مرشحين تقدميين في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، زائد أيضا بأنه العديد من المؤثرين على وسائل السوشيال ميديا هم مؤيدون لدونالد ترامب، ولكنهم في الوقت نفسه يعارضون كل الممارسات الإسرائيلية. مرة أخرى في قطاع غزة وفي لبنان. برأيي أيضا أنه هذه عوامل وهذه عناصر يأخذها دونالد ترامب بالاعتبار، مع التأكيد مرة أخرى إلى فقدان ثقته ببنيامين نتنياهو، ومرة أخرى هذه هي أيضا نقاط التباين. هلا إلى أي حد يمكن أن يذهب بنيامين نتنياهو في توسيع الفجوة مع دونالد ترامب؟ أعتقد بأنه هذه رهن الزمن، الزمن أو الوقت القريب هو الذي يحمل الإجابة.
13: نعم، بسؤال أخير وسريع أستاذ صوفي لو سمحت، فيما بيتعلق بالنسبة للكلام اللي عم نسمعه، وجود الحرس الثوري الإيراني بلبنان لدعم حزب الله، أدي هذا الأمر صحيح وأدي هذا ممكن تستغله أيضا إسرائيل؟
14: يعني الاحتلال الإسرائيلي منذ البداية يقول ذلك، ولكن أنه بالتداول الإعلامي هذا موجود، ولكن على المستوى المعطيات وعلى المستوى العملي كل هذا التداول الإعلامي لم يرقى لغاية الآن إلى التأكيد، وبالتالي إلى يعني إلى يعني إلى تظهير حقيقي لمثل هذا يعني لم أقرأ، لم أسمع، لم أرى أيضا يعني معطى واقعيا وعمليا يؤكد هذا التداول، لكن على المستوى الإعلامي موجود، معطيات على الأرض لا توجد على الإطلاق.
13: نعم، لهون بدي أشكرك الكاتب والصحفي الأستاذ توفيق شمين على هذا اللقاء، وعلى أمل لقاءات لاحقة. يعطيك ألف عافية، بشكر وقتك أستاذ توفيق. تحياتنا.
14: تحياتي.
13: منكمل سوا لقاءنا الصباحي عبر راديو تو أمية أستراليا 1638.

0: معكن سيرين على إذاعتكن 2MA أستراليا. بتعرفوا إنه فيكن تتابعوا 2MA وين ما كنتوا، ما بس بأستراليا، نحن معكن دايما على الويب 2MA.com.au.
1: 2MA Music and More. Let's go.

0: أستراليا.
1: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في الاصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاءً لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
3: This is the best of breakfast on 2ME.
4: اليوم إسرائيل ستطلع بدها ضمانات على الحزب أن يسلم. هذا حزب إرهابي بمعنى الكلمة، مصنف عالميا ودوليا، عمل خراب بجنوب لبنان، عمل دمر الضاحية، دمر البيئة بحد ذاته. وهذا الحزب اللي برقبته قتلة من 14 إدار وغيرهم وغيرهم وغيرهم، وكان موجود بالقصير والموجود بالزبداني، موجود بسوريا ونكل بالسوريين. اليوم بيقولوا لك في حشود عسكرية على الحدود اللبنانية السورية. احنا منقول اذا دخل الشارع على لبنان يا ويل ويلكن اذا بيدخل الشارع على لبنان. هناك تيكون فيكون في تصفيات. بيطلع مبارح حسن فضل الله بالاعلام جمع لي قدام 20-30 واحد ختيارية بيقول له نحن لن نقبل الا بخروج اسرائيل، وممنوع الدولة اللبنانية تتفاوض عنا اذا نحن ما بنكون موافقين. يعني عم يتحدى الدولة. أنت لا تمثل شيء في لبنان، في دولة، في قائد رجش، في قائد جيش، في مؤسسة عسكرية بلبنان، في رئيس جمهورية ورئيس حكومة. على حزب الله أن يتخطى الأمر ويسلم سلاحه قبل فوات الأوان مدام كلود، لأنه العملية ما بقى تتحمل أكثر من هذا. سوف يكون هناك تدخل تحت الفصل السابع وتشريد حزب الله بسلاحه بالقوة واعتقال جميع أعضائه. وشكرا
5: لك. يعني هيدا ما بعرف يعني أدي رح يكون فعلا في قدرة على القضاء على حزب الله، يلي حتى الإسرائيليين بيقولوا أنه كمان البعض بيقول أنه في صعوبة بأنك تقضي على الحزب. فبكل الأحوال بنتمنى أنه الحزب بنهاية المطاف يتعاون مع الدولة اللبنانية، لأنه قبل مثل ما قلت يعني كمان قبل فوات الأوان، والشعب اللبناني هو أولا وأخيرا عم يدفع الثمن، وخاصة يعني شكر إيران لحزب الله، وشكر إيران يعني كمان على التضحيات اللي كانوا في سبيل إيران، على يعني العناصر اللي سقطوا، على الناس اللي سقطت سبيل لبنان.

0: لا عم تسبيها.
1: ليه أنا... لا لا نبي على الخير الظاهر.
0: لا لا بس أول شيء قلبنا مع فنزويلا على الحدث اللي صار ونصلي لهم يعني أكيد. وإن شاء الله أقل أضرار تكون لهم، وبعدين قلبنا مع اللي عم يخسروا. لكن الديرية وطنية اليوم إنه نحن بهمنا أستراليا اليوم تتأهل، ما بهمنا كل الفرق الأجنبية. أستراليا إذا تأهلت بتنسينا كل الفرق هذي. رمية وطنية شوي أنت هيك
1: يعني عم حاول عزي. لا بس لا هيدي رح يوقعني. لا بس عن جد هيدي الحقيقة، إذا ربح الفريق الأسترالي كأنه لبنان ربح. هل قد عم شبعك وطنيات روح. على كلنا اي لا بس بدي اقول انه فعلا اليوم الالمان خسروا، فعلا خسروا، ولكن نحن بعدنا ربحانين يعني، نحن متصدرين بالمجموعه، نحن طالعين الاوائل.
0: هاتك عديك المرض هي بعدكم ربحانين
1: منتصرين. لا هيدي للبرازيلية، هيدي ما بعرف حسن أقرب لها أكثر.
0: نرجع ني خلاص نشيل سبور، نرجع بالنسبة للأستراليا داي. كل سنة متذكرة عيد أستراليا داي بيقوموا عليها على الجمعة جمعتين ثلاث جمعة وبيسكتوا عنها، فما بعرف يعني السنة يمين عليها بكير يعني بلشين فيها بعد بكير لأستراليا داي. ما بعرف ليش عم بحركوها هلأني، بس بالنتيجة يمكن بعتقد إذا زحوا شوي كرمال طيرادو الأبريجينال لأنه هالنهار هذا كان مش منيح لإلهم، ما بتضر يعني إذا أجلوها كم نهار غيروها لكم نهار الأسترالية. بس لا نحن كامل احترامنا لإلهم للسكان الأصليين، بس كمان لا تنسيش إنه نحن بمجيتهم لهوني. يعني أول شيء هني وضعهم مرتاح، كل واحد بيقبض وعندهم امتيازات خاصة لإلهم هني يعني بشو بكل شيء بالدولة هون. وبعدين إنه وصلون لحضارة يعني إنه صار عندهم تقدم وحضارة وعايشين مكرمين يعني. صحيح أرضهم بس نحن بنحترمهم وبنشكرهم إنه استقبلونا، وأنا جدي صار أبريجينال، أنا صرت أسترالي خلص صار جدي أبريجينال وست الملكة.
1: نعم اكيد احنا لازم يكون تحت كلنا، تحت هويه واحده، تحت اكيد شعار العلم الاسترالي، فهذا الشيء اللي بنأمله، هذا بيعمل وحده وطنيه حقيقيه، مش كل فتره وتانية نرجع نتذكر يعني هذا الانقسام والشرخ والاحقاد اللي مفروض خلاص نتخطاها.
0: مظبوط، بس النتيجة مثل قلت هاي أرضهم. بس أنا اللي بيقهرني أكثر لما يكون أنا بأستراليا واحد رافع علم غير علم أستراليا وبيقدموا علم أستراليا، هيدا اللي بيزعجني. إنه أنت البلد بعد موجود روح حبيبي عيش فيها إذا حبيبها أكثر من أستراليا، إذا أستراليا ما مش عجبتك الله معك، ما حدا بيلقطك يعني بالدلك هون. بس هوديك وطنهم هيدا ما نحترمهم ونقدم لهم الاحترام يعني.
1: نعم. عندك أي تعليق جان على مسألة الإعلامي كارل ستيفانوفيك اللي كمان اليوم تم طرده من القناة التاسعة؟
0: في شغلة رجعت بالفكرة ذكرى لإلي في الصحافي كان غسان نخول يوم صار كاهن والبطل صحافي هذا، وقت عمل مقابلة مع مهربي البشر هو قدر وصل على واحد مهربي البشر وعمل معه مقابلة وقال له هديك وقت بيام جون هاورد، وقال له انه انا لو الدولة بتردهم انا نحن ما بنقعد نجيب البشر. اجت الدولة على غسان وحكمته، عملت له محكمة تيقول منو الاسم، قال له انا احلفت بشرف الصحفي ما بقول اسمه، ما قال اسمه ما اعطي اسمه، والدولة من بعد هاي المقابلة صار جون هاورد عم يردهم، وتوقفوا البواخر ما تشيجوا البواخر غير الشرعيين يعني المهاجرين اللي اجوا لهوني.
1: نعم.
0: فوقت حكموا يعني مش انه بعت وراه وحكموا، والإذاعة هي كانت شو اسمه هي دفعت عنه يعني
1: اوكي.
0: فلا حرية الرأي أنا معه هذا، بعد ما قلت أنت الزلمة حط شو اسمه شوفوا الأخطاء أو شو أفكاره مني واستفيدوا منها وعرفوا كيف بتكون توقفون كيف شو أهدافهم.
1: صحيح.
0: إني بجيين تهي محبة بأستراليا، جيين بدي يغيروا أستراليا، جيين بدهم يغيروا النظام كله بأستراليا، فعرفوا تحيشوا هالشي قبل ما يصير يعني. لا أنا ضد الشحة من الإزاعة، بلاكس إداش عمل لهم دعاية يعني الإزاعة. هلا مين ما كان بده يحضرها؟
1: ايه هلا هو بالعكس.

0: هو كمان يعني كمان رح يكون في متابعة له، لأنه هو لأ هو بطبيعة الحال يعني عنده قناته الخاصة على اليوتيوب، مش أنه بالقناة التاسعة صارت هذه المقابلة اللي عملها على قناته الخاصة بعيد عن القناة، ولكن ما بعرف يعني القرار.
1: ليش قناة التاسعة حطوها بالأخبار كمان، ذكروها قالوا
0: ايه
1: عنها
0: طبعا طبعا.
1: بالأخبار.
0: شكرا لك جان على مداخلتك،
1: وبتمنى لك نهار حلو والله يصبرك. ايش بدي اقول لك،
0: يلا ان شاء الله بنعود باستراليا اليوم يا رب. شكرا
1: ان شاء الله يا رب.
0: شو رح تشهدها؟ رح تعطيهم اجازه للموظفين عندك؟
1: انا بالشغل
0: رح تعطيهم،
1: مش فرص لان البوس ما اعطيني فرصه، بس رح اشهدها بالشغل.
0: رح تعطيهم فرصه للموظفين ولا نص نهار؟
1: لا رح اسمح لهم يشوفوا النتيجه.
0: ظالم. شكرا جان على مداخلتك، تحياتي لك. خلينا نتابع نحن وياكم مع بيير من الجولد كوست كوينزلاند. صباح الخير.
2: Good morning Claude and all listeners, and good morning Germany.
0: صباح أي معلوم، صباح نور.
2: Of course, you know we got to give a chance for the other team. You know,
0: to come in
2: to our level.
0: طبيعي.
2: Maybe not our level, but you know we're gonna teach them. Yeah, we got to teach them to come to our level of you know. But yeah, it's okay. You know, they can cry a bit.
0: يعني عملت مثل هودي يعني الأشخاص اللي بيطلعوا بيعملوا لك هيك مديح مديح مديح وبيرجع بيصفقوك من ميلة تانية. فبيير أنت مع مين؟ قول الحقيقة. يعني جرماني؟ يلا. يلا إن شاء الله بنربح، وإن شاء الله عندك توقعات أنه تربح أستراليا اليوم؟ خليني أستر هيدا السؤال للمستمعين، شو بتقولوا النتيجة اليوم بين أستراليا والفريق اللي رح يلعبوا معهم؟
2: Definitely they should win. I can give them 90%.
0: رح يربحوا.
2: Because if they, yes, because 90%, if they play as usual team and attack the first half and not defend the first half. When they play defense the first half, they will lose. So they got to attack first on the first half and then continue the second half. And that's how they're going to win. It's like the Blues and the Maroon. You know, we hit hard and then we get scored about 2 points. Then we just relax. Because, oh, yeah, it should be all right. Queensland, they're going to lose. We're on top. No, you are so losers. You get to play the full time as a New South Wales. And that's the problem with the New South Wales. They just slack back. And that's when Queenslanders, as passionate as they are, Australian passionate, and I do quote the Australian passionate, about anything they do, they will not stop until the last whistle.
0: Inshallah.
2: Sorry?
0: Inshallah, I'm bored. Inshallah.
2: Yeah.
0: Inshallah.
2: I like John's comment. And I wish that applied to our beloved country. He made a comment about Australian flag and any other flag, get out of here, leave, go back wherever you belong. That's my interpretation. But yes, carry one Australian flag no matter which state we are. And look at it, one flag. In Lebanon, my God, we got 1,000 flags. But our actual flag, the cedar, which everybody, Mr. Shauke Bay Zauron, and I'm sure he's Arish Nahida, كل واحد بجن. بيطلع علم يمين وأصفر وأخضر وأورنج الله يساعدنا.
0: نعم. هذه كثرة الأعلام وتنوع، هلا حلوة تكون أنه تكون حضرية، ولكن هيدي كمان هيدا دليل اليوم على انقسامنا للأسف عنا بلبنان، يلي بنتمنى كلنا هيك نكون تحت راية العلم اللبناني. كنا بألف خير كنا بألف خير.
2: وإن شاء الله كمان Israel will remove all the terrorists, and I do say that as a pure
0: ما بدنا إسرائيل
2: ال
0: أي لا نحن ما بنتمنى إسرائيل يعني هي اللي تزول يعني حزب الله يعني ما بنتمنى هيدا الشيء، بنتمنى إنه حزب الله إنه يرجع للدولة اللبنانية ويكون الدور الفاعل هو للجيش اللبناني، نحن هيدا الشيء اللي منأمله ومنتمنى. شكرا لك بيير على المداخلة. رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا.
3: أنجرونا أنجرينا بودي بودي لومامبا
4: أيام توني حتشيتي لبنيز
3: هيتي هيتي
4: يس حتشيتي.

0: It's Tour Me Australia, Serene here, your go-to station for all the hottest in Arabic and English music. Eating healthy is something that we always hear about, whether it's on TV, on the web, or in a newspaper. Eat this, don't eat that, this is good for you, this isn't, and it's always changing. There are, however, constants in food that rarely do change, and here are 10 to start with. Lowest calories, most nutritious in terms of amount, and rich in vitamins, minerals, and healthy fats, fiber, and protein. So here they are. Apples, the fair. Almonds, laws. Broccoli, blueberries. Oily fish like salmon or sardines. Leafy green vegetables, so spenir or malfouf. Sweet potatoes, avocados, oatmeal, and beans. Of course, there are others. These 10 are varied though, so sweet, savory, and they leave you feeling good. As do we here on 1638 2ME Australia. Hello, we're with you on Radio 2ME Australia. I'm Serene. Okay, to kickstart your morning, afternoon, or evening, here are some quick who am I riddles. You ready? First one, the more you take, the more you leave behind. Second one, I'm tall when I'm young, I'm short when I'm old. And the third one, what is black when you buy it, red when you use it, and grey when you throw it away? Tick, tock, tick, tock. How'd you go? All right, let's have a look at what the answers are. The first one, the more you take, the more you leave behind. If you said footsteps, you're spot on. I'm tall when I'm young, I'm short when I'm old. If you said either a candle or a pencil, well done. And what is black when you buy it, red when you use it, and grey when you throw it away? This one had me thinking for a while. It's actually charcoal, what you use on the when you're having a barbecue, basically. I can't say I did too well with those, maybe one out of three. I'm going to get back to what I do best and what we do best here at 2ME, Arabic and English music. Let's get right back into it. 1638 2ME Australia.
1: This how we going to do it.
2: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
5: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
7: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
8: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
9: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
10: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
11: اسأل
10: 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
11: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوا وبكل محلات السمانة العربية.
12: الثانية عشرة ظهرا بالتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
13: سميرة والنبي.
12: وفي عناوين النشرة: مجلس التعاون الخليجي يشدد على أن تفاهمات التهدئة يجب أن تضمن أمن الخليج وحرية الملاحة، وروبيو يشيد بالتعاون مع دول الخليج ويأمل التوصل لاتفاق نهائي مع إيران. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد على ضرورة إجراء عمليات تحقق معمقة للغاية في إيران بعد الحرب. الرئيس جوزيف عون يرحب بسعي ماكرون وميلوني لتشكيل تحالف دولي بعد انتهاء مهمة اليونيفيل على الحدود اللبنانية. الحكم على المعارضة التونسية سهام بن صدرين بالسجن 25 عاما، وموجة القيد تشتد في أوروبا.
13: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لن يكون بأي ثمن، واعتبر أن السماح لطهران بفرض رسوم على استخدام مضيق هرمز سيفتح الباب أمام فوضى عارمة. وأعلن وزراء مجموعة مجلس التعاون الخارجي أن التصدي لوكلاء إيران وبرنامجها الصاروخي أمر أساسي لتحقيق سلام دائم بالمنطقة. هذا وفي ظل تساؤلات تحيط بدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. أكد المدير العام للوكالة رافائيل غروسي خلال مؤتمره الصحفي في اليابان هذا اليوم امتلاك مذكرة تفاهم تنص على تفتيش مدقق للمنشآت النووية الإيرانية. إيمان الحمود والتفاصيل.
14: المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أكد على ضرورة اعتماد نظام تحقق معمق للغاية في إيران بعد الحرب في الشرق الأوسط لضمان عدم تطويرها أسلحة نووية. هذه التأكيدات لم تنجح في فك اللبس المتعلق بمهمة الوكالة وفق مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، فالمسؤولون الأمريكيون يشددون على أن طهران وافقت على دعوة المفتشين للعودة وهو ملفته الأخيرة، قائلة إنها لن تسمح الوكالة قطعا بتفتيش المنشآت المتضررة جراء الضربات الأمريكية والإسرائيلية. غروسي أكد بأن الوكالة التي يقودها هي منظمة مستقلة وستنفذ عمليات التفتيش بمفردها، مضيفا أن دعوة الولايات المتحدة أو أي مراقبين آخرين للمشاركة في العملية يبقى قرارا يعود إلى إيران. وبخصوص اليورانيوم الإيراني على التخصيب، أكد غروسي أن ترقيق هذا اليورانيوم أو نقله إلى الخارج هو أحد الحلول المطروحة شريطة موافقة إيران بطبيعة الحال، وهو الأمر الذي يشكل حتى الآن عقدة قد تعرقل مفاوضات 60 يوما في سويسرا.
12: رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بإعلان فرنسا وإيطاليا السعي لتشكيل تحالف دولي متعدد الجنسيات يحل محل قوة اليونيفيل بعد انتهاء مهامها في جنوب لبنان. ورأى الرئيس عون في المبادرة الفرنسية الإيطالية تعبيرا صادقا عن الالتزام الدولي بدعم سيادة لبنان واستقراره وتثمينا حقيقيا للدور الذي تطلع به القوات المسلحة اللبنانية في حفظ الأمن وبسط سيطرة الدولة أو سلطة الدولة. قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، بينما أكد الجيش الإسرائيلي أن قواته أطلقت النار على شخص كان يلقي مقذوفات على الجنود كما قالت. في فنزويلا ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج في وقت وصلت فرقة عسكرية أمريكية إلى العاصمة كاراكاس. أديب الصوفي.
15: حصيلة ضحايا الزلزالين الذين ضربا فنزويلا ارتفعت إلى 235 شخصاً وفقا لما أعلن وزير الصحة الفنزويلي، وألحق الزلزالان أضرارا مادية كبيرة بولاية غويرا، حيث لا تزال فرق الإنقاذ وعدد من سكان المنطقة يبحثون بين الأنقاض والمباني المدمرة عن الضحايا. وبينما لا يزال مصير الكثير غير معروف، أعلنت السلطات أن 70,000 عائلة تضررت بسبب تداعيات الزلزالين. بموازاة ذلك أعلن الجيش الأمريكي أن فرقة عسكرية بقيادة جنرال من مشاة البحرية وصلت إلى العاصمة كاراكاس لتنسيق المساعدات الأمريكية لضحايا الزلزالين، ورصدت الولايات المتحدة 150 مليون دولار من المساعدات لضحايا الزلزالين. وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من الفنزويليين كانوا في منازلهم عندما وقع الزلزالان خلال أطلة رسمية.
12: شكرا لك ديبا صوفي. دعا البابا ليون 14 إلى حل النزاعات كبشر وليس كوحوش في كلمة ألقاها خلال افتتاح اجتماع مع الكرادلة من أنحاء العالم في الفاتيكان. وبدأ ذلك الاجتماع إذن اليوم يستمر على مدى يومين. وشدد بابا الفاتيكان في عظته على مناهضته للحرب، معربا عن أسفه لكون التوترات الدولية والصراعات تجرح العائلة البشرية. قالت الناشطة التونسية في مجال حقوق الإنسان سهام بن صدرين إنه حكم عليها بالسجن 25 عاما في تونس في قضايا تتعلق بهيئة العدالة الانتقالية التي كانت ترأسها. وقالت بن صدرين: هذا القرار لا علاقة له بالعدالة، إنه يتعلق بنظام استبدادي يريد القضاء على إرث هيئة الحقيقة والكرامة. ونددت منظمات غير حقوقية محلية ودولية ومعارضون بتراجع الحريات والحقوق في تونس مهد ما سمي بالربيع العربي منذ أن قرر الرئيس قيس سعيد احتكار كل السلطات في تونس. إلى اللقاء.

0: to MA Australia أنا سيرين. تابعونا لأحلى أغاني من الشرق الأوسط وأجمل أغاني إنجليزي على الراديو 1638 AM على الإنترنت 2ma.com.au وبال 2MA app على الآيفون. That's you, that's me, that's 2MA.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2MA أستراليا.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: Go. This is 2MA.

Australia. New music. 2ME Australia.

0: طب عاي بولو
1: This is Seiya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia Saint Marcellin Champagne شعاره معروف All to Jesus through Mary مشان هيك كل مدارس المارست براذرز بالعالم وبأستراليا حاملة اسم الرهبان المريميين مارست براذرز أوف مارسيلان أسس لمدارس عديدة وتبشير جديد ورهبنة من فرنسا لإسبانيا للعالم مات بسرطان الإمعاء ولكن الكنيسة عام 1999 أعلنت قداسته لغير أسباب وهو إنه شفيع المربيين المتوسط الأول للعذراء وكل حياته بنت على أربعة values simplicity, humility, modesty and Mary as a model Mary is seen as a mother and model for the Marist community المعروف عنه إنه زهرة البنفسج كانت تضل على طول بإيده مشان هيك صارت الموتو تبعه والفايوليتس معروفة إنه هي زهرة خجولة ومتواضعة مؤسسته المنتشرة ب 82 بلد بالعالم عطول اللوجو تبعها مرسوم سانت مارسيلان مع زهرة البنفسج أور الفايوليت عنده مؤسسات بيستفيد منها أكثر من 65 ألف شاب صبية مشان هيك منطلب منك انك انت تكون رمز الشابين ويضلن عندن الفيرتشو We ask you in this hour to be simple, humble, discreet and remarkable like your symbol, the violets This is Seiya, Saint of the Hour معكن ماري لبكي On 1638 2ME Australia.

0: Aussies.
1: To MEO Australia, Sydney Marquand, hope you're having a wonderful evening and thank you for your company. We'll just keep going at the music. Shira ikon ahane, ahane, ahane. Asira Hazghiri, we'll be back with lots more. Matruhu la mahal.
2: This how we gonna do it. Dale. Come on. I'm up in the party.
3: ما وعدكم كل سبت ساعة تلاتة بعد الظهر مع حفل سوبر ستار نانسي عجرم كل سبت ساعة تلاتة بعد الظهر على راديو تؤمية أستراليا.
4: شو بيك عم تلطش خيالك؟
5: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
6: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
7: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
8: Everybody loves to M.A. Because after all, since I'm sure I'm the

0: رجعنا لكم على 2MA سيرين معكم. دايما بنسمع على التلفزيون او بنقرا بالجريده او على الانترنت كله هيك ما تاكلوا هيك، هل اكلي بتناسبكم هل اكلي ما بتناسبكم اتسترا اتسترا، خاصه القهوه. انا مهما سمعت عن القهوه ما بستغنى عنها، وانا حسب حد الميديكال ستاديز يلي بيثبتوا كوفي از جود فور يو. And here are five reasons why. Number one, improves energy levels as it contains caffeine. Number two, it can help you burn fat. Caffeine can boost your metabolism. Uh-huh. Improves physical performance. Again, caffeine stimulates the nervous system. Nutrients in coffee. So there's magnesium, riboflavin, vitamin 2, along with many other vitamins. And five, it's a big source of antioxidants. كيف نماكن؟ يلا حضروا فنجانكن وأنا ححضر فنجان قهوة كمان وخلينا نكمل مشوارنا مع أحلى أغاني على 2MA Australia.
1: 2MA maximum hits and more. Maximum music. Maximum hits. 2MA Australia.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2MA أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
5: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
7: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
8: شو بيك عم تلطش خيالك؟
9: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
10: البنك عم بدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
1: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2MA Australia News.
11: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت الفرنسي. نشرة الأخبار.
12: سميرة والنبي.
11: وفي عناوين النشرة، مجلس التعاون الخليجي يشدد على أن تفاهمات التهدئة يجب أن تضمن أمن الخليج وحرية الملاحة، وروبيو يشيد بالتعاون مع دول الخليج ويأمل التوصل لاتفاق نهائي مع إيران. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد على ضرورة إجراء عمليات تحقق معمقة للغاية في إيران بعد الحرب. الرئيس جوزيف عون يرحب بسعي ماكرون وميلوني لتشكيل تحالف دولي بعد انتهاء مهمة اليونيفيل على الحدود اللبنانية. الحكم على المعارضة التونسية سهام بن صدرين بالسجن 25 عاما، وموجة القيد تشتد في أوروبا.
3: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لن يكون بأي ثمن، واعتبر أن السماح لطهران بفرض رسوم على استخدام مضيق هرمز سيفتح الباب أمام فوضى عارمة. وأعلن وزراء مجموعة مجلس التعاون الخارجي أن التصدي لوكلاء إيران وبرنامجها الصاروخي أمر أساسي لتحقيق سلام دائم بالمنطقة. هذا وفي ظل تساؤلات تحيط بدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. أكد المدير العام للوكالة رافائيل غروسي خلال مؤتمره الصحفي في اليابان هذا اليوم امتلاك مذكرة تفاهم تنص على تفتيش مدقق للمنشآت النووية الإيرانية. إيمان الحمود والتفاصيل.
12: المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أكد على ضرورة اعتماد نظام تحقق معمق للغاية في إيران بعد الحرب في الشرق الأوسط لضمان عدم تطويرها أسلحة نووية. هذه التأكيدات لم تنجح في فك اللبس المتعلق بمهمة الوكالة وفق مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، فالمسؤولون الأمريكيون يشددون على أن طهران وافقت على دعوة المفتشين للعودة وهو ملفته الأخيرة، قائلة إنها لن تسمح الوكالة قطعا بتفتيش المنشآت المتضررة جراء الضربات الأمريكية والإسرائيلية. غروسي أكد بأن الوكالة التي يقودها هي منظمة مستقلة وستنفذ عمليات التفتيش بمفردها، مضيفا أن دعوة الولايات المتحدة أو أي مراقبين آخرين للمشاركة في العملية يبقى قرارا يعود إلى إيران. وبخصوص اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، أكد غروسي أن ترقيق هذا اليورانيوم أو نقله إلى الخارج هو أحد الحلول المطروحة شريطة موافقة إيران بطبيعة الحال، وهو الأمر الذي يشكل حتى الآن عقدة قد تعرقل مفاوضات 60 يوما في سويسرا.
11: رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بإعلان فرنسا وإيطاليا السعي لتشكيل تحالف دولي متعدد الجنسيات يحل محل قوة اليونيفيل بعد انتهاء مهامها في جنوب لبنان. ورأى الرئيس عون في المبادرة الفرنسية لإيطاليا تعبيرا صادقا عن الالتزام الدولي بدعم سيادة لبنان واستقراره وتثمينا حقيقيا للدور الذي تطلع به القوات المسلحة اللبنانية في حفظ الأمن وبسط سيطرة الدولة أو سلطة الدولة. قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، بينما أكد الجيش الإسرائيلي أن قواته أطلقت النار على شخص كان يلقي مقذوفات على الجنود. كما قالت في فنزويلا، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج في وقت وصلت فرقة عسكرية أمريكية إلى العاصمة كاراكاس. أديب الصوفي.
13: حصيلة ضحايا الزلزالين الذين ضربا فنزويلا ارتفعت إلى 235 شخصا وفقا لما أعلن وزير الصحة الفنزويلي، وألحق الزلزالان أضرارا مادية كبيرة بولاية غويرا، حيث لا تزال فرق الإنقاذ وعدد من سكان المنطقة يبحثون بين الأنقاض والمباني المدمرة عن الضحايا. وبينما لا يزال مصير الكثير غير معروف، أعلنت السلطات أن 70,000 عائلة تضررت بسبب تداعيات الزلزالين. بموازاة ذلك، أعلن الجيش الأمريكي أن فرقة عسكرية بقيادة جنرال من مشاة البحرية وصلت إلى العاصمة كاراكاس لتنسيق المساعدات الأمريكية لضحايا الزلزالين، ورصدت الولايات المتحدة $150 مليون من المساعدات لضحايا الزلزالين. وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من الفنزويليين كانوا في منازلهم عندما وقع الزلزالان خلال عطلة رسمية.
11: شكرا لك ديبا صوفي. دعا البابا ليون 14 إلى حل النزاعات كبشر وليس كوحوش في كلمة ألقاها خلال افتتاح اجتماع مع الكرادلة من أنحاء العالم في الفاتيكان. وبدأ ذلك الاجتماع إذن اليوم يستمر على مدى يومين. وشدد بابا الفاتيكان في عظته على مناهضته للحرب معربا عن أسفه لكون التوترات الدولية والصراعات تجرح العائلة البشرية. قالت الناشطة التونسية في مجال حقوق الإنسان سهام بن سدرين إنه حكم عليها بالسجن 25 عاما في تونس في قضايا تتعلق بهيئة العدالة الانتقالية التي كانت ترأسها. وقالت بن سدرين هذا القرار لا علاقة له بالعدالة، إنه يتعلق بنظام استبدادي يريد القضاء على إرث هيئة الحقيقة والكرامة. ونددت منظمات غير حقوقية محلية ودولية ومعارضون بتراجع الحريات والحقوق في تونس مهد ما سمي بالربيع العربي منذ أن قرر الرئيس قيس سعيد احتكار كل السلطات في تونس. إلى اللقاء.
0: معكم عم نحكي عن هيك الأشياء. Just some odd facts about your body and I've got some more. Number 6. Women blink nearly twice as often as men. I'm Ola, but I'm a little bit dubious as to how factual that is. Number 7. Most of the dust particles, is mainly dead skin. It's our own heck. جلدنا نحن يلي خلاص اهترى وراح. Number 8. There is company that will, for $14,000, take your ashes and compress them into a synthetic diamond to be set in jewelry for a loved one. Yeah, let's go to the next one. There are more living organisms on the skin of a single human being than there are human beings on the surface of the earth. Wow. This is all under alcation.com if you're interested. And one more before we go to a break. The longest bout of hiccups lasted nearly 69 years. Maybe not. 69 years? Oof, that's a long, long time. We'll be back with more music here on 2ME right after this. خليكم معنا.

انسى روحي وانت جنبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

بنسى كل الدنيا إلا عنك حبيبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا

يا حبيبي عايز اغني للعيون السود وخايف يزعلوا مني الخدود ولا الشفايف. يا حبيبي يا حبيبي

0: متى تنتاب الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: Janelle Conha, 2ME Australia. Hope you're enjoying the music. Sit back, relax, as there's lots more to come right here on 1638 2ME.
1: This is how we gonna do it. Come on.
2: I'm up in the party.
3: كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
6: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
7: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
8: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
9: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
10: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
11: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
12: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة ثانية من أم تي في وأم أف أم، أهلا بكم، نستهلها بالعناوين. إعلان نيات يرتقب الليلة بعد تمديد مفاوضات واشنطن المباشرة. قاسم يؤكد استمرار المقاومة بوجودها وقرارها، ومع إيران وحدة حال. ترامب يكشف شراء منتجات زراعية أمريكية بأصول إيرانية. غموض في محصلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا، والبحث متواصل عن المفقودين. ضاق الوقت كثيرا في مفاوضات واشنطن المباشرة الخميس رغم الأحدى عشرة ساعة من البحث، فقرر الراعي الأمريكي تمديد لقاءات الوفدين اللبناني والإسرائيلي إلى صباح اليوم الجمعة بتوقيت واشنطن على أن يمهد لإصدار بيان ختامي على شكل إعلان نيات. ولا شك في أن العقبات كثيرة في ظل التناقضات، لكن تذليلها خطوة خطوة يمكن أن يوصل إلى حد مقبول من التفاهم، هذا مع العلم أن القرار الرسمي اللبناني بالمضي في التفاوض يبقى الأقل كلفة على الوطن من انفلات آلة الحرب الإسرائيلية وإمعانها في التدمير. وفي السياق تتظاهر الجهود الأوروبية في دعم الشرعية من خلال التمهيد لبديل بعد انتهاء مهمات القوات الدولية في الجنوب. وأعلنت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تشكيل تحالف مباشر أو من خلال الأمم المتحدة. البداية من واشنطن، حيث تستأنف المفاوضات المباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية. المستجدات نتابعها مباشرة من مقر وزارة الخارجية الأمريكية مع الزميل أنتوني مرشاء. أنتوني، هل التمديد ليوم إضافي يعني أن الأطراف تقترب من الاتفاق أم أن الخلاف لا يزال قائماً؟
1: جريسا، يعني بعد أكثر من 11 ساعة مبارح بالمفاوضات لم يكن ممكنا أقفال الجولة عند موعدها الأساسي. كان في طبعا بعض التشنجات خلال الثلاث أيام اللي مرقوا، لذلك أضيف يوم تفاوض جديد، ليس لأنه المسار انهار بل لأنه النقاش دخل بمرحلة الصياغات الدقيقة، وخاصة أن لبنان هو مسار منفصل عن المفاوضات بسويسرا، فهنالك ماذا سيذكر في البيان النهائي؟ كيف ستعرض صيغة المناطق النموذجية؟ وهل سيتم ربطها بجدول انسحاب واضح أم بصياغة عامة عن استمرار البحث؟ أو أيضا هنالك عنوان أساسي جدا كان أنه ماذا سيحصل في هذا اليوم من صحيح. هذا البيان ومن هذا الإعلان بالنوايا غريسيا بحسب الأجواء هنا. الموضوع البايلوت زون كتير مهم، كيف بدهم تحديدا البايلوت زون يذكروه؟ هل هنالك تقدم بهذه المناطق؟ يبدأ بانتشار الجيش اللبناني بدعم ورقابة أمريكية، هل تربط بخطوات انسحاب إسرائيلية ملموسة أم تصاغ بشكل عام لتجنب تفجير الخلاف حول نقطة البداية وجدول الانسحاب؟ لبنان يريد أن يتضمن البيان عناصر واضحة: السيادة اللبنانية، دور الجيش اللبناني، ربط أي مناطق نموذجية بانسحاب إسرائيل فعلي. أما إسرائيل فتدفع باتجاه التركيز على الضمانات الأمنية ومنع عودة حزب الله أو إعادة بناء بنيته العسكرية في أي منطقة قد تنسحب منها. لذلك فإنه إضافة هذا اليوم التفاوض الجديد تعني أن المعركة انتقلت من النقاش على الخرائط إلى النقاش على الكلمات غريسيا، لأنه في الدبلوماسية أحيانا تكون صياغة البيان النهائي أصعب من الجلسات نفسها، لأنه كل طرف يريد أن يخرج بما يؤكد لنظريته أمام جمهوره. وأيضا يمكن الإشارة، ما يختلف أيضا اليوم غريسيا، أنه بالثلاث أيام اللي مرقوا وزير الخارجية ماركو روبيو كان عم بيتابع عن بعد بسفرته إلى الشرق الأوسط ما يحصل هنا في الخارجية. ما يختلف اليوم أن روبيو قد وصل إلى واشنطن وهو اليوم متواجد في واشنطن، لذلك هذا أيضا عامل جدا مهم، يعني ممكن أيضا يكون في أثر لوزير الخارجية ماركو روبيو على ختام هذا المسار التفاوضي اليوم. هيدي هي الصورة على أن تبدأ غريسيا بعد ساعتين بتمام الساعة 4 بتوقيت بيروت، على أن طبعا نوافيكم لحظة وصولهم. هيدي هي الرسالة من واشنطن.
0: شكرا لك زميل أنتوني مرشاء، كنت معنا من وزارة الخارجية الأمريكية. ومن واشنطن إلى بعبدا لمتابعة مسار المفاوضات من القصر الجمهوري، الأجواء مع زميلة جويس عيقي. جويس، استمعنا إلى رسالة الزميل أنطوني مرشاء، كيف يترقب القصر إعلان نيات الليلة بعد التمديد؟
2: اولا، اعلان النيات حتى الساعه متعثر. السبب هو المناطق النموذجيه. يبدو ان اسرائيل لا تريد ان ينتشر الجيش اللبناني في المناطق التي تحتلها، بل فعلت اكثر من ذلك. ها هي اليوم توسع نطاق عملياتها، تضم الى الخط الاصفر برعشيت، المنصوري، ومجد الزون، وبالتالي هي لا تريد ان ينتشر الجيش في المناطق التي تحتلها. ما الذي تريده اسرائيل؟ هل هي تبحث عن صدام بين الجيش اللبناني وحزب الله؟ هي تريد للجيش أن ينتشر في المناطق التي لا تحتلها، وهذا يعني أنها تريد أن ينتشر الجيش في المناطق التي يتواجد أو ينتشر فيها حزب الله. هنا السؤال الأساس، هل سيستطيع لبنان أن ينتزع هذا الأمر من إسرائيل وأن يستطيع أن ينتشر في مناطق ينتشر فيها الجيش الإسرائيلي وتحتلها إسرائيل؟ لبنان قدم أكثر من اقتراح بهذا الصدد، لكن حتى ساعات الأمس وانتهاء اليوم الثالث من المفاوضات بالأمس لم يستطع لبنان أي يقنع إسرائيل بهذا الأمر. طبعا هناك حديث القناة 12 الإسرائيلية، قالت منذ بعض الوقت أن إسرائيل في طريقها للانسحاب الجزئي من جنوب لبنان، خلافا لتصريحات القادة السياسيين. ولكن هل هذا صحيح؟ نحن لا نزال نرى تصريحات القادة السياسيين في إسرائيل الذين يقولون أنهم يريدون التوغل، بل منذ بعض الوقت كان هناك تهديد وطلب الابتعاد من إحدى البلدات الجنوبية، أظن من مجد الزون، للبنانيين بالابتعاد وضم إلى الخط الأصفر. إذن حتى الساعة ليس هناك من تقدم في هذه النقطة. أما بموضوع إعلان النيات، هذا مرتبط بما سيتم التوصل إليه بين الطرف اللبناني من جهة والطرف الإسرائيلي من جهة برعاية أمريكية طبعا. وكما قال زميلي أنتوني، وجود ماركو روبيو في واشنطن ووصوله إلى واشنطن بعد جولته الشرق أوسطية، ربما هذا قد يستطيع أن يحدث خرقا روبيو بهذا الإطار. غريسيا،
0: شكرا لك يا زميلة جويس عيه. وفي ذكرى عاشوراء، جدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تأكيده أن المقاومة مستمرة بوجودها وحضورها وقرارها، والبقاء مع إيران ليكون معها وحدة حل.
3: استطعنا أن نحقق إنجازا عظيما نعلنها بالفم الملآن، لقد كسرنا المشروع الإسرائيلي الأمريكي ودخلنا مرحلة جديدة. استطاعت أن تصل إلى مذكرة التفاهم التي هي إعلان رسمي بهزيمة أمريكا وإسرائيل. اليوم إيران تصنع المستقبل، ليس لها فقط بل للمنطقة. لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من كل شبر من أرضنا اللبنانية.
0: في أمن الجنوب، جدد الطيران الإسرائيلي غاراته مستهدفا بلدة النبطي الفوقة بغارتين، كما سمع ذوي قذائف مدفعية ورشقات من الأسلحة الرشاشة في محيط مناطق كفر تبنية وعلي الطاهر. في المواقف الدولية، أعلنت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني الاتفاق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تشكيل تحالف لدعم لبنان بعد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل في جنوب لبنان نهاية السنة الجارية. وعقب محادثات مع ماكرون، كشفت ميلوني أنهما ناقشا أيضا إمكان عقد مؤتمر دولي في هذا الشأن، حيث من الضروري ضمان وجود دولي لتجنب فراغ أمني خطر للغاية. ماكرون أوضح بدوره أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان التحالف سيشمل تفويضا لقوة متعددة الجنسية تعمل جنبا إلى جنب مع الجيش اللبناني، أو قوة تشكل بالتعاون مع الأمم المتحدة. أما رئيس الجمهورية جوزيف عون فرحب بالاقتراح دعما لسيادة لبنان واستقراره. في جامعة العائلة المقدسة في البترون نظم مؤتمر حواري في إطار تطويب البطريرك إلياس لحويك بحضور عدد من الوزراء والنواب والمعنيين والمسؤولين. مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية المحامي أنطوان سفير استذكر البطريرك لحويك بحلول الذكرى المئوية للدستور اللبناني، داعيا إلى أن يبقى لبنان كبيرا بأرضه وبكرامة أبنائه.
3: من موقعنا الدستوري والوطني أننا سنعمل بجهد وثقة لكي يبقى لبنان ويعود كما عمل له البطريرك لحويك وكل الكبار. نفاوض من أجل تحرير الأرض وكرامة أبناء الأرض، نفاوض من أجل إنهاء الحروب مرة أخيرة غير كل المرات، نفاوض في سبيل استعادة الحقوق السليبة والسيادة المستباحة والكرامات المهدورة.
0: في الشؤون المحلية اعتبرت النائب ستريدا جعجع أن إنقاذ لبنان لا يكون إلا من خلال تعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها الدستورية، ورأت أن الدولة تقف اليوم أمام استحقاق مصيري، فإما تستعيد قرارها الحر أو أن تستمر في سياسة المحاور البائدة التي أوصلتها إلى ما وصلت إليه اليوم. أضافت أن الفرصة متاحة اليوم لفصل المسار اللبناني عن الإيراني وإعادة تثبيت حضور لبنان كدولة فاعلة لا كساحة مفتوحة. في الشؤون الإقليمية والدولية، استهداف السفينة في عمان يعكر هدوء هرمز، وبين القمح واليورانيوم هل دخل الاتفاق الأمريكي الإيراني مرحلة التنفيذ؟ رنا نمر.
4: تدخل واشنطن وطهران مرحلة جديدة عنوانها اختبار النيات، ففي خطوة تحمل أبعادا اقتصادية وسياسية أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استضافته مزارعين في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستستخدم قريبا جزءا من الأصول الإيرانية التي لم تعد خاضعة للتجميد. ولم يوضح ترامب قيمة الأموال أو آلية استخدامها، ولا ما إذا كانت الخطوة جزءا من التفاهمات الجارية مع طهران، في وقت يبقى ملف الأصول الإيرانية من أكثر الملفات حساسية بين البلدين.

حب المهنة مثل ما سبق وذكرنا بينبع أيضا من الثقة بالنفس ودايما بحب المسؤولية. حلو نقدم العمل كامل متكامل ومش ناقص. يمكن أوقات منقلل مروة حتى نقدم عمل كامل ومنقول يلا معلش رح يقطع وبدون ما يكون في أي مراقبة، ولكن لازم تعرفوا تقيموا دايما عملكم، وخاصة لما بيجي آخر نهار نقيم كمان نهارنا.

SSCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. قديس الساعة مخصص اليوم للقديس عبد الأحد والوردية، القديس دومينيكوس يلي ولد بإسبانيا سنة 1170. هو أنشأ فكرة المسبحة وصلاة الوردية. كان بده يحارب بشدة بدعة الألبيجازيين أو the Albigensians يلي بيعتقدوا أنه جسد المسيح هو شيء مادي وليس من صناعة الله. وتفشى أوبئة كتير بهيديك الأيام بإيطاليا وبإسبانيا وبفرنسا. حس إنه الكنيسة انضربت كليا. راح على مغارة قرب مدينة تولوز بعد 3 أيام من الصوم والتقشف والصلاة لمريم العذراء. تلطفت عليه العذراء وظهرت بقلب المغارة مع 3 فتيات ورسموا له المسبحة ورموزها. مثلا الفتاة الأولى لابسة أبيض عبارة عن أسرار الفرح، الفتاة الثانية والصبية الثانية لابسة أحمر ومعها 50 صبية عبارة عن أسرار الحزن إلى آخره. سانت دومينيك دي غوزمان هو مؤسس الرهبنة الدومينيكية دومينيكان أوردر، وهو شفيع العلماء الأسترونومرز، علماء الفضاء وعلماء الطبيعة ناتورال ساينتست. وهو انشهر بتأسيس المسبحة وإعلان شهرتها بالعالم. بهيدي الساعة نطلب منك تساعدنا على تلاوة الوردية وتساعد الطلاب وعلماء الطبيعة. سانت دومينيكوس pray for us. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

دايما بيحكوا عن التعنيف بالمنزل، التعنيف للمرأة، وبالفعل الكثير من المجتمعات اللي اليوم عم تعاني من هالمشكلة الكبيرة، ولكن الجمعيات اللي حكيت عن ضد العنف وحكيت دايما عن المرأة قديش هي قيمة فعلية وقيمة إيجابية بمجتمعنا. اليوم علينا أنه نتوجه أكيد للرب، للرب دايما يبعد عنا وعن عيالنا هالخطر الفادح اللي اليوم عم يعتري مجتمعنا.

0: هو الحسد والغيرة موجود بطبيعة الحال أكيد عند كل شخص، يمكن ما عنده ثقة بحاله أو ما عنده حب المسؤولية، دايما بيطلع على غيره شو عم يعمل وكيف عم يعمل وبأي طريقة، وبيحب أنه عن جد يتشبه فيه. نحن يمكن منخدها من ناحية السلبية، ولكن اليوم خلينا ما نضيق، بالعكس أنه الحسد موجود أكيد، بس نخدها دايما من ناحية الإيجابية، أنه الثقة بالذات هي التي تعزز النجاح.
1: ثروات الأغاني الجديدة. New music. Australia.

0: منيح زمطنا هالمرة. شو ناطر؟ غير هلا غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل الاينمنت. بيتحدوا ارخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز ابلاي. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387. وما تغير الا عند الصفدي.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NE أستراليا عايشين معكم.

0: أغاني كتير بانتظاركن وأكيد موسيقى بتدوي فعلا هيك أنغام حقيقية لتجسد حب وواقع وحنان. أكيد أنتو على السمع وأكيد دايما على راديو تو أم إي. ما تنسوا أنه نحن منمدكن بأجمل الحب وبأحلى الأغاني وبحنان ودفى موسيقتنا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Get the news first from 2ME.
3: شو بيك عم تلطش خيالك؟
4: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
5: البنك عم بدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231 85 King George's Road, Wiley Park.
6: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
7: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
8: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني Free TAFE. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج Free TAFE يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن Free TAFE.
9: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
10: 1638 AM 2ME. عطينا دقايق منعطيك العالم على مسمعك.
11: الرابعة مساء بالتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
12: سميرة والنبي.
11: وفي عناوين هذه النشرة: مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد ضرورة إجراء عمليات تحقق معمقة للغاية في إيران بعد الحرب. الرئيس إيمانويل ماكرون يستقبل سلطان عمان هيثم بن طارق في أول زيارة له إلى فرنسا في صلب المباحثات الترتيبات حول الملاحة في مضيق هرمز. الرئيس اللبناني جوزيف عون يرحب بسعي ماكرون وميلوني لتشكيل تحالف دولي بعد انتهاء مهمة اليونيفيل على الحدود الجنوبية اللبنانية. عشرة المنظمات تحذر من خطر وقوع فضائع في الأبيض السودانية.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لن يكون بأي ثمن، واعتبر أن السماح لطهران بفرض رسوم على استخدام مضيق هرمز سيفتح الباب أمام فوضى عارمة. واعتبر وزراء خارجية دول مجموعة مجلس التعاون الخليجي أن التصدي لوكلاء إيران وبرنامجها الصاروخي أمر أساسي لتحقيق سلام دائم، وأن أي تجارة أو استثمار مع طهران سيكون قابلا للإلغاء ورهنا بالتزامها بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا وسارعت إيران إلى التنديد بالبيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي عقب جولة وزير الخارجية ماركو روبيو إلى المنطقة. وفي ظل تساؤلات تحيط بدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، أكد المدير العام للوكالة رافائيل جروسي خلال مؤتمره الصحفي في اليابان هذا اليوم امتلاكه مذكرة تفاهم تنص على تفتيش معمق لكل المنشآت النووية الإيرانية. هذا وتستأنف المفاوضات الأمريكية الإيرانية على المستوى الفني الأسبوع المقبل، وستناقش برنامج طهران النووي. هل ستكون مفاوضات صعبة تهدد استمرار الاتفاق بينهما؟ نستمع إلى الدكتور جو ماكارون الباحث في الشؤون الدولية.
13: تخلي عن البرنامج النووي، يعني هذا كان المفتاح مذكرة التفاهم الأساس، يعني الأمريكيين أبعد من ذلك، يبدو أنهم منفتحين على كل الأمور. النقاط الأساسية هي ما حجم التخصيب إذا كان موجود. إيران تريد بعد الحرب التخصيب لبرنامج تعتبره سلمي. هناك المسألة الثانية هي ماذا يحصل باليورانيوم المخزن، هذه النقطة الثالثة. وموضوع الثالث هو طبعا موضوع المفتشين ومدى قدرتهم على الدخول والخروج. يعني المذكرة التفاهم لم تتعامل بشكل مباشر مع هذه القضايا، ليس هناك ثقة بين الأطراف، يعني لابد من إيجاد آلية من الوسطاء، بمعنى خطوات متبادلة متزامنة لموضوع رفع العقوبات وموضوع اليورانيوم وغيرها. فبالتالي هذه الأمور أعتقد هي الأساس التي تفتح أي أفق أي اتفاق جدي، لا سيما هناك ضغوط الآن على ترامب في أمريكا لموضوع تحسين شروط المذكرة التي كانت تم تدورها الآن رسمية، بمعنى تحصينها باتفاقات تقيد إيران نوويا.
11: استمعنا للدكتور جو ماكارون الباحث في الشؤون الدولية متحدثا إلى الزميلة ليال بشارة. ويستقبل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يوم الاثنين المقبل سلطان عمان هيثم بن طارق في أول زيارة له إلى فرنسا، سيشدد خلالها الرئيس الفرنسي على ضرورة فتح مضيق هرمز. رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بإعلان فرنسا وإيطاليا السعي لتشكيل تحالف دولي متعدد الجنسيات ليحل محل قوة اليونيفيل بعد انتهاء مهامها قريبا في جنوب لبنان. في السودان تتصاعد التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية جديدة، من مخاوف من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع على مدينة الأبيض، ودعوات عاجلة لمنع وقوع فضائح هجيرة بن عدة.
14: 38 منظمة غير حكومية بينها منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش حذرت من خطر وقوع فضائع في مدينة الأبيض الكبرى بإقليم كردوفان في السودان، مع تصاعد المخاوف من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع. ودعت المنظمات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى عقد جلسة عاجلة واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع مجازر جديدة، كما طالبت بمساءلة الجهات الخارجية الداعمة للأطراف المتحاربة. وتخضع مدينة الأبيض الكبرى منذ أشهر لحصار شبه كامل في ظل حرب مستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، وأسفر النزاع عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 12 مليون شخص وفق الأمم المتحدة. وتزداد حدة القتال في كردوفان والنيل الأزرق، بينما تتبادل الأطراف الاتهامات بارتكاب انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية.
11: في أفريقيا دائما وشمالا، قالت الناشطة التونسية في مجال حقوق الإنسان سهام بن صدرين أنه حكم عليها بالسجن 25 عاما في قضايا تتعلق بهيئة العدالة الانتقالية التي كانت ترأسها هذا القرار، كما قالت لا علاقة له بالعدالة. ونددت منظمات غير حكومية محلية ودولية ومعارضون بتراجع الحقوق والحريات في تونس في عهد قيس سعيد. إلى اللقاء.

0: بوجه تحياتي إلى كل السيدات العاملات، إما العاملات في العائلة وفي المنزل، إما العاملات أيضا في العمل. بالفعل أنتم اللي بتضحوا من دون مقابل. بوجه لكم تحية كتير كبيرة دايما عبر أثير راديو تي أم إي أستراليا.
1: This is Saya Saint of the Hour on 1638 تي أم إي أستراليا. سانت ألدغوند دو موبوج، شفيعة مرضى السرطان، مشهورة كتير ببلجيكا وبفرنسا، وفي كتير أيقونات بكنيسة مار بطرس وبولس بشمال فرنسا، وفي طرقات ومؤسسات اليوم باسمها. يا قديسة ألدغوند، أنت التي عرفت الألم في جسدك وأصبحت عونا للمرضى والمتألمين، كوني قريبة من كل من يعاني اليوم من المرض أو الوحدة أو اليأس. نالي لنا نعمة السلام الداخلي والقوة في وقت الشدة، وقلبا دائما متجها نحو الله. نتدرع لك اليوم خاصة أنه انشهرت بشفائك لمرضى الكانسر ومرضى سرطان الصدر بالأخص، كما أنه أنت معروفة بشفاعتك للفقراء. دليهم على طريق العيش بكرامة. عيدك يا قديسة ألدغوند بثلاثين كانون الثاني، ولكن نحن بكل ساعة منطلب منك تتوسطي للإله لشفاء الأجساد من الأوجاع. سانت ألدغوند دو موبوج، pray for us. قديسة الساعة سانت of the hour، معكم ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.

0: Wake up feeling refreshed.
1: Wake up!
0: Come on, it's time to get up.
2: Alle Radio 20.
3: It's my show.
2: Achbar, bitte mach. Achbar, bitte mach.
1: Okay, let's go.
2: Matwemi, till sabah.
0: Wake up, wake up.
4: أنا مش عارفة ليش البعض بيتشائم بحياته ودايما بيشوف الأمور من ناحية سوداوية. عن جد نحنا بالحياة جايين مرة واحدة، خلينا دايما نلون حياتنا بتفاؤل، نلون حياتنا بفرح وبمحبة.
5: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: دايما الخناقة اللي بتجي عن بيقولوا من بعد كل خناقة بيكون في علاقة، وبيقولوا

0: ميرسي على هالاغاني الحلوه.
1: هنا 2ME
0: كثير حلوه.
2: عشان اشغل تاكسي درايفر فعايز النهارده اسمع المقدمه بتاعت فكروني والكوبليه الاولاني فكروني ام كلثوم. اول رايت
3: بدي اعرف وصل الرقم تبع الواتساب تبعكم.
0: انا بسكريت كثير كثير عشان حطيت هالاغنيه بتاخذ العقل، يعني لها 20 سنه ما سمعناها. ذوقك كثير حلو بالبرامج عن جد، كثير كثير ذوقك حلو بالبرامج.
2: اول رايت
1: 2ME أستراليا.

0: فوق دفاتر. ليه دايما منقول الغريب انه مش عم بفهمها؟ الغريب يعني لما ما منكون منعرف الشخص التاني، مع انه الصفة اللي بتجمعنا هي الانسانية. ما في حدا غريب عنا ابدا، قديش حلو نختلط بجنسيات اخرى وحتى باديان، لانه نحن كلنا موجودين اليوم على الارض على صورة الرب ومثاله.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: ليه زمطنا هالمرة؟ شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
4: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
6: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
7: On the air, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة مساء بالتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
9: سميرة والنبي.
8: وفي عناوين هذه النشرة: مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد ضرورة إجراء عمليات تحقق معمقة للغاية في إيران بعد الحرب. الرئيس إيمانويل ماكرون يستقبل سلطان عمان هيثم بن طارق في أول زيارة له إلى فرنسا في صلب المباحثات الترتيبات حول الملاحة في مضيق هرمز. الرئيس اللبناني جوزيف عون يرحب بسعي ماكرون وميلوني لتشكيل تحالف دولي بعد انتهاء مهمة اليونيفيل على الحدود الجنوبية اللبنانية. 10 منظمات تحذر من خطر وقوع فضائع في الأبيض السودانية.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لن يكون بأي ثمن، واعتبر أن السماح لطهران بفرض رسوم على استخدام مضيق هرمز سيفتح الباب أمام فوضى عارمة. واعتبر وزراء خارجية دول مجموعة مجلس التعاون الخليجي أن التصدي لوكلاء إيران وبرنامجها الصاروخي أمر أساسي لتحقيق سلام دائم، وأن أي تجارة أو استثمار مع طهران سيكون قابلا للإلغاء ورهنا بالتزامها بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا وسارعت إيران إلى التنديد بالبيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي عقب جولة وزير الخارجية ماركو روبيو إلى المنطقة. وفي ظل تساؤلات تحيط بدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، أكد المدير العام للوكالة رافائيل غروسي خلال مؤتمره الصحفي في اليابان هذا اليوم امتلاكه مذكرة تفاهم تنص على تفتيش معمق لكل المنشآت النووية الإيرانية. هذا وتستأنف المفاوضات الأمريكية الإيرانية على المستوى الفني الأسبوع المقبل، وستناقش برنامج طهران النووي. هل ستكون مفاوضات صعبة تهدد استمرار الاتفاق بينهما؟ نستمع إلى الدكتور جو ماكارون الباحث في الشؤون الدولية.
10: تخلي عن البرنامج النووي، يعني هذا كان مفتاح مذكرة التفاهم الأساس، يعني الأمريكيين أبعد من ذلك، يبدو أنهم منفتحين على كل الأمور. النقاط الأساسية هي ما حجم التخصيب إذا كان موجود. إيران تريد بعد الحد التخصيب لبرنامج تعتبره سلمي. هناك المسألة الثانية هي ماذا يحصل باليورانيوم المخزن هذه الوقت الثالثة، وموضوع الثالث هو طبعا موضوع المفتشين ومدى قدرتهم على الدخول والخروج. يعني المذكرة التفاهم لم تتعامل بشكل مباشر مع هذه القضايا، ليس هناك ثقة بين الأطراف، يعني لابد من إيجاد آلية من الوسطاء، بمعنى خطوات متبادلة متزامنة لموضوع رفع العقوبات وموضوع اليورانيوم وغيرها. فبالتالي هذه الأمور أعتقد هي الأساس التي تفتح أي أفق أي اتفاق جدي، لاسيما هناك ضغوط الآن على ترامب في أمريكا لموضوع تحسين شروط المذكرة التي كانت تم تداولها الآن رسمية، بمعنى تحصينها باتفاقات تقيد إيران نوويا.
8: استمعنا للدكتور جو ماكارون الباحث في الشؤون الدولية متحدثا إلى الزميلة ليال بشارة. ويستقبل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يوم الاثنين المقبل سلطان عمان هيثم بن طارق في أول زيارة له إلى فرنسا، سيشدد خلالها الرئيس الفرنسي على ضرورة فتح مضيق هرمز. رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بإعلان فرنسا وإيطاليا السعي لتشكيل تحالف دولي متعدد الجنسيات ليحل محل قوة اليونيفيل بعد انتهاء مهامها قريبا في جنوب لبنان. في السودان تتصاعد التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية جديدة، من مخاوف من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع على مدينة الأبيض، ودعوات عاجلة لمنع وقوع فضائع هجيرة بن عدة.
11: 38 منظمة غير حكومية بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش حذرت من خطر وقوع فضائع في مدينة الأبيض الكبرى بإقليم كردوفان في السودان مع تصاعد المخاوف من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع. ودعت المنظمات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى عقد جلسة عاجلة واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع مجازر جديدة، كما طالبت بمساءلة الجهات الخارجية الداعمة للأطراف المتحاربة. وتخضع مدينة الأبيض الكبرى منذ أشهر لحصار شبه كامل في ظل حرب مستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، وأسفر النزاع عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 12 مليون شخص وفق الأمم المتحدة. وتزداد حدة القتال في كردوفان والنيل الأزرق، بينما تتبادل الأطراف الاتهامات بارتكاب انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية.
8: في أفريقيا دائما وشمالا، قالت الناشطة التونسية في مجال حقوق الإنسان سهام بن صدرين أنه حكم عليها بالسجن 25 عاما في قضايا تتعلق بهيئة العدالة الانتقالية التي كانت ترأسها هذا القرار، كما قالت لا علاقة له بالعدالة. ونددت منظمات غير حكومية محلية ودولية ومعارضون بتراجع الحقوق والحريات في تونس في عهد قيس سعيد. إلى اللقاء.

المغامرة بالحياة حلوة كتير وكلنا منحب المغامرة. مين منا ما عايش مغامرة حلوة؟ بتعرفوا دايما بأوقاتنا مننطر أنه نعيش يمكن أمور ما عشناها بحياتنا العادية. أنا بدي أتمنى لكم أحلى مغامرة بحياتكم بتعشوها.

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إي وشركائها الكبار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: الخيانة الزوجية اللي كترت بهالأيام واللي أصبحت مشكلة كتير كبيرة عم تتغلغل بعيالنا. اليوم لما الرجل بيعطي وعد للمرأة أنه بالفعل يوعد بالصدق، يوعد بالتضحية ويوعد بالوفاء، هل هو عم بيطبق؟ وأيضا كمان المرأة اللي بتوعد الرجل بكل هالشروط، وهل هي عم بتطبق هالشروط؟ رح نصلي كلنا من أجل العيلة.
2: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة، حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: ليش دايما نحن بدنا نكون حريصين جدا على أنه كل كلمة بتطلع منا تكون صادقة؟ في أجمل من الصدق؟ أكيد لازم نكون حريصين، فالصدق هو بالنسبة لنا بيعطينا شفافية وبيعطينا شخصيتنا اللي لازم تكون دايما دايما دايما هادية وخاصة ملونة بالكلمات الصادقة.
8: ثروات الأغاني الجديدة
9: To any, just drop, let it drop.
8: New music, Australia, new music.

0: أستراليا.
1: Definitely me.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى، لا تتخطى الحدود. رسالة من Work Safe Victoria. 2ME 2ME 2ME every time.

0: لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.

كان حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع وتنهيدي. كان حبك شمع في يوم عيدي وطفاه

0: ومدام مشغول
1: يا حبيبي
0: مش كنت تقول
1: يا حبيبي
0: ومدام مشغول
1: يا حبيبي
0: مش كنت تقول
1: يا حبيبي
0: ده القلب جراحه من رمش عيني.
2: تحياتي لكم جميعا دايما عبر أثير راديو تي ام اي, المحبة اللي بتجمعنا سوا دايما. خلينا نبتدي بعيالنا, قديش حلو نفعلها بحياتنا العائلية ومن ثم بمجتمعنا ومن ثم أيضا بين أصدقائنا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
5: شو بيك عم تلطش خيالك؟
6: أنا الحق علي, لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
7: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية, إعادة تمويل, بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
8: منيح زمطنا هالمرة, شو ناطر؟ غير هلأ, غير دواليب سيارتك عند الصفدي, معروفين من 6 ل 2007, ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت, بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع after pay. محلات صفدي للدواليب, 84 يريك رود لكمبا, 9790-1387, وما تغير إلا عند الصفدي.
9: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة, استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار, ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
10: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوماً في أن تصبح مقدم رعاية؟ جميع الأطفال بحاجة إلى جميع أنواع مقدمي الرعاية. إذا كنت تعيش في فيكتوريا وعمرك يزيد عن 21 عاماً فأنت مؤهل للبدء. الأمر الأهم هو أن تتمكن من إنشاء بيئة آمنة وداعمة للطفل الذي ترعاه. للمزيد من المعلومات حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية, قم بزيارة الموقع www.fosteringconnections.com.au.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
12: الرابعة مساء بالتوقيت الفرنسي, نشرة الأخبار.
13: سميرة والنبي.
12: وفي عناوين هذه النشرة, مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد ضرورة إجراء عمليات تحقق معمقة للغاية في إيران بعد الحرب. الرئيس إيمانويل ماكرون يستقبل سلطان عمان هيثم بن طارق في أول زيارة له إلى فرنسا في صلب المباحثات الترتيبات حول الملاحة في مضيق هرمز. الرئيس اللبناني جوزيف عون يرحب بسعي ماكرون وميلوني لتشكيل تحالف دولي بعد انتهاء مهمة اليونيفيل على الحدود الجنوبية اللبنانية. عشرة المنظمات تحذر من خطر وقوع فضائع في الأبيض السودانية.
13: مونتي كارلو الدولية, نشرة الأخبار.
12: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لن يكون بأي ثمن، واعتبر أن السماح لطهران بفرض رسوم على استخدام مضيق هرمز سيفتح الباب أمام فوضى عارمة. واعتبر وزراء خارجية دول مجموعة مجلس التعاون الخليجي أن التصدي لوكلاء إيران وبرنامجها الصاروخي أمر أساسي لتحقيق سلام دائم، وأن أي تجارة أو استثمار مع طهران سيكون قابلا للإلغاء، ورهنا بالتزامها بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا وسارعت إيران إلى التنديد بالبيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي عقب جولة وزير الخارجية ماركو روبيو إلى المنطقة. وفي ظل تساؤلات تحيط بدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، أكد المدير العام للوكالة رافائيل غروسي خلال مؤتمره الصحفي في اليابان هذا اليوم امتلاكه مذكرة تفاهم تنص على تفتيش معمق لكل المنشآت النووية الإيرانية. هذا وتستأنف المفاوضات الأمريكية الإيرانية على المستوى الفني الأسبوع المقبل، وستناقش برنامج طهران النووي. هل ستكون مفاوضات صعبة تهدد استمرار الاتفاق بينهما؟ نستمع إلى الدكتور جو ماكارون الباحث في الشؤون الدولية.
14: تخلي عن البرنامج النووي، يعني هذا كان مفتاح مذكرة التفاهم الأساس، يعني الأمريكيين أبعد من ذلك، يبدو أنهم منفتحين على كل الأمور. القاعدة الأساسية هي ما حجم التخصيب إذا كان موجود. إيران تريد بعد الحد التخصيب لبرنامج تعتبره سلمي. هناك المسألة الثانية هي ماذا يحصل باليورانيوم المخزن، هذه النقطة الثالثة. وموضوع الثالث هو طبعا موضوع المفتشين ومدى قدرتهم على الدخول والخروج. يعني المذكرة التفاهم لم تتعامل بشكل مباشر مع هذه القضايا، ليس هناك ثقة بين الأطراف، يعني لابد من إيجاد آلية من الوسطاء، بمعنى خطوات متبادلة متزامنة لموضوع رفع العقوبات وموضوع اليورانيوم وغيرها. فبالتالي هذه الأمور أعتقد هي الأساس التي تفتح أي أفق أي اتفاق جدي، لا سيما هناك ضغوط الآن على ترامب في أمريكا لموضوع تحسين شروط المذكرة التي كانت تم تداولها الآن رسمية، بمعنى تحسينها باتفاقات تقيد إيران نوويا.
12: استمعنا للدكتور جو ماكارون الباحث في الشؤون الدولية متحدثا إلى الزميلة ليال بشارة. ويستقبل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يوم الاثنين المقبل سلطان عمان هيثم بن طارق في أول زيارة له إلى فرنسا، سيشدد خلالها الرئيس الفرنسي على ضرورة فتح مضيق هرمز. رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بإعلان فرنسا وإيطاليا السعي لتشكيل تحالف دولي متعدد الجنسيات ليحل محل قوة اليونيفيل بعد انتهاء مهامها قريبا في جنوب لبنان. في السودان تتصاعد التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية جديدة، من مخاوف من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع على مدينة الأبيض، ودعوات عاجلة لمنع وقوع فضائع هجيرة بن عدة.
15: 38 منظمة غير حكومية بينها منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش حذرت من خطر وقوع فضائع في مدينة الأبيض الكبرى بإقليم كردوفان في السودان مع تصاعد المخاوف من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع. ودعت المنظمات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى عقد جلسة عاجلة واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع مجازر جديدة، كما طالبت بمساءلة الجهات الخارجية الداعمة للأطراف المتحاربة. وتخضع مدينة الأبيض الكبرى منذ أشهر لحصار شبه كامل في ظل حرب مستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، وأسفر النزاع عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 12 مليون شخص وفق الأمم المتحدة. وتزداد حدة القتال في كردوفان والنيل الأزرق، بينما تتبادل الأطراف الاتهامات بارتكاب انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية.
12: في أفريقيا دائما وشمالا، قالت الناشطة التونسية في مجال حقوق الإنسان سهام بن صدرين أنه حكم عليها بالسجن 25 عاما في قضايا تتعلق بهيئة العدالة الانتقالية التي كانت ترأسها هذا القرار، كما قالت لا علاقة له بالعدالة. ونددت منظمات غير حكومية محلية ودولية ومعارضون بتراجع الحقوق والحريات في تونس في عهد قيس سعيد. إلى اللقاء.

الزعل دايما بين الأصدقاء، أو الزعل بالبيت، أو الزعل بمجتمعنا، يمكن أوقات بيتطور إلى حقد، خلينا ننزع كلنا من قلوبنا الحقد، لأنه الحقد ما بيجيب أي نتيجة، لا بل بيخدنا إلى طرق غير ظالمة وإلى طرق غير مفتوحة. أنا بدي أتمنى لكم دايما بقلوبكم المحبة، دايما بقلوبكم التسامح.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. This is SEA Saint Andrew of Totma. كان عايش بضيعة توتما بروسيا وكان مجنون بالله. الدنيويات ما بتعني أبدا. هونيك نهار كانت الحرارة تحت الأربعين درجة مثل ما معروف بروسيا. حب يمشي حافة على الجليد حتى يوصل على كنيسة القيامة. بيتلاقى بأجباكاي رئيس الضيعة المجاورة ومعروف عن الضيعة وزعيمة انه منن مسيحية وملحدين. قال له أجباكاي لأندري: فيك تشفيني من العمى؟ بدك تصلي لي حتى الله يشفيني؟ وكان عم يتحدى. كمل مشواره أندري لأنه ما بده يوصل على الكنيسة مأخر، ودعس بالأرض مرتين. أخذ أجباكاي التلجات يلي دعسهم أندري وحطهم على عيناه، ومن وقتها استرجع نظره بطريقة سحرية. Saint Andrew walked all his life barefoot, wearing ragged clothes, subsisting on bread and water. He was known by the name Fool for God and to perform miracles, wonder working. Saint Andrew of Totma, يلي خلقت سنة 1638 وتوفيت سنة 1673، منصلي لك بهالساعة ومنصلي لك كل يوم. This is SEA Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: punching out the killer cuts with no limits.
1: I'm done following the rules.
0: No limits.
2: Okay.
0: Maximum music. M.E. Music. No boundaries. No rules.
3: What the f***?
0: 2ME. No limits.
2: كلنا بنحلم دايما أنه حياتنا ما يكون فيها عراقيل أو حواجز أو أي مشاكل. الفرح بيحب أنه يكون كمان بحياتنا, هو بيحب يكون ونحن منحب أنه نفعله أكيد أكتر وأكتر بحياتنا, ولكن منعرف دايما منوصل بعض الأوقات إلى عقبات إلى مطبات بحياتنا. دايما لازم نكون أقوياء لاجتياز هالمطبات ومنفكر دايما بأمل أمل البكرة.
0: This is 2ME Australia.
2: صوتكم المفضل دايما عبر أثيرنا, أثير الراديو 2ME 1638 AM, وأيضا فيكم تسمعونا عبر الإنترنت دايما على الويب سايت www.2me.com.au. لنوي فيكم بآخر أخبارنا ودايما عبر راديو 2ME 1638 AM. دليدا اسكندر معيكي.
4: Just drop.
5: Let it drop.
4: New music.
5: Australia.
4: New music. 2ME Australia.

0: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
1: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
2: To ME.
3: Me.
2: ME. ME.

أغنية جديدة ناجحة ومفضلة، إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME. على 2ME.

0: 2ME Australia. Catch us live on Facebook. 2ME Australia. 2ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً، تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
3: أغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى، وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا.
4: هون Radio 2ME Australia.

بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على طريقة أمي أستراليا.

0: موبايلك أكيد على 96530، تواصل معنا مباشرة على الهواء لهيك ناخد رأيك بآخر أخبارنا، وكمان يكون في مشاركة عظيمة منك. تعرف أنت شو دواك؟ دواك أنك تحط الراديو تي أم إي 1638 أم بها العجقة، وأكيد أكيد أكيد دايما دليل أسكندر معك.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
4: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
5: أهلا، أنا سارة وأنا ممرضتكِ. دعينا نرى ماذا يحدث اليوم. دعينا نقيس ضغط دمكِ بسرعة قبل وصول الطبيب.
6: أنت مهم في العمل.
5: ها قد انتهينا، الكرة منفوخة تماما.
7: شكرا أمي.
5: هيا بنا إلى المباراة الكبرى.
6: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
8: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
10: الرابعة مساء بالتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
11: سميرة والنبي.
10: وفي عناوين هذه النشرة، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد ضرورة إجراء عمليات تحقق معمقة للغاية في إيران بعد الحرب. الرئيس إيمانويل ماكرون يستقبل سلطان عمان هيثم بن طارق في أول زيارة له إلى فرنسا في صلب المباحثات الترتيبات حول الملاحة في مضيق هرمز. الرئيس اللبناني جوزيف عون يرحب بسعي ماكرون وميلوني لتشكيل تحالف دولي بعد انتهاء مهمة اليونيفيل على الحدود الجنوبية اللبنانية. عشرة المنظمات تحذر من خطر وقوع فضائع في الأبيض السودانية.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لن يكون بأي ثمن، واعتبر أن السماح لطهران بفرض رسوم على استخدام مضيق هرمز سيفتح الباب أمام فوضى عارمة. واعتبر وزراء خارجية دول مجموعة مجلس التعاون الخليجي أن التصدي لوكلاء إيران وبرنامجها الصاروخي أمر أساسي لتحقيق سلام دائم، وأن أي تجارة أو استثمار مع طهران سيكون قابلا للإلغاء ورهنا بالتزامها بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا وسارعت إيران إلى التنديد بالبيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي عقب جولة وزير الخارجية ماركو روبيو إلى المنطقة. وفي ظل تساؤلات تحيط بدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، أكد المدير العام للوكالة رافائيل غروسي خلال مؤتمره الصحفي في اليابان هذا اليوم امتلاكه مذكرة تفاهم تنص على تفتيش معمق لكل المنشآت النووية الإيرانية. هذا وتستأنف المفاوضات الأمريكية الإيرانية على المستوى الفني الأسبوع المقبل، وستناقش برنامج طهران النووي. هل ستكون مفاوضات صعبة تهدد استمرار الاتفاق بينهما؟ نستمع إلى الدكتور جو ماكارون الباحث في الشؤون الدولية.
7: تخلي عن البرنامج النووي، يعني هذا كان المفتاح مذكرة التفاهم الأساسي، يعني الأمريكيين أبعد من ذلك، يبدو أنهم منفتحين على كل الأمور. النقاط الأساسية هي ما حجم التخصيب إذا كان موجود. إيران تريد بعد الحد التخصيب لبرنامج تعتبره سلمي. هناك المسألة الثانية هي ماذا يحصل باليورانيوم المخزن، هذه النقطة الثالثة. وموضوع الثالث هو طبعا موضوع المفتشين ومدى قدرتهم على الدخول والخروج. يعني المذكرة التفاهم لم تتعامل بشكل مباشر مع هذه القضايا، ليس هناك ثقة بين الأطراف، يعني لابد من إيجاد آلية من الوسطاء، بمعنى خطوات متبادلة متزامنة لموضوع رفع العقوبات وموضوع اليورانيوم وغيرها. فبالتالي هذه الأمور أعتقد هي الأساس التي تفتح أي أفق أي اتفاق جدي، لاسيما هناك ضغوط الآن على ترامب في أمريكا لموضوع تحسين شروط المذكرة التي كانت تم تداولها الآن رسمية، بمعنى تحصينها باتفاقات تقيد إيران نوويا.
10: استمعنا للدكتور جو ماكارون الباحث في الشؤون الدولية متحدثا إلى الزميلة ليال بشارة. ويستقبل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يوم الاثنين المقبل سلطان عمان هيثم بن طارق في أول زيارة له إلى فرنسا، سيشدد خلالها الرئيس الفرنسي على ضرورة فتح مضيق هرمز. رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بإعلان فرنسا وإيطاليا السعي لتشكيل تحالف دولي متعدد الجنسيات ليحل محل قوة اليونيفيل بعد انتهاء مهامها قريبا في جنوب لبنان. في السودان تتصاعد التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية جديدة، من مخاوف من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع على مدينة الأبيض، ودعوات عاجلة لمنع وقوع فضائع هجيرة بن عدة.
12: 38 منظمة غير حكومية بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش حذرت من خطر وقوع فضائع في مدينة الأبيض الكبرى بإقليم كردوفان في السودان، مع تصاعد المخاوف من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع. ودعت المنظمات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى عقد جلسة عاجلة واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع مجازر جديدة، كما طالبت بمساءلة الجهات الخارجية الداعمة للأطراف المتحاربة. وتخضع مدينة الأبيض الكبرى منذ أشهر لحصار شبه كامل في ظل حرب مستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، وأسفر النزاع عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 12 مليون شخص وفق الأمم المتحدة. وتزداد حدة القتال في كردوفان والنيل الأزرق، بينما تتبادل الأطراف الاتهامات بارتكاب انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية.
10: في أفريقيا دائما وشمالا، قالت الناشطة التونسية في مجال حقوق الإنسان سهام بن صدرين أنه حكم عليها بالسجن 25 عاما في قضايا تتعلق بهيئة العدالة الانتقالية التي كانت ترأسها هذا القرار، كما قالت لا علاقة له بالعدالة. ونددت منظمات غير حكومية محلية ودولية ومعارضون بتراجع الحقوق والحريات في تونس في عهد قيس سعيد. إلى اللقاء.

يوم عن يوم عائلتنا عم تكبر أكتر وأكتر، بتعرفوا ليش؟ لأنه يوم عن يوم عم بتزيدوا أكتر وأكتر. هيدا بيعطينا دفع معنوي أكتر لنخوض هالساحة الإعلامية، وأكيد دايما معكن. تذكروا راديو تي أم إي 1638 AM هو ماضيكن وحاضركن ومستقبلكن.

Listen to me, my friend. We are Lebanese people. يعني ما بعرف كيف بدي اقول لك. We are نحن شو شغلتنا. We are business. نحن Lebanese people. شغلتنا ننزع كل شيء موجود وبطالوا ايدنا. ما بعرف اذا فهمت علي. اذا عندك شغلة يا اخي تخربها سلمها او طيلها للليبانيز. نحن شغلتنا ننزعها وبعدين نعن. انتبه من عن بس نخلص منها. شغلتنا نعن ونقعد ننعيها انه يا الله انتزعت. شغلتنا كذلك نخرب كل شيء وبعدين نترسم ونقول لم يتبقى لنا اي شيء. شغلتنا على مراحل. انتبه. اول مرحلة الدمار مثلا. الدمار شغلنا. وتاني مرحلة نظم الريتة عن الدمار. اول مرحلة مثلا الفوضى شغلنا. وتاني مرحلة النعي على الفوضى. شغلتنا بالمختصر يا غابة مطلقة نحن مشجرين نحن صادين نحن مربين يا عيطوا للسوريين. يعني شغلتنا تخريب الأمن أولا، ثانيا طلب السوريين ليعملوا الأمن، وثالثا على ثلاث مراحل صارت، ثالثا تذمر من السوريين أنه يا أخي تفضل لا السوريين بدو يعملوا الأمن هيك. ونحن على فكرة لشو طالبين الأمن؟ نحن طالبين الأمن لنطق حنك. يعني من بعد ما خربنا البلاد كلها مع شجراتها طالع عبالنا هلأ نطق حنك. والله منمسط بطقته. يعني طق الحنك مثل صوت الدربكة بالنسبة لنا. بيعني شيء حنين ممكن تراث. لا أكيد بدنا سوريا أو أي أمن كمان مرق على تاريخنا بالحرب. بدنا أخي يعني بدنا فعلا بدنا ناس يهتموا بالأمور اللي نحنا مش فاضيين نضيع وقتنا فيها، مثلا مثل الأمن، مثل الاستقلال، مثل وحدة البلاد، مثل الحوار. شالش خبريات هذه أشياء ثانوية. نحن مشغولين يعني نحن ما فاضين لها. نحن عنا تقييس بلاطنين مش زابطة على كروشنا كمان. ما البنطلون التلياني والأخي يعني ما تزعل مني اللي ما بيساع كرشنا. يعني هذا شو هذا دفو هذا من إيطاليا جاي دفو بكم لأنه لا يفوت كرشك فيه بده يكونوا إجراءات أطول منك بشي نص متر. شو هذا شيء الصناعة والمتحضر. نحن مشغولين يعني معقول يعني شغلتنا هذه نضيع وقت والبلاطنين هذا. نحن مشغولين. نحن بدنا نظهر بدنا نصهر بدنا نرقص زي ترافولتا إذا قدرنا. نحن بدنا عنا نشرة أخبار بدنا نقدمها مثل ما بيقدموها الأمريكان مقتضبة مقطعة سريعة بس بفرق وحيد عنهم إنها فاشلة وهبيلة وريحتها سمنة حموية بدل الزبدة وتوم بدل المايونيز. شو لك نحن فاضيين. نحن مشغولين. نحن بدنا نخرب الساعات والغسالات والبرادات والتلفزيونات. هودي الغرب بيخترعون. شو الغرب ما الغرب عم الغرب مستعمرنا. شو بيبعت لك كتالوج نحن فاضيين نقرا كتالوج. نحن بعدين it's too late. هذا الكتالوج ما فينا نقراه لأنه صار بالأذان أساساً. ومع أنه الأذان عنا ريت بيشتغل نحن ماشيين وعلى الكتالوجات مثلاً. وهذا أرقى لخية مدام شغلنا يعني تصور كابس لدرجة أنه ما فاضين نعرف شو السر. يعني شو السبب لحتى لي الحالة ما كانت تعرف تجلس من 12 سنة لليوم. ما شغلتنا طيب. ما هي أيادي خارجية عم تلعب بمصيرنا وخلصنا. نحن شو دخل هول الدول الكبيرة عم يبعبصوا فينا. أما نحن فإذا بترجع لنا إذا بتسألنا
إذا بتحب تاخذ رأينا، والله ما معنا خبر شو عم بيصير، ليه عم بيصير فينا. نحن أبرياء بشرف وحياة ولادة، وهذا اللي شايفه أنت طالع بالعكس على الكورنيش مسكين الله يساعده ممعمي قلبه، أرهقته الحرب صدق. هذا اللي بينط عن الصف كله وبيفوت راسه من طاقة الفرن بده خبزة، ما أنا جوعان جاي أمن خبز لأولاده. شوف ما شايف الصف، ما شايف، كدر كدر، حزن عميق. وهذا اللي بده ينجح كمان بدون فحص، هذا ما تزعل منه، هذا ما فيك، ما هذا يتيم، يتيم هو، والفحص بده يحطه بموقف حريجي، حدا بيفحص يتيم؟ الله بيقولها. طيب شوفي، ليش انت ما بتشوف انه رغم كل هالنكسات بعدنا قادرين نستلم أدخن مخلوق بالبشرية؟ من زعبر على الله وما بيعرف. هلأ طلع هاي مش فياط، ركبت لها يا ريس موتور فراري، شو رأيك؟ طلع سوق وفلتنا بريش الرادياتور لأنه ما له عصر، ماشي السيارة فرجي بلا. بس هني بشيت مدري ليه حاطينه، يعني بيحطوه لأنه زي يعني ممكن إن مثلا تحمى السيارة، بس منين بدها تحمى؟ ما راح تحمى، أنا عندي طريقة بخي، ما بخلي لك إياها تشوف الحماوي. هاي شغلتنا ما يدير، تخريب للموجود على أساس إنه تعديل للموجود، وتأسيس لتخريب أي شيء ممكن يجي بالمستقبل، ومحضرين له تعديل القانون معدل، الفيتاس معدل، 110 معدل، وعلى المعدل. واللزة انك اذا بتاخد هويتنا كان ليتنا ما في واحد مذكور على هويته انه هاي شغلته، يمكن لانه هالمصلحة هاي بعد ما قلقت، هاي خلقة بتكون هبة من الله. نحنا معلش، نحن مثل التلميذ البهلة والمستذكي، أو الذكي كتير وذكاء أكبر من عمره وغلطه وخبروه فهبله. منيح تلميذ أهم مشاريعه وإنجازاته إنه قدر عمل هو ومن كل قوته، بس ظهر لحظة الناظر نصف، وبس رجع الناظر بعد عائل، ومثل التوتو اللي أكيد سامعين فيه، مثل التوتو بس اللي كتير مبسوط إنه عملت هو هو هو، وهذا الحمار اللي هو الناظر ما عرف مين عمل هو هيك. يا لطيف شو هالإنجاز أساساً، لشو هالمستقبل من بعد الهو، شو رح يصير، شو بتعمل؟ والأبشع من هيك، لو بيعرف هذا أنه الناظر عرف مين عمله وقافره وما قال له شيء، كل همه أنه بس هو رجع وصار بالصف ما حدا بقى يعمله. يا خي الناظر مش مؤيد عقله عليه، فضيله يا الله. 2ME maximum heels and more. Maximum music. Maximum heels. 2ME.

0: منتابع سوا معكم ودايما عبر أثير راديو تي أم إي. منروح سوا إلى الزميل عصام خليل بآخر أخبارنا. أنا مش عارفة ليش البعض بيتشائم بحياته ودايما بيشوف الأمور من ناحية سوداوية. عن جد نحنا بالحياة جايين مرة واحدة، خلينا دايما نلون حياتنا بتفاؤل، نلون حياتنا بفرح وبمحبة.
1: ثروات الأغاني الجديدة Australia. New music. 2ME Australia.

0: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
1: دم فم حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين، وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم. وإن لم يعالج فقد يؤدي دم فم إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا، مراهنة المصارعة المجارية وإيداع مبالغ طائلة، وينتج عنه خسائر مالية سريعة. لكن الخبر السار يمكنك تجنبه. راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة، وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي. ابحث عن بيت دم ثم لمعرفة المزيد.
2: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. فكرة اليوم أو الساعة هي فكرة الطباوي أنطوان شفريه. إن أقوالنا وأعمالنا هي ثمار مقدسة ومباركة تنبع من داخلنا وتترك آثارا حميدة. كذلك الشجرة الصالحة تثمر ثمارا صالحة، والشجرة الرديئة تعطي ثمارا رديئة. الفكرة التالية: إن الآب يمنح الوجود، والابن يكشف لنا عن ذاته ويدلنا على الله وعلى الطريق، والروح القدس يجعلنا نفهمه ونحبه. Blessed Antoine Chevrier, teach us to live according to the spirit of the Beatitudes and open our eyes to the poverties of our world so that we might better give what we have, the joy of loving God and neighbor. طباوي أنطوان شفريه، يا أبونا ويا مؤسس الرهبن الثالثة التابعة لمار فرانسيس، تم تطويبك بأربعة تشرين الأول سنة 1986، ناطرين منك عجيبة. الديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

إيه. استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2NE أستراليا.

لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: انتو سبب لوجودنا مستمعينا الكرام، واكيد لما بنحكي عن الوجود بنقول عن الراديو تو ام اي 1638 اللي الصوت اللي ما بينطفي ابدا، الصوت لاخر المدى، الصوت اللي بيعطينا كل صدى لكل اخبارنا، واكيد دايما عبر اثيرنا راديو تو ام اي 1638 ام. من وراء الميكروفون دليلة اسكندر معك.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
4: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على راديو أمي أستراليا.
5: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار أربع دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
6: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
7: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسايف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
8: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
9: First. 2ME Australia News.
10: تمام 5 بالتوقيت الفرنسي.
11: وهيبة خداش.
10: هو موعد مساء مونتي كارلو الدولية، نستهله بنشرة مفصلة. وفي أبرز العناوين: إيران تصر على حقها في السيطرة على الملاحة في مضيق هرمز، وتصف البيان الخليجي الأمريكي بشأن الممر بالاستفزازية. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيرانية بنظيريها الإماراتي والعماني، والترتيبات المستقبلية بين مسقط وطهران وأبوظبي تشدد على حرية الملاحة عبر الممر. إسرائيل تفاوض السلطات اللبنانية في واشنطن وتلقي منشورات على بلدة بجنوب لبنان المطالبة بالمغادرة لسكانها. عشرات المنظمات تحذر من خطر وقوع فظائع في الأبيض في السودان، وعقوبات أمريكية على الأخير، وارتفاع حصيلة القتلى والمصابين جراء زلزالي فنزويلا.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم إلى تفاصيلها. أكدت إيران مجددا اليوم حقها في السيطرة على الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وحذرت دول الخليج من الانحياز إلى جانب الولايات المتحدة. وجاء هذا ردا على بيان مشترك أمريكي خليجي رفض إصرار طهران على فرض رسوم على السفن العابرة من الممر البحري، واعتبرته الأخيرة استفزازيا وغير مسؤولة. يأتي هذا بعد حراك أمريكي خليجي وغدت وقوع هجوم على سفينة بالقرب من سلطنة عمان، ما سلط الضوء على هشاشة الاتفاق الأمريكي الإيراني والمبدأ لإنهاء حرب الشرق الأوسط. والتفاصيل معك إيمان الحمود.
11: هو بيان استفزازي، بهذه العبارة لخصت إيران ما جاء في البيان المشترك الذي أعقب اجتماع وزير الخارجية الأمريكي بالمسؤولين الخليجيين في العاصمة البحرينية المنامة، لافتة إلى تضمنه مواقف غير مسؤولة تعكس تدخلا في شؤونها على حد تعبيرها. وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية أكدت طهران أن الوجود العسكري الأمريكي في الخليج يمثل مصدرا لانعدام الأمن وحدوث الانقسامات في المنطقة. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، جددت إيران موقفها المتعلق بضرورة أن يدار هذا المعبر المائي الاستراتيجي بالتنسيق مع سلطنة عمان ووفقا لبنود مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، ولن يكون العبور آمنا في ظل أي ترتيب يتجاوز طهران. نبرة إيرانية حادة إذن تتزامن ومحاولة للتقارب مع دول الضفة الأخرى من الخليج، حيث أرسلت طهران مؤخرا رسالة إلى الرياض لإعادة بناء الثقة فيما يجري الحديث عن احتمال عقد اجتماع إيراني خليجي قريبا لتبديد كافة المخاوف التي أعقبت ما حدث خلال الحرب الأخيرة.
10: إيمان، ردود والفعل متواصلة، حيث صرح وزير الخارجية الإماراتي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني أنه من الضروري الالتزام الكامل ببنود الاتفاق الأمريكي الإيراني وحماية الممرات البحرية بما يشمل مضيق هرمز. الوزير والإماراتي أضاف أيضا أن الدبلوماسية والحوار هما أفضل وسيلة لمعالجة الأزمات الإقليمية. من جهته وزير الخارجية الإيراني قال إن بلاده وسلطنة عمان ستعقدان محادثات لتحديد مستقبل إدارة مضيق هرمز وخدمات الملاحة البحرية فيها. وأضافت إيران أيضا أن الولايات المتحدة وإسرائيل ودول المنطقة التي شاركت في الهجمات ضدها هي المسؤولة عن انعدام الأمن في مضيق هرمز. وإلى جانب هذه التباينات بشأن هذا الممر، يشكل البرنامج النووي الإيراني محل خلافات حادة أيضا. وفي هذا السياق أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أكد ضرورة اعتماد نظام تحقق معمق للغاية على حد وصفها في إيران لضمان عدم تطويرها أسلحة نووية، موضحا أن إعلان طهران عدم نيتها في امتلاكها غير كافية. وستكون تفاصيل اليورانيوم المخصب وإمكانية دخول المفتشين إلى الجمهورية الإسلامية محل المفاوضات الأمريكية الإيرانية على المستوى الفني، والتي ستستأنف الأسبوع القادم. فما هي الآليات التي قد تضمن صمود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية؟ نستمع لإجابة جو ماركارون الباحث في الشؤون الدولية، وكان يجيب على أسئلة ليال بشارة.
12: تخلي عن البرنامج النووي، يعني هذا كان مفتاح مذكرة التفاهم الأساس. يعني الأمريكيين أبعد من ذلك، يبدو أنهم منفتحين على كل الأمور. القضية الأساسية هي ما حجم التخصيب إذا كان موجود. إيران تريد بعد الحرب التخصيب لبرنامج تعتبره سلمي. هناك المسألة الثانية هي ماذا يحصل باليورانيوم المخزن، هذه النقطة الثالثة. وموضوع الثالث هو طبعا موضوع المفتشين ومدى قدرتهم على الدخول والخروج. يعني المذكرة التفاهم لم تتعامل بشكل مباشر مع هذه القضايا، ليس هناك ثقة بين الأطراف. يعني لابد من إيجاد آلية من الوسطاء، بمعنى خطوات متبادلة متزامنة لموضوع رفع العقوبات وموضوع اليورانيوم وغيرها. فبالتالي هذه الأمور أعتقد هي الأساس التي تفتح أي أفق أي اتفاق جدي، لاسيما هناك ضغوط الآن على ترامب في أمريكا لموضوع تحسين شروط المذكرة التي كانت تم تداولها الآن رسمية، بمعنى تحصينها باتفاقات تقيد إيران نوويا.
10: كنا في الاستماع لجون معكرون الباحث في الشؤون الدولية. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه إذا قامت إيران بشن هجوم على بلادها فإن هذا سيكون الخطأ الأكبر الذي ترتكبه طهران. جاء هذا ردا على قائد فيلق القدس إسماعيل قاني الذي كان قد قال أمس من جهته إنه إذا لم تنسحب إسرائيل طواعية من جنوب لبنان فإنها ستجبر في نهاية المطاف على القيام بذلك مهزومة. وتتزامن هذه التصريحات مع المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن الوسيطة مع ملفاتها الخلافية. التفاصيل معك نقول نصيف من بيروت.
13: بينما تتواصل المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن لليوم الرابع على التوالي وخلافا لبرمجتها ما ينبئ بتطور قد ينتج عنها، كان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يرفع نبرة المواجهة مع الدولة اللبنانية وخصوصا رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى السقف الأعلى ويقطع كل الجسور ويضع الحزب في مواجهة مكشوفة معه. في ذكرى عاشوراء ومن الضاحية الجنوبية أطلق قاسم سلسلة مواقف حادة بأن أعلن رفض شعار المفاوضات المباشرة الذي رفعه رئيس الجمهورية وهو إنهاء حال العداء مع إسرائيل، فكرر رفض المفاوضات وأكد المضي في المقاومة المسلحة واشتراطه انسحاب إسرائيل من الجنوب بلا قيد أو شرط رافضا أي ترتيبات أمنية معها. أكد قاسم في المقابل تمسكه بوقف النار المعلن في 27 تشرين الثاني 2024 الذي يقصر انسحاب حزب الله على جنوب نهر الليطاني، كي يقول قاسم إن الحزب سيبقى بسلاحه شمال نهر الليطاني في تحدي مباشر لقرارات الحكومة اللبنانية بحصر السلاح في يد الدولة. اقتضب قاسم أخيرا مواقفه هذه بالتعويل على المسار الأمريكي الإيراني لحل الصراع مع إسرائيل واضعا لبنان بين يدي طهران. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
10: ما هي أسباب عدم تقدم هذا الحراك الدبلوماسي اللبناني الإسرائيلي في واشنطن؟ سؤال يجيبنا عليها الكاتب السياسي اللبناني أحمد عياش، نستمع إليه وكان متحدثا لنضال شقير.
14: الحظ ليس المناسب رافق هذه الجولة الجديدة المفاوضات انطلاقا من الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حيما مسار جديد في المسار اللبناني من خلال إدخال إيران كعنصر وطرف في المعادلة اللبنانية. كانت الاهتمامات تنصب على أساس أنه من أجل الوصول إلى حل في المسار الإسرائيلي اللبناني وبرعاية الولايات المتحدة الأمريكية هو وضع كل الترتيبات اللازمة من أجل وحدانية سلاح الدولة، بمعنى احتواء سلاح حزب الله، التعامل معه وكأنه يجب أن يخرج من المعادلة. بموجب الاتفاق الإيراني الأمريكي كأننا عدنا الاعتبار لهذا السلاح. من هنا نستمع إلى التصريحات التي يدلي بها الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قاني يتصرفان وعلى أساس أنهما الطرف المعني وكأن لا دولة في لبنان. هذا ما ألقى بظلاله وعرقل إمكانيات التقدم بالمعنى الإيجابي فيما يتعلق بمفاوضات واشنطن.
10: كنا في الاستماع للكاتب السياسي اللبناني أحمد عياش. في ميدانيات جنوب لبنان أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 7 أشخاص قال إنهم عناصر في حزب الله وكانوا ينشطون قرب ما يسمى بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان. ميدانيا ذكرت وسائل وإعلام رسمية أيضا أن قوات إسرائيلية ألقت في جنوب البلاد منشورة على بلدة المنصور ودعت السكان بالمغادرة. تولون دائما الاستماع لنشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية. إلى نزاع دامي آخر إلى السودان، حيث تتصاعد التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية جديدة مع مخاوف من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع على مدينة الأبيض. والتفاصيل معك هجيرة بن عدة.
15: 38 منظمة غير حكومية بينها منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش حذرت من خطر وقوع فضائع في مدينة الأبيض الكبرى بإقليم كردوفان في السودان مع تصاعد المخاوف من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع. ودعت المنظمات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى عقد جلسة عاجلة واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع مجازر جديدة. كما طالبت بمساءلة الجهات الخارجية الداعمة للأطراف المتحاربة. وتخضع مدينة الأبيض الكبرى منذ أشهر لحصار شبه كامل في ظل حرب مستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، وأسفر النزاع عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 12 مليون شخص وفق الأمم المتحدة. وتزداد حدة القتال في كردفان والنيل الأزرق، بينما تتبادل الأطراف الاتهامات بارتكاب انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية.
10: هجيرة، فرضت الولايات المتحدة عقوبات متعلقة بالسودان على 5 أشخاص وثلاثة كيانات. في شؤون القارة الأفريقية نبقى، حيث قالت الناشطة التونسية البارزة في مجال حقوق الإنسان سهام بن سدرين، قالت إنه حكم عليها بالسجن 25 عاما. والتفاصيل معك أديب الصوفي.
16: قالت الناشطة التونسية البارزة في مجال حقوق الإنسان سهام بن سدرين إنه حكم عليها بالسجن 25 عاما، وذلك في قضايا تتعلق بهيئة الحقيقة والكرامة المتخصصة في العدالة الانتقالية والتي كانت ترأسها. وشددت بن سدرين على أن القرار لا علاقة له بالعدالة، وإنما يتعلق بنظام استبدادي يريد القضاء على إرث هيئة الحقيقة والكرامة، وذلك في إشارة إلى الهيئة الدستورية للعدالة الانتقالية والتي كانت ترأسها والتي أجرت مقابلات مع آلاف من الضحايا عهد الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي. وأكدت بن سدرين على أنها ستستأنف هذا الحكم. ويلاحق القضاء التونسي بن سدرين الصحفية السابقة بشبهة تزوير جزء من التقرير النهائي لهذه الهيئة التي أنشئت بعد ثورة 2011. واعتبر الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في بيان أن الاتهامات الموجهة إلى بن سدرين لا أساس لها من الصحة.
10: وفي هذه النشرة نتوقف عند زلزالي فنزويلا، حيث تتكثف عمليات البحث في البلاد بعد يومين من هذين الزلزالين، فيما أعلنت السلطات ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 589 قتيلا. وفي هذه النشرة نخوض في تفاصيل ظاهرة طبيعية أخرى، حيث تعيش أوروبا واحدة من أشد موجات الحر في تاريخها الحديث. التفاصيل معك هجيرة بن عدة.
15: 150 مليون أوروبي يواجهون اليوم درجات حرارة تتجاوز 35 مئوية في واحدة من أشد موجات الحر التي تضرب القارة. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 420 مليون شخص سيسجلون درجات حرارة تفوق 30 درجة. وفي فرنسا ارتفعت حصيلة الوفيات غرقا إلى 55 منذ بداية موجة الحر، فيما انقطعت الكهرباء عن 46,000 منزل. وتواجه المستشفيات خصوصا في باريس ضغطا متزايدا مع ارتفاع حالات الإجهاد الحراري، كما ألغيت فعاليات كانت مقررة اليوم بطلب من محافظة الشرطة. أما في إسبانيا فسجلت السلطات 212 وفاة مرتبطة بالحرارة خلال 4 أيام فقط، كما شهدت بريطانيا وسويسرا وهولندا درجات حرارة قياسية غير مسبوقة. ويؤكد علماء المناخ أن هذه الموجة ما كانت لتبلغ هذا المستوى من العنف لولا التغير المناخي، محذرين من تصاعد الظواهر المناخية القاسية في المستقبل.
10: هجيرة، هذا ويتوقع أن تطال موجة الحر هذه في الأيام التي ضربت أوروبا في الأيام الأخيرة منطقة البلقان اعتبارا من يوم غد. ختام النشرة، إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. إيران تصر على حقها في السيطرة على الملاحة في مضيق هرمز، وتصف البيان الخليجي الأمريكي بشأن الممر بالاستفزازية. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني مع نظيريها الإماراتي والعماني، وأبو ظبي تشدد على حرية الملاحة عبر الممر. وإسرائيل تفاوض السلطات اللبنانية في واشنطن وتلقي منشورات على بلدة بجنوب لبنان لمطالبة سكانها بالمغادرة.

تمام السابعة بتوقيت غرينتش. الأخبار من بي بي سي نيوز عربي، أنا نور الدين زورقي. هذه هي العناوين. لبنان وإسرائيل يوقعان على اتفاق إطاري برعاية أمريكية. وإيران تؤكد استحالة ضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز بترتيبات تتجاوز طهران. والرئيس ترامب يتهمها بخرق وقف إطلاق النار بعد هجمات على سفينة بمسيرات في المضيق. 929 قتيلا وأزيد من 50,000 في عدد المفقودين جراء زلزالي فنزويلا.

0: مشاهدينا في كل مكان أهلا بكم. وقعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة الليلة اتفاقا إطاريا عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الاتفاق يمهد لسلام دائم بين إسرائيل ولبنان.
1: يسعدني أن أعلن عن توقيع اتفاق إطار بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل بوساطة ودعم أمريكي لبدء وضع الخطوط العريضة لاتفاق سلام دائم وآمن، وهذا ما تستحقه الدولتان. لقد عانى الشعب اللبناني كثيرا لعقود نتيجة التدخل الخارجي في شؤونهم واستخدام بلدهم كمنصة لإطلاق الهجمات. هذا ليس ما يرغب به الشعب اللبناني أو يستحقه. ما يستحقه هو عودة الازدهار والسلام والأمن كما كان في السابق. هو بلد متنوع الطوائف والأديان، يعيش أبناؤه جنبا إلى جنب بطريقة جلبت حسد المنطقة والعالم. سيستغرق الأمر الكثير من الوقت والجهد للعودة إلى ما كانت عليه الأمور، لكننا نؤمن بأن اليوم هو خطوة من أجل تحقيق ذلك، وأحيانا قد تكون الخطوة الأولى الأصعب، وهي الخطوة التي اتخذناها سويا اليوم. بالطبع شعب إسرائيل يستحق العيش بأمان وسلام، خاصة سكان الشمال الذين تعرضوا للاستهداف مرارا، ليس من قبل الشعب اللبناني أو حكومته، ولكن من قبل مجموعة تدار من الخارج. لذا فإن اليوم هو بداية البداية، ولا يزال لدينا الكثير لإنجازه، فنحن لا نقلل من صعوبة المهمة التي تنتظرنا لاحقا، لكننا نعي أهميتها وضرورتها. لذا فنحن ملتزمون بالقيام بدورنا لإنجاز هذه المهمة.
0: في المقابل صرح سفير إسرائيل لدى واشنطن بأنه من خلال الاتفاق الإطاري هذا ستخرج إيران وحزب الله من المعادلة، مضيفا أن إيران وأذرعها يريدون الدمار بينما تريد إسرائيل سلاما حقيقيا مع لبنان.
2: أود أن أستهل كلمتي بشكر الوزير ماركو روبيو الذي تحت إشراف فريقه وبرؤية الرئيس دونالد ترامب تمكننا من إحراز تقدم نحو تحقيق الأمن والسلام، فقد تقدمنا خطوة إلى الأمام في عملية تاريخية ومهمة. أود أن أشكر فريق عملي بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومكتبه في القدس. كذلك أود أن أشكر صاحبة السعادة السفيرة حمادة، لقد كنت مفاوضة شرسة وقدمت إلى جانب فريق عملك مثالا صارخا على الوطنية والإخلاص لبلدكم، فأنت كنت تقاتلين كاللبؤة سعادة السفيرة. في كلمتي الافتتاحية قبل 4 أيام عبرت عن قلقي بشأن انحراف هذه المحادثات عن المسار الصحيح، وبأن إيران ووكلائها يريدون إفشال المسار، لكننا سويا وبدعم الوزير روبيو وفريق عمله عدنا المفاوضات إلى مسارها الصحيح.
0: من فريق مراسلي بي بي سي ينضم إلينا من واشنطن الزميل عصام عكرماوي. مرحبا بك عصام، ما الأخبار لديك في واشنطن؟ هذا اتفاق هدفه إنهاء الوجود الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من التراب اللبناني، وأيضا ترسيخ دور الدولة اللبنانية على كامل التراب اللبناني، لكنها مهمة ستستغرق وقتا طويلا، ونعرف التعقيدات الموجودة، موقف إيران وموقف حزب الله الآن.
3: هذا بالفعل هذا هو الوضع نور. رأينا كيف أن هناك تصريحات متناقضة من لبنان. في هناك كان تصريح للرئيس اللبناني جوزيف عون، ومقابله كان تصريح للشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله. الأمين العام لحزب الله قال إنه يجب أن لا يكون هناك يعني اعتراف أو تطبيع بين لبنان وإسرائيل، وحتى أنه رفض مسألة إنهاء أو الحرب. لكن طبعا هناك ضغوط كبيرة تعرض لها الحزب في لبنان، بالإضافة إلى أن الدولة اللبنانية أيضا تتعرض لضغوط كبيرة من أجل إتمام هذا الاتفاق،
0: ضغوط من الولايات المتحدة. لكن السؤال هو، هل تمارس الولايات المتحدة ضغوطا أيضا على رئيس الوزراء الإسرائيلي؟ لأنه الذريعة أو الحجة التي يمكن أن تجهد هذا الاتفاق هو مواصلة الإسرائيليين لعملياتهم داخل الأراضي اللبنانية، ثم إن هذا الاتفاق يعتبره الإسرائيليون أنه يخرج أو ينهي الدور الإيراني في لبنان. هل هكذا تنظر إليه واشنطن؟
3: يعني واشنطن حرصت على عدم توجيه نقد واضح للموقف الإسرائيلي. بالأمس كان هناك تسريبات حول الخطة المتعلقة بالانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان مقابل سيطرة الجيش اللبناني على هذه المناطق لمنع حزب الله من العودة إليها. إسرائيل نفت أن تكون قد بدأت بالانسحاب، لكن هناك في الولايات المتحدة
4: شو بيك عم تلطش خيالك؟
5: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
6: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park
7: 1800 ميديكير. أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
8: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
9: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
10: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
11: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. 2MA Australia.

0: العناوين. إسرائيل تعلن السيطرة على علي الطاهر. خطف 7 في الجنوب. عون يؤكد حصر السلاح. وفي لبنورما أيضا نشط الأحوال الجوية ونشط أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: حدث في واشنطن حرف النظر عن مفاوضات العاصمة الأمريكية، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسقاط 3 مسيرات من أصل 4 أطلقتها إيران على سفن في مضيق هرمز، قائلا إنه من الواضح أن هذا انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار. أما على محور المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، فإعلان مسؤول في الخارجية الأمريكية أن إسرائيل ولبنان يتفاوضان كدولتين ذات سيادة بهدف التوصل لسلام وأمن مستدامين وإنهاء دوامة العنف نهائيا، يترافق وظهور المفاوضات كسباق غير معلن مع قرب انتهاء فترة عمل القوات الدولية في جنوب لبنان ومحاولات أوروبية بقيادة فرنسا وإيطاليا ودعم إسباني لتجنب فراغ قد يؤدي إلى رفع منسوب خطر حرب جديدة بين حزب الله وإسرائيل التي تتمسك بمواقع استراتيجية في جنوب لبنان، من بينها تلال علي الطاهر التي أعلنت السيطرة عليها وأنها لم تعد الحصن المنيع لحزب الله. موقع إرمينيوز أورد أن الإسرائيليين اقترحوا انسحابا جزئيا من الناقورة والبياضة وعدد من القرى الحدودية مقابل تحويلها إلى مناطق تجريبية تخضع لرقابة أمنية مشددة ونزع سلاحها بالكامل.
1: أكدت المصادر لإرمينيوز أن الوفد اللبناني شدد على أن المطلوب هو انسحاب إسرائيلي كامل وغير مشروط وفق المواثيق الدولية، مؤكدا تمسك لبنان بحصر السلطة الأمنية والعسكرية بالجيش اللبناني بعد الانسحاب الإسرائيلي الكامل. وفي ضوء فشل الجولة 5، رجح التقرير 3 سيناريوهات محتملة. الأول، تدخل أمريكي لطرح تسويات جديدة وإبقاء المسار التفاوضي قائما مع تأجيل الملفات الخلافية وفي مقدمها تلال علي الطاهر. الثاني، استمرار المراوحة الميدانية مع بقاء القوات الإسرائيلية في مواقعها ومواصلة العمليات العسكرية المحدودة، ما يعرقل إعادة الأعمار ويؤخر عودة النازحين. الثالث، انهيار التهدئة والعودة إلى مواجهة عسكرية واسعة إذا فشلت الجهود الدبلوماسية بشكل كامل. وخلص التقرير إلى أن الهوة لا تزال واسعة بين المطالب الأمنية الإسرائيلية والثوابت السيادية اللبنانية، ما يجعل التوصل إلى اتفاق في المدى القريب أمرا بالغ الصعوبة، ويبقي مستقبل الجنوب اللبناني وعودة سكانه مرتبطين بمآلات المسار التفاوضي والضغوط الأمريكية المقبلة.
0: موقع ولا الإسرائيلي أفاد بأن المفاوضات تتركز على مستقبل حزب الله والآليات الأمنية الجديدة في جنوب لبنان، فيما تتصدر فكرة إنشاء مناطق تجريبية جدول النقاش، بحيث تنقل المسؤولية الأمنية إلى الجيش اللبناني في مناطق محددة بعد إخضاع العسكريين اللبنانيين لعمليات تدقيق واختبارات في الولايات المتحدة بهدف استبعاد أي صلات محتملة لهم بحزب الله.
1: موقع ويلا الإسرائيلي رأى أن المحادثات تجري في ظل استمرار فجوات واسعة بين الطرفين، إذ يتمسك لبنان بوضع جدول زمني لانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي يسيطر عليها حاليا، بينما تشترط إسرائيل أن يتضمن أي اتفاق نزع سلاح حزب الله وتربط تنفيذ الانسحاب بتحقيق هذا الشرط. من جهته، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه حتى لو طلب الأمريكي فلن ننسحب من لبنان، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية ستبقى لمراقبة تنفيذ الترتيبات على الأرض. وأوضحت مصادر إسرائيلية أن استمرار المحادثات لأكثر من 11 ساعة خلال يوم واحد يعكس وجود ضغوط أمريكية لتحقيق اختراق في المفاوضات، إلا أن أجواء الوفد الإسرائيلي لا تزال مشحونة بالمخاوف. وكان سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر قد وصف في وقت سابق المحادثات الأخيرة مع لبنان بأنها تشبه تحط قطار، في إشارة إلى أنها تمر بحالة انهيار تام، منتقدا نفوذ طهران والمحادثات الموازية التي تجريها واشنطن مع الإيرانيين، ومشددا على ضرورة أن تبقى مسألة تفكيك حزب الله الركيزة الأساسية لأي مفاوضات.
0: ومنذ لحظات أوضحت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي لسكاي نيوز عربية أن القوات الإسرائيلية تحاصر تلال علي الطاهر تماما، لكنها لم تدخل النفق الموجود في المنطقة بعد. الجيش الإسرائيلي خطف 7 أشخاص عند مثلث المجدي الماري عين عرب، بينهم 4 لبنانيين هم علي الإبراهيم وولداه أحمد ومحمد، إضافة إلى علي الرجا، فضلا عن 4 مزارعين سوريين. وأعلن أنه قتل 7 مسلحين من حزب الله اليوم اقتربوا وشكلوا تهديدا لقواته. واستهدفت غارة إسرائيلية بلدة النبطي الفوأة، كما شنت الطائرات الإسرائيلية غارتين على تلال علي الطاهر. وأدى انفجار جسم من مخلفات الحرب في المنصور إلى سقوط ضحية وإصابة شخص بجروح خطيرة، فيما سجلت عمليات جرف منازل في مركبة قضاء مرجعيون. القوات الإسرائيلية توغلت في حداثة باتجاه حريص وتمركزت في منزل إبراهيم حجازي، وقامت بعملية تمشيط واسعة للمنطقة وسط تحليق كثيف للطيران المسير والاستطلاعي. وزارة الصحة أعلنت سقوط قتيلين وجريح في الغارة الإسرائيلية على سيارة في ميفدون قضاء النبطية. وأعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة التراكمية للحرب منذ 2 آذار حتى اليوم باتت 4243 ضحية و 12186 جريحا. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن 3200 قتيل لحزب الله سقطوا منذ آذار حتى الآن، مشيرة إلى أنه تم القضاء على 10 عناصر للحزب منذ يوم أمس. في المقابل أكد الجيش الإسرائيلي إصابة 4 جنود بجروح في خلال مواجهة مع أحد المسلحين في جنوب لبنان. وصباح اليوم رمى الإسرائيليون بمناشير فوق المنصور تحذر من الاقتراب من مواقع الجيش الإسرائيلي. لفت الباحث في الشؤون المالية والاقتصادية البروفيسور مارون خاطر لصوت لبنان إلى أن الرسوم

في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي

0: RSV أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: كلهم عنا on 1638 2ME.

0: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال، انضم إلى كانغان إنستيتيوت. لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
2: حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم، وإن لم يعالج فقد يؤدي دمثا إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا، مراهنة المصارعة المجارية وإيداع مبالغ طائلة وينتج عنه خسائر مالية سريعة. لكن الخبر السار يمكنك تجنبه. راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة، وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي. ابحث عن بيت دم ثم لمعرفة المزيد.
0: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية.
3: Andrew Kloupis with the latest. Venezuela's interim president, Delcy Rodriguez, says almost 600 people are now known to have died when two powerful earthquakes struck the north of the country this week. Almost 3,000 people have been injured and thousands more are unaccounted for. The United Nations says more than 1,000 international search and rescue workers have been deployed to Venezuela. Iran has reasserted its right to control shipping in the vital Strait of Hormuz. It says it's responding to an interventionist, irresponsible and provocative joint statement by the US and six Gulf states that rejected Iran's insistence it could charge tolls on vessels transiting the strait. It comes a day after an attack on a vessel near Oman. A national healthcare initiative to support women experiencing menopause and perimenopause symptoms will be expanded from next month. From July 1, dedicated support will roll out at all 33 of the nation's existing endometriosis and pelvic pain clinics. The federal government's investing $40 million in the extension, which will include broader support such as physiotherapy, dietetics and psychology to give women more coordinated care. Another suspected case of bird flu has been found at Roses Beach near Esperance on West Australia's south coast. The migratory giant petrel seabird is the fifth suspected or confirmed case of H5N1 avian influenza in Australia. West Australia's Agriculture Minister Jackie Jarvis says there's currently nothing to suggest the virus has spread to native wildlife populations. ABC News.

0: مساء الخير. في العناوين آخر المعطيات عن مفاوضات واشنطن: الأجواء في إسرائيل تشدد وشروط قاسية للانسحاب، وفي النشرة رسوم إضافية لتمويل النفايات.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع ماريو عبود ونيكول الحجم.
2: مساء الخير. إطالة أمد المفاوضات لا يعني بالضرورة أن هذه الإطالة تعكس إيجابيات، بل تعبر عن مزيد من التعقيدات التي تحتاج إلى مزيد من الوقت لحلحلتها. هذا ما ينطبق على مفاوضات واشنطن بين لبنان وإسرائيل، بحيث لم تكن التوقعات تشير إلى أن الجولة الخامسة ستستغرق كل هذه الأيام. تتزامن المفاوضات في واشنطن مع الارتفاع التدريجي لوتيرة التصعيد في جنوبي لبنان، ومن مؤشرات هذا التصعيد قوات إسرائيلية ألقت منشورات على بلدة المنصوري لمطالبة سكانها بالمغادرة في أول تحذير من نوعه منذ بدء سريان وقف إطلاق النار. مسؤول كبير في الجيش اللبناني يذكر أن إسرائيل ضمت في الآونة الأخيرة بلدة المنصوري إلى منطقة تسيطر عليها قواتها في جنوبي لبنان، وأن المزارعين ما زالوا يدخلون المنصوري ويخرجون منها لكنهم لم يعودوا يقيمون فيها. وفي سياق المؤشرات التصعيدية أيضا ما قالته إسرائيل اليوم عن أن قواتها استهدفت وقتلت 7 عناصر من حزب الله كانوا ينشطون بالقرب من الأراضي التي تحتلها. ماذا عن مضيق هرمز؟ يبدو أن الهدنة حققت انفراجات نفطية، فقد أعلنت المنظمة البحرية الدولية يوم الجمعة اليوم أن عملية الإجلاء التي بدأت تنفيذها عقب توقيع مذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني أتاحت إخراج 115 سفينة ونحو 2500 بحار من الخليج عبر مضيق هرمز. وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد شدد في خلال اتصال هاتفي بنظيره الإيراني عباس عرقجي على ضرورة حماية الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. هذا الاتصال الذي أوردته وكالة أنباء الإمارات محادثة علنية نادرة بين أبو ظبي وطهران في أعقاب التوتر الناجم من الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.
0: إذن جلسة تفاوض شاقة يخوضها لبنان في واشنطن وهي لا تزال مستمرة. ماذا يتوفر من معلومات عن هذه الجلسة، وما هي نقاط الخلاف التي تؤخر الإعلان عن ورقة تفاهم؟ تفاصيل أوفى مع الزميل طوني مراد الذي يتابع اليوم الرابع من المفاوضات مباشرة من واشنطن، والزميل بسام أبو زيد الموجود في قصر بعبدة حيث رئيس الجمهورية يتابع تطورات مجريات التفاوض. أبدأ معك طوني من واشنطن. إذن بعد الإعلان عن مؤتمر صحفي ختامي أمس ثم تمديد المباحثات إلى اليوم، ما الذي يجري تحديدا وهل اقتربنا من إعلان النوايا هذا؟
3: نيكول، يعني دعيني أبدأ بالقول بأن المفاوضات لا تزال مستمرة بين لبنان وإسرائيل، وتحديدا اليوم الرابع من الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية والإسرائيلية. بحسب معلومات الـ LBCI وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو حضر الجزء الأول من هذا اليوم، ما يدل على أن الجانب الأمريكي مصر على الخروج بشيء ما اليوم. بحسب معلومات الـ LBCI منذ بعض الوقت حصل حلحلة في بعض الملفات المطروحة على طاولة المفاوضات. أبرز هذه الملفات هي المناطق النموذجية، وأيضا يعني من المتوقع أن يتم هناك إعلان عن إطار عمل مشترك بين لبنان وإسرائيل. تفاصيله يتوضح أكثر في الساعات المقبلة. أود الإشارة أيضا هنا نيكول أن الخارجية الأمريكية دعت الصحفيين منذ دقائق قليلة إلى مؤتمر صحفي. لا نعرف من سيكون في هذا المؤتمر الصحفي وماذا سيكون، يعني هل سيكون هناك توقيع إعلان بيان نوايا بين لبنان وإسرائيل. يعني الساعات المقبلة كفيلة لإجابة على كل هذه الأسئلة. بالطبع سنكون معكم مباشرة فور توفر أي معلومة إضافية حول هذا المؤتمر الصحفي. نيكول،
0: شكرا للزميل طوني مراد من واشنطن إلى قصر بعبدة. والزميل بسام أبو زيد، مساء الخير بسام. يعني رئيس الجمهورية بطبيعة الحال يتابع تطورات مباشرة من واشنطن، ما هي آخر المعلومات التي توافرت إلى قصر بعبدة؟
4: على قاعدة تورو الإعلامية يعني هنا في قصر بعبدة هناك نوع من التفاؤل الحذر بإمكان التوصل إلى اتفاق هذا المساء بتوقيت بيروت بين لبنان وإسرائيل، اتفاق على ما يسمى إطار العمل المشترك وبالتالي توقيع هذا الاتفاق. وصاغ لبنان الرد النهائي على هذا الإطار بالتشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وبحسب المعلومات أيضا كان هناك توجه أيضا لإطلاع رئيس مجلس النواب على الصياغة النهائية، وتم إرسال هذا الرد إلى يعني واشنطن، وأيضا كانت هناك انتظار ردود نهائية من تل أبيب وأيضا الملاحظات الأمريكية. التفاؤل اللبناني مبني على أنه تم التوصل إلى ما يشبه التفاهم بين لبنان وإسرائيل على المناطق النموذجية. تم الاتفاق على أن يكون هناك منطقتان نموذجيتان، كل منطقة منهما تضم بقعة محتلة وبقعة غير محتلة، وستكون البقعة المحتلة ملاصقة للبقعة الغير محتلة كي يتمكن الجيش من التمركز أولا في البقعة الغير محتلة ويفرض سيادته عليها، ثم ينتقل إلى البقعة المحتلة. طبعا نحن بحاجة إلى معرفة هاتين المنطقتين، وبحاجة أيضا إلى جدول زمني لتطبيق هذه الخطوة. هذا الجدول الزمني سيتم الاتفاق عليه في المفاوضات المقبلة. أيضا لابد من الإشارة إلى أن الضغط الأمريكي كان ضغطا كبيرا باتجاه التوصل إلى اتفاق، وماركو روبيو كما ذكر توني ترأس أو حضر بداية الجلسة الأولى، ويعني أكد على دعم لبنان وأكد أن كل ما يتعلق بلبنان يتم التفاوض بشأنه مع المسؤولين اللبنانيين. أيضا لابد من الإشارة إلى أنه إذا تمت الموافقة على إطار العمل المشترك سيتم التوقيع عليه في واشنطن من قبل الوفود المشاركة. الوفد اللبناني سيوقع بموجب ما كان قد اتخذ من قرار أمس في مجلس الوزراء. أود الإشارة أيضا إلى أن الاتفاق النهائي الذي سيتم التوصل إليه هو اتفاق يضمن الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ويضمن أيضا باقي حدود لبنان وتحديدا يعني الحدود مع سوريا. إذن جو من التفاؤل الحذر يسود في قصر بعبدة بقرب التوصل إلى توقيع إطار العمل المشترك بين لبنان وإسرائيل.
0: شكرا للزميل بسام أبو زيد على كل هذه المعلومات من قصر بعبدة.
2: وفي موازاة مفاوضات واشنطن تستمر إسرائيل في خروقها الميدانية عبر تنفيذ غارات حربية. في هذا الوقت أعلن الجيش الإسرائيلي قتل 7 مسلحين من حزب الله بحجة تشكيلهم تهديدا لقواته العاملة في جنوبي لبنان.
5: سياسة الرد على حزب الله، حرية عمل الجيش في لبنان ومستقبل الحزب، كلها شروط إسرائيلية تعرقل مفاوضات واشنطن. فإسرائيل التي اقترحت مناطق تجريبية تصر على عدم نقل المسؤولية الأمنية فيها إلى الجيش اللبناني قبل إخضاع الجنود اللبنانيين لفرز تجريه الولايات المتحدة بهدف التأكد من عدم وجود صلات لهم مع حزب الله. شروط خلقت فجوات كبيرة بين الطرفين، فلبنان يتمسك ببلورة جدول زمني لانسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها، وإسرائيل تطالب بأن يشمل كل ترتيب تفكيك حزب الله من سلاحه.
6: يجري الآن خلف الكواليس سباق هائل على من سيؤثر على لبنان، هل هو الحرس الثوري الإيراني والضغط على ترامب لربط الساحات، أم التفاوض الذي تجريه إسرائيل؟ المفاوضات تتسارع في واشنطن وهناك خلافات، واستمرارها ليس أمرا بسيطا، ولكن من غير المستبعد أن نرى فجأة نوعا من اتفاق بين لبنان وإسرائيل، مع أنه واضح جدا أن الجيش اللبناني لا يستطيع نزع سلاح حزب الله، وأن الفجوات في القدرات العسكرية بينهما هائلة.
5: الخلافات في واشنطن انعكست أيضا في اجتماع الكابينيت الأمن السياسي في تل أبيب، وهو استمر حتى ما بعد منتصف ليل الجمعة، تخلله صراخ وتبادل اتهامات بين المستوى السياسي وقيادة الجيش. الوزراء طالبوا بزيادة رفع مستوى الرد على حزب الله، وهو بحسبهم استعاد قدراته، وقد قدمت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك معلومات تشير إلى ذلك. وعندما رد رئيس الأركان إيال زمير محملاً المستوى السياسي مسؤولية اتخاذ قرار وقف النار، اضطر بنيامين نتنياهو للتوضيح قائلا: إن المستوى السياسي لا يقيد أي جندي بالرد على أي تهديد فوري، وهو ما يفهمه الأمريكيون فيما قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن إسرائيل ستبقي قوات لها في لبنان لمراقبة التنفيذ في الميدان. كل ذلك بالتزامن مع استمرار المفاوضات المباشرة مع لبنان في واشنطن.
7: لا شك أن الحل المفضل هو اتفاق مع حكومة لبنان، لكن ما دام حزب الله هناك ولم ينزع سلاحه فعلى إسرائيل أن تحمي حدودها الشمالية. على ما يبدو فإن الحزام الأمني هو منصة للخلافات، ولكن يفترض أن يخدم نتنياهو في حملته الانتخابية. رأيت ذلك بالفعل مرتين أو ثلاث مرات هذا الأسبوع. هذا ما ينوي فعله بقوله: أنا قائد قوي، سأحمي الأمن، سأناقش الرئيس ترامب، ونحن نعتمد على رؤساء المنظومة الأمنية لاتخاذ القرارات الصحيحة.
5: وما بين الخلافات في إسرائيل وواشنطن حول التعامل مع جبهة لبنان ووقف النار، نجح بنيامين نتنياهو بزيادة شعبية حزبه في استطلاعات الرأي بحسب معديه بعد تهديداته بعدم الانسحاب من لبنان. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: تجدر الإشارة مشاهدين إلى أن هذا التقرير كانت قد أعدته الزميلة أمال شحادي صباح هذا اليوم قبل حصول هذه التطورات في الساعات الأخيرة. وفي مراسم إحياء عاشوراء شدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن لا خيار أمام إسرائيل إلى الانسحاب الكامل من كل شبر من الأراضي اللبنانية.
8: هنا ضريح السيد حسن نصر الله، الرجل الذي صدح صوته كل عام في عاشوراء:
9: ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والدلة.
8: تمر الذكرى للمرة الثانية في غيابه بعد أن اغتالته إسرائيل. حول ضريحه اليوم يلتم عشرات الآلاف ممن أحبوه وأحبهم، يبكون جده الحسين ويمارسون شعائرهم الدينية. شعائر ليست كأي شعائر، فبالنسبة لهؤلاء هي الدافع والسردية والحجة لمواصلة القتال مهما كانت تكلفته. تكلفة يمكن أن ترى عينة منها وأنت تتابع المسيرة التي امتدت من مرقد السيد نصر الله إلى نقطة على طريق المطار القديمة. فهذا المبنى الذي دمرته إسرائيل وصور هذا وذاك الشهيد ليست سوى القليل القليل مما فعلته إسرائيل في حق قسم كبير من اللبنانيين. إلا أن التدمير والتجريف والقتل والتهجير والاحتلال لم يلغي عند هؤلاء ما يصفوه بأنه انتصار وتمسك بمواصلة القتال ضد إسرائيل.
10: نحن بالعكس إن شاء الله مستمرين على هيدا النهج. لو مدنا كلنا ولو ما ضل واحد إلا فينا واحد، هيدا الشخص هو اللي بده يستمر بهيدي المسيرة. مسيرة الإمام الحسين ما بتوقف. نحن تلاميذ السيد حسن اللي علمنا واللي ربينا هيدا الشيء، مستمرين للحرب وللجوع وللخوف راح يخلينا نتنازل أو نتراجع عن هيدا المسيرة.
11: بدي أقول لهذا العدو الصهيوني: دمرت الحجر، دمرت البيوت، دمرت
12: مشوارنا بيبلش مع الفنانة ليال عبود هون راديو 2 ام اي صباح النور.

عند الفنانة ليال عبود. بنرجع لعنكم مستمعينا تحية صباحية عطيرة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام. فأصل اليوم يوم السبت 27 من شهر جون حزيران بسدني 15 درجة الحرارة بنوبن 13 ساعة وكتير ساعة. بونجور.

0: تبعية مشوارنا وصبحيتنا. بونجور لك المستمعين الكرام عن راديو 2ME 1630 AM مع الأغاني الحلوة والهيدي والرائعة عم نستمع لها لو بس عبر أثير راديو 2ME. صباح النور. 2ME.
1: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا 2ME.

0: جولة أخبارية لتمام 6:30 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME صباح النور.
1: ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 2ME أستراليا.
2: سواء كنت عاملا أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ووركسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحاً والخامسة والنصف مساءً من الاثنين إلى الجمعة.
3: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelclan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.

0: العناوين. إسرائيل تعلن السيطرة على علي الطاهر. خطف 7 في الجنوب. عون يؤكد حصر السلاح. وفي لبنان رمى أيضا نشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. حدث في واشنطن حرف النظر عن مفاوضات العاصمة الأمريكية، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسقاط 3 مسيرات من أصل 4 أطلقتها إيران على سفن في مضيق هرمز، قائلا إنه من الواضح أن هذا انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار. أما على محور المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، فإعلان مسؤول في الخارجية الأمريكية أن إسرائيل ولبنان يتفاوضان كدولتين ذات سيادة بهدف التوصل لسلام وأمن مستدامين وإنهاء دوامة العنف نهائيا، يترافق وظهور المفاوضات كسباق غير معلن مع قرب انتهاء فترة عمل القوات الدولية في جنوب لبنان ومحاولات أوروبية بقيادة فرنسا وإيطاليا ودعم إسباني لتجنب فراغ قد يؤدي إلى رفع منسوب خطر حرب جديدة بين حزب الله وإسرائيل التي تتمسك بمواقع استراتيجية في جنوب لبنان، من بينها تلال علي الطاهر التي أعلنت السيطرة عليها وأنها لم تعد الحصن المنيع لحزب الله. موقع إرمينيوز أورد أن الإسرائيليين اقترحوا انسحابا جزئيا من الناقورة والبياضة وعدد من القرى الحدودية مقابل تحويلها إلى مناطق تجريبية تخضع لرقابة أمنية مشددة ونزع سلاحها بالكامل.
1: أكدت المصادر لإرمينيوز أن الوفد اللبناني شدد على أن المطلوب هو انسحاب إسرائيلي كامل وغير مشروط وفق المواثيق الدولية، مؤكدا تمسك لبنان بحصر السلطة الأمنية والعسكرية بالجيش اللبناني بعد الانسحاب الإسرائيلي الكامل. وفي ضوء فشل الجولة الخامسة، رجح التقرير 3 سيناريوهات محتملة. الأول، تدخل أمريكي لطرح تسويات جديدة وإبقاء المسار التفاوضي قائما مع تأجيل الملفات الخلافية وفي مقدمها تلال علي الطاهر. الثاني، استمرار المراوحة الميدانية مع بقاء القوات الإسرائيلية في مواقعها ومواصلة العمليات العسكرية المحدودة، ما يعرقل إعادة الأعمار ويؤخر عودة النازحين. الثالث، انهيار التهدئة والعودة إلى مواجهة عسكرية واسعة إذا فشلت الجهود الدبلوماسية بشكل كامل. وخلص التقرير إلى أن الهوة لا تزال واسعة بين المطالب الأمنية الإسرائيلية والثوابت السيادية اللبنانية، ما يجعل التوصل إلى اتفاق في المدى القريب أمرا بالغ الصعوبة، ويبقي مستقبل الجنوب اللبناني وعودة سكانه مرتبطين بمآلات المسار التفاوضي والضغوط الأمريكية المقبلة.
0: موقع والا الإسرائيلي أفاد بأن المفاوضات تتركز على مستقبل حزب الله والآليات الأمنية الجديدة في جنوب لبنان، فيما تتصدر فكرة إنشاء مناطق تجريبية جدول النقاش، بحيث تنقل المسؤولية الأمنية إلى الجيش اللبناني في مناطق محددة بعد إخضاع العسكريين اللبنانيين لعمليات تدقيق واختبارات في الولايات المتحدة بهدف استبعاد أي صلات محتملة لهم بحزب الله.
1: موقع والا الإسرائيلي رأى أن المحادثات تجري في ظل استمرار فجوات واسعة بين الطرفين، إذ يتمسك لبنان بوضع جدول زمني لانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي يسيطر عليها حاليا، بينما تشترط إسرائيل أن يتضمن أي اتفاق نزع سلاح حزب الله وتربط تنفيذ الانسحاب بتحقيق هذا الشرط. من جهته، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه حتى لو طلب الأمريكي فلن ننسحب من لبنان، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية ستبقى لمراقبة تنفيذ الترتيبات على الأرض. وأوضحت مصادر إسرائيلية أن استمرار المحادثات لأكثر من 11 ساعة خلال يوم واحد يعكس وجود ضغوط أمريكية لتحقيق اختراق في المفاوضات، إلا أن أجواء الوفد الإسرائيلي لا تزال مشحونة بالمخاوف. وكان سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر قد وصف في وقت سابق المحادثات الأخيرة مع لبنان بأنها تشبه تحطم القطار، في إشارة إلى أنها تمر بحالة انهيار تام، منتقدا نفوذ طهران والمحادثات الموازية التي تجريها واشنطن مع الإيرانيين، ومشددا على ضرورة أن تبقى مسألة تفكيك حزب الله الركيزة الأساسية لأي مفاوضات.
0: ومنذ لحظات أوضحت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي لسكاي نيوز عربية أن القوات الإسرائيلية تحاصر تلال علي الطاهر تماما، لكنها لم تدخل النفق الموجود في المنطقة بعد. الجيش الإسرائيلي خطف 7 أشخاص عند مثلث المجدي الماري عين عرب، بينهم 4 لبنانيين هم علي الإبراهيم وولداه أحمد ومحمد، إضافة إلى علي الرجا، فضلا عن 4 مزارعين سوريين. وأعلن أنه قتل 7 مسلحين من حزب الله اليوم اقتربوا وشكلوا تهديدا لقواته، واستهدفت غارة إسرائيلية بلدة النبطي الفوأة، كما شنت الطائرات الإسرائيلية غارتين على تلال علي الطاهر. وأدى انفجار جسم من مخلفات الحرب في المنصور إلى سقوط ضحية وإصابة شخص بجروح خطيرة، فيما سجلت عمليات جرف منازل في مركبة قضاء مرجعيون. القوات الإسرائيلية توغلت في حداثة باتجاه حريص وتمركزت في منزل إبراهيم حجازي، وقامت بعملية تمشيط واسعة للمنطقة وسط تحليق كثيف للطيران المسير والاستطلاعي. وزارة الصحة أعلنت سقوط قتيلين وجريح في الغارة الإسرائيلية على سيارة في ميفدون قضاء النبطية. وأعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة التراكمية للحرب منذ 2 أذار حتى اليوم باتت 4243 ضحية و 12,186 جريحا. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن 3,200 قتيل لحزب الله سقطوا منذ أذار حتى الآن، مشيرة إلى أنه تم القضاء على 10 عناصر للحزب منذ يوم أمس. في المقابل أكد الجيش الإسرائيلي إصابة 4 جنود بجروح في خلال مواجهة مع أحد المسلحين في جنوب لبنان. وصباح اليوم رمى الإسرائيليون بمناشير فوق المنصور تحذر من الاقتراب من مواقع الجيش الإسرائيلي. لفت الباحث في الشؤون المالية والاقتصادية البروفيسور مارون خاطر لصوت لبنان إلى أن الرسوم والزيادات الضريبية جاءت بمثابة مفاجأة سيئة من الحكومة وضريبة ملتوية.
2: هذا القرار هو مفاجأة سيئة من الحكومة، أتى في الوقت اللي كنا نتوقع أن يكون هناك انفراج في الواقع المعيشي بسعر انخفاض أسعار النفط عالمياً. والمشكلة فيه أنه بالتأكيد هو لم يبنى على قواعد بيانات ولا على دراسات علمية ولا في طريقة احتسابه ولا في استعماله، لأن لو بني في طريقة احتسابه ما كان في تضارب بين قام مجلس الوزراء وكلام وزير المال بالليل أنه الإيرادات قد لا تتجاوز 100 مليون بالوقت اللي مجلس الوزراء توقع 370 مليون. وفي الاستعمال ما عندنا مخطط بيئي، ولو كان في عندنا على النفايات قبل ما يفرضوا ضرائب على العالم. وبالتالي اليوم التخوف هو أن يكون هذا القرار هو طريقة ملتوية للاستحصال على الأموال، إن كان لتأمين إعادة الأعمار أو التحضير لها. فالوضع طبعا سيء في لبنان، وهكذا القرار ينعكس على شريحة واسعة من اللبنانيين، وهو الناس اللي طالن هيك قرار هن فقراء وهن تحت خط الفقر، يعني باعتراف كل المنظمات الدولية. كربل هيك نحن ندعو الحكومة إلى التراجع عن قرار على إرساء استقرار سياسي وإطلاق وحشة اقتصادية مالية نقدية من بعده، مش أنه يكون في قرارات فورية انعكاساتها قد تكون سيئة اجتماعيا ومعيشيا.
0: ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة وصف بدوره زيادة الضريبة بالقرار الخاطئ.
3: نحن وكل المواطنين بانتظار تراجع أسعار المحروقات عالميا وبلبنان، وأكدنا عبركم عبر صوت لبنان كل جدول راح يصدر عن وزارة الطاقة راح يكون فيه انخفاض لمصلحة المواطن. تفاجأنا بمرسوم نحن منعتبره تسلل على جيبة المواطن، اقتطاع 2% لموضوع النفايات من تنكة البنزين من جيبة المواطن. هذا الشيء ما بيصير. نحن منطالب نحن وكل المواطنين ومن ناشي الحكومة كفى زيادة رسوم وضرائب، المواطن ما بقى قدران يتحمل. ونحن منأكد ومنتمنى نرجع نشوف تنكة البنزين حوالي $20 بأقرب وقت. هذا الشيء اللي منتمنى. بس موضوع زيادة الضريبة 2% على السلع اللي حصل بمرسوم، هذا قرار خاطئ اتخذته الحكومة اللبنانية.
0: قالت وزيرة التربية ريما كرامي لصوت لبنان إن اتخاذ قرار إلغاء شهادة البكالوريا الرسمية كان بسبب الضرورات العملية.
4: عندنا اجتماع طارئ الصباح عن الاثنين، لأنه نحن طبعا فتنا على مجلس الوزراء منا عارفين شو حيكون الخيار. هلا نحن
5: من جولتنا الإخبارية لتمام 6:30 العودة لاستديوهات الهواء تنتابع مع أغانينا هون راديو 2ME 1630 AM صباحية السبت 27 من شهر حزيران جون. اليوم درجات الحرارة بسدني بتوصل لـ 15 ساعة 13 على صعيد

0: من عند الفنانة ليال عبود بهالأغنية الحلوة. بنرجع لمتابعة صحيتنا برفقتكم صباح النور لك المستمعين الكرام. أنتم برفقتي ذات 2ME 1630 ITM. بدي ذكر أنه اليوم من بعد الظهر ومن بعد أخبار الساعة 3 انضموا لألنا لحضور حفل موسيقي متواصل بعد ظهر اليوم من بعد الساعة 3 من بعد أخبار الساعة 3 بس من عندنا من هون من راديو 2ME. هيدي هي المحطة محطة الحفلات الموسيقية الخاصة وهيدي المحطة رح تكون محطة موسيقية خاصة. انضموا لنا اليوم من بعد أخبار الساعة 3. بونجور بدي أقول بونسوار. إيه أكيد بونسوار لكل اللي عم يتابعونا من خارج الأراضي الأسترالية على 2ME.com.au وبدي أقول بونجور لكل الموجودين معنا على 1630 ITM 2ME أستراليا. استراحة بسيطة ومنرجع نتابع سوا.
1: Summer is 2MA. هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال، انضم إلى كانغان إنستيتيوت. لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
2: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: This how we gonna do it. Dale. Come on.
5: I'm up in the party.
6: Access. مواعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراح.
7: Loving it, now we're doing it.
6: Backstage.
8: Superstar.
6: Nancy Ajram. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 7 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. صباح الخير.
1: إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
4: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
8: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف. تتواصل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن بعدما كانت قد توقفت بالأمس من دون الوصول إلى أي اتفاق. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلنا من وزارة الخارجية الأمريكية بيدرو غانم. بيدرو، ما هي التفاصيل والمستجدات؟ هل التوتر الذي كان واضحا بالأمس عاد ليتكرر أم أن الأمور حتى الآن سلسة خلال المفاوضات؟
9: نعم غدي، بدأ الاجتماع منذ حوالي الساعة وأكثر من ساعة هنا في وزارة الخارجية الأمريكية. لا معطيات عن متى سوف ينتهي هذا اللقاء، لأنه ليس لقاء مجدول كسابقاته، أي نعرف متى يبدأ ومتى ينتهي. ولكن حضر الوفدان، من المفترض أن لا يكون هناك مدة زمنية طويلة، لأنه من المفترض أن يكون الاتفاق كان جاهزا البارحة وصيغ الاتفاق البارحة وتم صياغة كل الاتفاق، لكن بدأت الخلافات ليس فقط بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي بس، لكن بين الجانب اللبناني العسكري والسياسي، لأن الجانب العسكري يرفض ما يقبل به الجانب السياسي، وهنا المشكلة. ولهذا السبب تم تأجيل المفاوضات إلى اليوم. هناك ضغط كبير غدي من قبل الإدارة الأمريكية، من قبل وزير الخارجية ماركو روبيو، دونالد ترامب والبيت الأبيض، كما هناك اتصالات عربية وخاصة سعودية لكي يتم الاتفاق اليوم وتنتهي المفاوضات الطويلة وندخل في مفاوضات تفصيلية فيما بعد. الخلاف لا يزال على نوع الاتفاق إذا كان هو اتفاق أو على النوايا أو ورقة تفاهم. أيضا هناك خلافات على هذا على ما يسمى باللغة الإنجليزية التايتل أي عنوان هذه المفاوضات. كذلك الاختلاف على مناطق البايلوت زون التي يرفضها الجيش اللبناني ولكن يقبل بها الطرف السياسي اللبناني. كما على بعض الأمور التقنية مثل الصورة أن يكون الجيش اللبناني موجود عندما سوف تقوم السفيرة اللبنانية بالتوقيع على هذا الاتفاق مع السفير الإسرائيلي لأنه عند توقيع هذا الاتفاق سوف يعتبر اتفاق تاريخي مثله مثل كام ديفيد أو أي اتفاقات دولية معروفة. إذن نحن ننتظر هنا في وزارة الخارجية. لا يزال من المبكر أن نعلم ما كان هناك أي تقدم أو لا يزال الجو مشحون مثل ما كان البارحة غدي ولكن في حال ورود أي تفاصيل طبعا سوف نطلعكم بها.
10: شكرا جزيلا لك بيدرو، كنت معنا مباشرة من وزارة الخارجية في واشنطن. ننتقل الآن إلى قصر بعبدة حيث يتابع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مجريات المفاوضات وينضم إلينا من القصر الجمهوري الزميل محمد فرحات. محمد، كنت قد قلت لنا بأن الأجواء في قصر بعبدة هي ضمان انسحاب إسرائيلي معين خلال هذا الاتفاق وهذا خط أحمر بالنسبة إلى لبنان. كل التفاصيل الإضافية معك.
11: نعم، هو متأكد عليه دائما المصادر والمعلومات التي ترد من قبل يعني المعنيين بملف التفاوض والمصادر التي تتابع وهي مطلعة على كل ما يحصل في المفاوضات والتي أكدت مرارا في اليومين الماضيين بأن الخط الأحمر بالنسبة للبنان هو الأراضي اللبنانية والسيادة اللبنانية حيث لا يمكن الموافقة على أي نص أو صيغة قد تنتقد من هذه السيادة أو حتى من أي شبر من الأراضي اللبنانية. وبالتالي قدم الجانب اللبناني كما أفادتنا مصادر متابعة بعض الطروحات خلال يوم أمس تحديدا لا سيما فيما يتعلق بالمناطق النموذجية وأن الجانب الأمريكي وافق على هذا الطرح وعلى الرؤية اللبنانية لهذه المناطق والجانب الأمريكي ينتظر الرد الإسرائيلي عليها والذي من المتوقع أن يصدر خلال هذه الجولة من المفاوضات حتى تتظهر الصورة أكثر حول كيفية حصولها أو الموقف الإسرائيلي منها، علما بأنه طيلة اليومين الماضيين وفي هذا اليوم أيضا كنا قد تابعنا التقارير الواردة عبر الإعلام الإسرائيلي بأنها تقول بأن الجيش الإسرائيلي يتحضر لانسحاب رمزي من جنوب لبنان يعتبر يعني بادرة حسن نية تجاه لبنان، غير أنه كما سبق وذكرنا أن الواقع الميداني على الأرض مختلف تماما خصوصا لما يتعلق مثلا بتقدم آليات إسرائيلية باتجاه حريص وأيضا ما حصل قبل قليل من خلال ما أكدته المصادر الأمنية حول اختطاف جيش الاحتلال الإسرائيلي لعدد من الأشخاص عند مثلث عين عرب الماري الماجدي تحديدا في الجنوب اللبناني في القطاع الشرقي. وبالتالي يبدو أن الأمور الآن الميدانية منفصلة تماما عن ما يحدث سياسيا. إلى جانب ذلك أيضا لا يزال التفويض الذي منحه رئيس الجمهورية للوفد اللبناني وأيضا بموافقة رئيس الحكومة للوفد اللبناني في واشنطن ساري المفعول، وبالتالي يمكن للوفد اللبناني في واشنطن توقيع أي نص شرط الحصول أو الوصول إلى النتائج المرجوة منه. ولكن أيضا من خلال هذا الأمر الأكيد بأنه أي اتفاق وأي يعني نص يمكن الوصول إليها والتوقيع عليه في واشنطن سيعرض على مجلس الوزراء لإقراره وذلك وفق الدستور اللبناني لسيما البند 52 منه. وبالتالي لبنان حتى اللحظة ينتظر. أكيد أن رئيس الجمهورية يتابع الآن في القصر الجمهوري مع الجانب الأمريكي مع الجانب اللبناني، هو ينتظر أي استراحة مثلا على غرار ما حصل في جولات التفاوض السابقة للوقوف عند آخر المستجدات فيما يتعلق بالموقف الإسرائيلي من الطروحات اللبنانية، علما بأنه أيضا يعول لبنان بشكل أو بآخر على الإصرار الأمريكي وعلى يعني الموقف الأمريكي من الطروحات ومن الرؤية اللبنانية في كل ما يتعلق بهذه المفاوضات.
10: شكرا جزيلا لك زميل محمد فرحات. أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي ضرورة اعتماد نظام تحقق معمق للغاية في إيران بعد الحرب في الشرق الأوسط لضمان عدم تطويرها أسلحة نووية، ويأتي ذلك فيما تعقد جولة مفاوضات أمريكية إيرانية في 28 و29 من حزيران على أن تكون هذه جولة تقنية على مستوى الخبراء. أفاد التلفزيون الإيراني بإنشاء خط اتصال مع أمريكا لمنع وقوع أي حوادث في مضيق هرمز قد تؤدي إلى مواجهة عسكرية، فيما رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بإعلان عمان توفير ممر بحري مؤقت في مضيق هرمز بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، وقال نرفض تهديدات إيران للملاحة بعد خطوات عمان لإجلاء البحارة، ويأتي ذلك فيما تسلمت باكستان من أمريكا 22 إيرانيا من طاقم ناقلة نفط كانت محتجزة في البلد وسلمتهم بدورها إلى إيران. تلقى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، وجرى بحث مجمل الأوضاع في المنطقة، وذلك في أعقاب التوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وتوقيع البلدين عليها. وشدد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق مما يضمن الوقف الفوري والشامل للأعمال العدوانية في المنطقة، بالإضافة إلى احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والالتزام الصارم بالقانون الدولي وحماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية، بما في ذلك ضمان انسيابية الحركة في مضيق هرمز، معربا عن أمله في أن تقود المفاوضات الجارية إلى نتائج إيجابية تؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة. وأشار إلى أن الدبلوماسية الجادة والحوار هما السبيل الأمثل لمعالجة جميع الأزمات الإقليمية والدولية بما يحقق تطلعات الشعوب إلى الازدهار والتنمية. أشار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق ومنافس رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة إلى أن لبنان مقبرة رؤساء حكومات إسرائيل، بدءا من مناحيم بيغن مرورا بأولمرت ثم نتنياهو، ورأى أن محاولة نتنياهو التغطية على إخفاق 7 من تشرين الأول من خلال تحقيق إنجازات عسكرية انهارت، وقال هو مستعد لبذل أي شيء حتى التنازل عن إحدى كليتيه لضمان تشكيل لجنة تحقيق سياسية، لافتا إلى أن لبنان كان بمثابة مقبرة سياسية لرؤساء الوزراء بدءا من بيغن وصولا إلى أولمرت، وها هو نتنياهو اليوم غارق أيضا في وحله. وأضاف نسمع أن نتنياهو يهدد كاتس بالطرد من حزب الليكود، في حين أنه لو خاض الانتخابات بمفرده ومن دون الحزب لن يحصل على أكثر من 10 مقاعد، فحتى بن غوريون الذي كان شخصية عظيمة في الشأن السياسي قد فشل في تجربته مع الحزب. ختام الموجز، شكرا للمتابعة.

من عند الفنان عمرو دياب. بنرجع لكم مستمعينا قواعد جديدة قد تؤثر على سائقي التاكسي والأوبر في أستراليا. قد يواجه سائقو التاكسي وخدمات النقل التشاركي مثل أوبر خطر فقدان الترخيص إذا رفضوا الرحلات القصيرة أو رفضوا نقل الركاب الذين يرافقهم كلاب خدمة. وتهدف هذه القواعد إلى ضمان عدم رفض الركاب وتوفير خدمة عادلة للجميع، خاصة للأشخاص الذين يعتمدون على كلاب المساعدي. تحياتي لكم من جديد، أنتم برفقة إذاعة 2ME. صباح النور لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا، من عند الفنان عمرو دياب لعند الفناني فيروز هون راديو 2ME.

0: حساس.
1: ما وعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراض.
2: لا بدنا نعوي
1: باك ستيج سوبر ستار نانسي عجرم. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تويمي أستراليا.
3: تعمل حكومة كوينزلاند الجديدة على تحقيق الإنجازات لمدينة بريسبن. لقد قمنا بتثبيت أشرة النقل عند 50 سنتا بشكل دائم، ونعمل على توفير المزيد من الأطباء وتطوير المستشفيات مثل مستشفى برينس تشارلز ورويال بريسبن. كما نعمل على توفير 1600 شرطي إضافي مع تشديد القوانين، ونقوم بتطوير المدارس المحلية والنوادي الرياضية، ونعمل على إنشاء منطقة جديدة لعام 2032 وما بعده، بما في ذلك ناشونال أكواتيك سنتر جديد وأستيت فيليج ستتحول إلى مساكن. اكتشف ما نقدمه لك أيضا، ابحث عن Delivering for Queensland، صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن.
4: Authorized by the Queensland Government Brisbane.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك.
6: العودة لمتابعة صبحيتنا برفقتكم، تحية صباحية عطرة لكل مستمعينا الكرام هون راديو 2ME أستراليا. قبل ما نروح لغرفة الأخبار بدي أذكركم مستمعينا أنه اليوم يوم السبت، اليوم تاريخنا 27 من شهر جون حزيران. بدي أذكركم أنه بعد أخبار الساعة 3 اليوم وعبر أثير راديو 2ME بدي أدعيكم تتنضموا لحضور حفل موسيقي متواصل، هذا من بعد ظهر اليوم الساعة 3، من بعد الظهر، من بعد أخبار الساعة 3 هذه هي المحطة لحفلات الموسيقية الخاصة، وعنا حفلة خاصة من بعد أخبار الساعة 3 بس من عنا من هون من راديو 2ME. هلأ مروح لغرفة الأخبار. بونجور،
7: هلأ فيكن تنزلوا الأب على 2ME أستراليا أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au.
8: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
9: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
10: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
11: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
12: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
13: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
14: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
15: ABC News.
16: Andrew Kloupis with the latest. Venezuela's interim president, Delcy Rodriguez, says almost 600 people are now known to have died when two powerful earthquakes struck the north of the country this week. Almost 3,000 people have been injured and thousands more are unaccounted for. The United Nations says more than 1,000 international search and rescue workers have been deployed to Venezuela. Iran has reasserted its right to control shipping in the vital Strait of Hormuz. It says it's responding to an interventionist, irresponsible and provocative joint statement by the US and six Gulf states that rejected Iran's insistence it could charge tolls on vessels transiting the strait. It comes a day after an attack on a vessel near Oman. A national healthcare initiative to support women experiencing menopause and perimenopause symptoms will be expanded from next month. From July 1, some dedicated support will roll out at all 33 of the nation's existing endometriosis and pelvic pain clinics. The federal government's investing $40 million in the extension, which will include broader support such as physiotherapy, dietetics and psychology to give women more coordinated care. Another suspected case of bird flu has been found at Roses Beach near Esperance on West Australia's south coast. The migratory giant petrel seabird is the fifth suspected or confirmed case of H5N1 avian influenza in Australia. West Australia's Agriculture Minister Jackie Jarvis says there's currently nothing to suggest the virus has spread to native wildlife populations. ABC News.

موجز الآخر وأهم الأخبار من العربية، أهلا بكم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن تنفيذ ضربات على إيران ردا على مهاجمتها لسفن بمضيق هرمز يوم أمس. وأضافت القيادة المركزية بأن العدوان الإيراني على السفن انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار، وصفة السلوك الإيراني بالخطير والمقوض لحرية الملاحة في مضيق هرمز. في ذات السياق أكد مسؤول أمريكي لشبكة فوكس نيوز أكد استمرار الضربات الأمريكية على أهداف داخل إيران حتى الآن. حصلت العربية على تفاصيل الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان المكون من 14 بندا، وينص الإطار العمل على اتفاق على العيش بسلام جنبا إلى جنب. الاتفاق ينص أيضا على أن يتولى الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في المناطق التجريبية، فيما سيكون لإسرائيل الحق بالرد إذا تعرضت لهجوم من حزب الله. الاتفاق ينص كذلك على تشكيل الطرفين فرق عمل لصياغة اتفاق شامل للسلام. شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن الاتفاق الإطاري مع إسرائيل أول الطريق لاستعادة السيادة على كامل الأراضي اللبنانية غير منقوصة وعودة النازحين إلى أراضيهم وبيوتهم. الرئيس اللبناني شدد في منشور عبر منصة إكس على الاستمرار في العمل حتى تجسيد دولة بلا احتلال ولا تبعية ولا وصاية. أوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن توقيع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل خطوة أولى، مضيفا بأنه لا يزال هناك الكثير من العمل. روبيو شدد على أن الاتفاق وضع عملية واضحة ومنظمة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله، مضيفا بأن الاتفاق سيعيد إسرائيل إلى الحدود إذا انتهت التهديدات. المونديال بعد قليل مع محمد الجنص. ختام الموجز، في أمان الله.

ديمبلي يخطف الأضواء من مبابي وأمسية حزينة لجماهير الفاكي. السنغال تتذوق طعم فوزها الأول في المونديال بعد أقل من 3 ساعات. المنتخب السعودي يتأهب لخوض نزال الرأس الأخضر المصيري. مصر تلاقي إيران وعينها على حسم صدارة المجموعة السابعة. إكوادور تفاجئ صاحب الأربع نجوم وتحسم تأهلها إلى الأدوار الإقصائية.

0: حياكم الله إلى ليلة جديدة من ليالي مونديال 2026، تأتيكم دائما عبر شاشة العربية في هذا الموعد، يقدمه لكم اليوم محمد القناص. خطف عثمان ديمبيلي الأضواء من زميل كيليان مبابي بعدما عاش إيرلينغ هالاند ومنتخب الفايكينغ أمسية حزينة لينهي المنتخب الفرنسي دور المجموعات بالعلامة الكاملة. باستوديو رحب بضيفينا عادل بطل اللاعب الدولي السابق وايضا عبد الطيب اللاعب الدولي السابق، حياكم الله. طبعا المباراه ما بعد انتهت الى الان، لكن النتيجه عبدو او انتهت الان، طيب انتهت المباراه الان قبل قليل، النتيجه كبيره جدا للمنتخب الفرنسي برباعيه لهدف. يعني المنتخب الفرنسي واضح انه قدم اوراقه بشكل كبير جدا في هالبطوله.
1: أول شيء أمس عليك أخوي محمد وعلى الأخ العزيز أبو فهد وجميع المتابعين. رسالة واضحة المنتخب الفرنسي، رسالة واضحة للجميع. المنتخب الفرنسي يعني أنا من وجهة نظري هو أكثر فريق لديه عدة حلول، يعني أو يعني لما تشيل واحد وتحط واحد ما تحس بالفرق خاصة في خط المقدمة. اليوم برضو لازم نضع في عين الاعتبار من المنتخب النرويجي لعب بالصف الثاني، وهذه تحسب له، هو خلاص يقول أنا رايح ثاني كذا ولا كذا رايح ثاني، فبالتالي خليني أعطي اللاعبين اللي ما شاركوا دقائق وأيضا مشاركة في كأس عالم، وأيضا منها يكونون جاهزين في حال إصابة أو إيقاف أي لاعب من العناصر الأساسية. فأنا أعتقد المباراة تدل بشكل واضح على الفوارق الفنية بين نخبة والصف الأول في المنتخب الفرنسي وبين الصف الثاني في المنتخب النرويجي.
0: البعض هذا كان ينتظر مباراة تنافسية بين المنتخبين، لكن واضح أنه بالفعل زي ما قال عبدو أنه في فرق كبير جدا بين اللاعبين اللي كانوا على أرض الملعب.
2: صحيح، لأن أصلا النرويجي دخل خلينا نقول بالصف الثاني، أعطى كثير من اللاعبين الفرصة أمام فريق حتى لو أعطى بعض اللاعبين الفرصة هم أصلاً يعني
0: كلمة كشيرة عندهم منتخبين ممكن ينافسون على كأس
2: العالم. هذه الحقيقة، إنه أنا أشوف إنهم يعني عشان كذا أقول الموضوع يعني بالنسبة للنرويج خلاص هو يرى أن المباراة صعبة إنه يجاري فرنسا، أعطى الفرصة للاعبين. ومحمد في نقطة في المدربين، يبغى أن اللاعب يكون يشارك في مباريات كأس العالم. صحيح. وقد يحتاج لبعض اللاعبين زي ما قال الكابتن عبدو في المرحلة القادمة، لكن بدون شك يعني السنغال والعراق دخلوا في المجموعة بصراحة الأصعب في رأيي، يعني كانت فرصتهم صعبة وصعبة جدا، واتضحت خلال النتائج في المجموعة. يعني
0: المنتخب الفرنسي متنوع الهدافين عنده، اليوم شفنا عثمان ديمبيلي يتألق، شفنا يسجل هاتريك، انضم اللاعبين اللي سجلوا هاتريك في هذه البطولة، دليل أنه أيضا عندهم لاعبين يعني عندهم رغبة كبيرة جدا، كل واحد منهم في إبراز نفسه بشكل كبير.
1: يعني كل واحد
0: يقول الزود عندي
1: الزود عندي وترى ممكن فعلا يعني فعلا ترى الدلالة واضحة أن أي لاعب في هذولي يعطيك الحسم سواء بتمريرة أو بتسجيل الهدف. اليوم صراحة المنتخب الفرنسي لو تلاحظ الأربعة اللي قدام تغيير، ما يعني أنت الآن لو قلت لك مين اللاعب جناح أيمن بتقول لي ديمبلي، طيب فترة راح أولسي، فترة مين اللعب مع مبابي في العمق، مرة أولسي مرة دودي مرة ديمبلي، ففي تنوع عندهم يعني حرية في تغيير المراكز، وعندهم حرية أنهم يعني يسووا اللي تبون في الثلث الأخير. الثلث الأخير هذا وريني إبداعك، فهم عندهم إمكانيات كبيرة وفي الثلث الأخير يتفننون، فأثنائيات وانتو صناعة مهارة، يعني الله يعين اللي قابل المنتخب الفرنسي صراحة. لكن في نقطة انه يستقبل، ما يعني كل مباراة استقبل، وهذه نقطة ما هي مرة يعني
0: إذا صار عندك هجوم يسجل أربعة أو خمسة
1: إيه بس بكرة تقابل منتخب قوي
0: سجل هدف.
1: أي برضو بكرة تقابل منتخب قوي مؤشر أيضا حلو أنك تطلع بالكلين شيت.
2: بس عبدو أنا أتوقع أنه إلى الآن ما شعر في المنافسة، والدليل أنه يعني المباراة الثانية تشاوميني ما لعب، المباراة الأخيرة رابيو ما لعب، يعني أنا قصدي ما زال هو يرى أن كل لاعب في لاعب زميل له قادر على هذه، هو يعني أنا متأكد أنه يعني يفكر في
0: جدول متقدم،
2: يفكر في المراحل القادمة، يعني هذه المرحلة بالنسبة له تحصيل حاصل يريد صدر.
3: ثروات الأغاني الجديدة Australia. New music. 2ME. 2ME Australia.

متعودين لمتابعة صباحيتنا بدي وصل تحياتي الصباحية لكل مستمعينا. انتو برفتي ذات 2 AM 16:38 AM. في تحذير أمني في أستراليا وسط مخاوف من تصاعد التهديدات. حذر المدير العام لجهاز الاستخبارات الأمني الأسترالي ايزيو مايك بيرجس من تزايد التحديات الأمنية التي تواجه أستراليا، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على مستوى عالي من اليقظة في مواجهة المخاطر المحتملة، وأوضح أن الأجهزة الأمنية تواصل مراقبة التهديدات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع والأمن الوطني في ظل بيئة أمنية عالمية تشهد تغيرات متسارعة. وتؤكد السلطات الأسترالية استمرار جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء البلاد. بونجور لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2 AM.

0: حساس.
1: ما وعدكن كل سبت ساعة تلاتي بعد الظهر مع حفل افتراح.
2: لا بدنا نعوي
1: باك ستيج سوبر ستار نانسي عجرم. كل سبت ساعة تلاتي بعد الظهر على راديو تو أمي أستراليا.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 8 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME. صباح الخير.
1: مواعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل انفجارات
2: لبنان عوي الدوي
1: سوبر ستار نانسي عجرم. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.
3: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
4: Get the news first from 2ME.
5: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل تفكر في أن تصبح مقدم رعاية؟ مقدمو الرعاية هم أفراد مدربون ومعتمدون في المجتمع يقدمون الرعاية للأطفال والشباب بشكل مؤقت. هناك حاجة ماسة إلى مقدمي الرعاية في جميع أنحاء فيكتوريا لتوفير بيئات آمنة وداعمة للأطفال الذين يحتاجون إلى الرعاية. للمزيد من المعلومات حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية، قم بزيارة Fostering Connections من خلال www.fosteringconnections.com.au.
6: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى، لا تتخطى الحدود. رسالة من Work Safe Victoria.
8: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم. اتفاق إطار وقعه لبنان مع إسرائيل في ختام الجولة الرابعة من المفاوضات التي جمعتهما برعاية أمريكية على مدى 4 أيام. الزميل توني مراد كان حاضرا خلال التوقيع الذي حصل في وزارة الخارجية الأمريكية، وننتقل إليه لمزيد من التفاصيل. توني، يعني دعنا في تفاصيل هذا الاتفاق وما أحيط به أيضا هذا الاتفاق.
1: نيكول، يعني بعد 4 أيام من المفاوضات الشاقة بين لبنان وإسرائيل تم توقيع اليوم في مبنى وزارة الخارجية الأمريكية على اتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل. ماذا يتضمن هذا الاتفاق؟ حتى الآن وزارة الخارجية الأمريكية يعني لم تنشر مضمون هذا الاتفاق، لكن ما نعرفه حتى الآن بحسب سفارة لبنان في واشنطن وأيضا بحسب الجانب الإسرائيلي فإن هذا الاتفاق ينص على خروج الجيش الإسرائيلي من منطقتين نموذجتين من جنوب لبنان. يعني هاتان المنطقتان هما يعني تقعان خارج المنطقة الصفراء. بالإضافة إلى هذا البند، هناك بند آخر وهو نزع سلاح الجماعات المسلحة في جنوب لبنان. التوقيع حضره وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، الذي لعب دورا في تليين المواقف بين الجانبين وحتى التوصل إلى هذا الاتفاق بين البلدين، وكانت له كلمة أثناء قبل التوقيع حيث أكد أن ما يحصل اليوم هو بداية طريق، ما زال أمامنا الكثير من العمل. أيضا كانت هناك كلمة لسفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حميدي معوض، أبرز ما جاء في هذه الكلمة هي أنها أكدت أن الإطار الثلاثي هو خطوة أولى لاستعادة السيادة اللبنانية وسلامة أراضي لبنان وضمان وقف دائم ونهائي للأعمال العدائية. أيضا السفير الإسرائيلي لدى واشنطن كانت له كلمة في يعني قبل توقيع هذا الاتفاق، أبرز ما جاء في هذه الكلمة، أكد أنه بموجب هذا الاتفاق أصبحت إيران خارج المعادلة وكذلك حزب الله. أيضا بعد انتهاء التوقيع بين لبنان وإسرائيل بحضور الجانب الأمريكي، أصدرت الخارجية الأمريكية بيانا أكدت فيه أن هذا الاتفاق ينص أيضا على إنشاء مجموعة عسكرية لتراقب تنفيذ بنود هذا الاتفاق. هذه المجموعة هي ثلاثية، وأيضا بحسب الخارجية الأمريكية أكدت أنه سيتم تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار. وأكدت أيضا الخارجية الأمريكية أن وزارة الدفاع الأمريكية مستعدة لتقديم أكثر من 30 مليون دولار لدعم الجيش اللبناني. باختصار يعني هذه أبرز ما يعني ما جاء في كلمات الوفود المشاركة في عملية التوقيع على اتفاق الإطار. الآن نستمع إلى أبرز ما قاله كل من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وسفيرة لبنان لدى واشنطن، بالإضافة إلى سفير إسرائيل لدى واشنطن.
2: Today is the first step. This first step sometimes is the hardest one, but it's an important one and the one we've taken together. And we're very grateful that this has come about and that the timing is such that all of you could cover it and report it back. And hopefully we'll have many more of these conversations and make real and tangible progress so that the people of both of these countries can be hopeful about their future, a future of peace, a future of prosperity, a future of mutual coexistence in a way that's beneficial to the men and women and children, including those not yet born, who deserve what all people deserve, and that is the right to live in their country without fear of harm, without fear of war, without fear of conflict. And that's what we hope to be able to facilitate and achieve. And today we've taken the first step in what will be a difficult journey, without a doubt, but an important and an essential and a necessary one. And we're very proud to be a part of it.
3: The trilateral framework we signed today is a first step on the road to restoring Lebanese sovereignty and territorial integrity, securing a permanent and final cessation of hostilities, enabling our people to go back to their land, and allowing all Lebanese to live in peace, security, and prosperity. This was a long and difficult meeting. We are grateful to the hosts and to the two delegations for their cooperation during these talks. This milestone was made possible through the leadership of President Aoun, the tenacity of Prime Minister Salam, the resilience of Ambassador Karam, and the patriotism of the Lebanese Armed Forces.
4: We've advanced President Trump's vision of peace and security, of peace through strength. We've advanced a historical and important process forward. We've put the train back on the tracks, and it's running in the right direction. Final destination? Peace between our two countries. Real peace, where both countries will live in security, where Israel's and Lebanon's sovereignty will be respected, honored, and protected. In this performance-based trilateral framework agreement, Iran is out, Hezbollah is out, and the road to peace between Israel and Lebanon is in.
0: وفي أول تعليق له على التوقيع قال الرئيس الجمهورية عبر إكس إن اتفاق الإطار الذي وقع اليوم هو أول طريق لتثمر تضحيات اللبنانيين ليعودوا إلى أرضهم المحررة كاملة وإلى بيوتهم المعمرة حتما والعامرة بهم وبوعيهم الوطنية أحرارا كراما مرفوعي الرأس في ظل سيادة دولة لبنانية لا شريك لها في سيادتها على أرضها وشعبها. أضاف نقسم على الاستمرار في العمل حتى إنجازه كاملا، فلا يمكن بعد الاحتلال ولا أسرى ولا تبعية ولا وصاية. في المقابل شدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإسرائيلي على أن إسرائيل لن تنسحب أو لن تسحب قواتها من جنوب لبنان طالما لم يتم نزع سلاح حزب الله. وقال في مقطع مصور الأهم بدء ذي بدء هو أن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، هذا إنجاز كبير وسنحافظ عليه طالما لم يتم نزع سلاح حزب الله. وأشار في المقطع الذي نشر بعيد توقيع اتفاق الإطار الثلاثي إلى أن الدولة العبرية إذن ستتيح للجيش اللبناني السيطرة على منطقتين تجريبيتين، مشيرا إلى أن إحداهما هي بالكامل خارج المنطقة الأمنية وجنوب نهر اللايطاني، في حين أن الثانية هي شمال نهر اللايطاني. النشرة مستمرة لكن بعد الفاصل.

0: في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، طرابلس تأخذ المبادرة بحجة غياب الدولة والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يحق لأي أحد أن ينفذ القانون بيده حتى لو كان الهدف محاربة المخدرات أم إن تطبيق القانون يبقى مسؤولية الدولة وحدها؟
1: هالشاب ما وقفته دورية، وقفوا الناس، صريخ غضب، وجوه قررت ما تسكت. فيديو من باب التبانة بطرابلس يلي إلها سنين طويلة المخدرات عم تاكل من شبابها. اليوم أهلها قرروا يقلبوا المعادلة، استدرجوا مروج المخدرات ومسكوه وسلموه للقوى الأمنية. مشهد يمكن يمر عند البعض كخبر، بس بالنسبة لكتار من أهل المنطقة القصة أكبر بكتير.
2: بسطت، بتمنى على كل إنه أي حدا هيك يمسكوه يوقفوا المخدرات، صارت علنا ما عندهم انه شيء مخبى.
3: الموضوع الفيديو اللي صار منه مخصص لاشخاص او شخص عامل هذا الموضوع، هذا مبادره اولاد الحاره كلياتهم، يعني نحن كلياتنا اتفقنا انه بغياب الدوله وبهذا التقصير بدنا نلحق كل واحد عم يروج، والاساس اللي عم يبعثهم لعنا.
4: عندنا اولادنا مثلا مبتليين، شو بدنا نعمل فيهم؟ بدك تلحق الاساسي، الدولة بيفوتوا من هون، بترجع بتطلعوا من هون. بدك شو بتعمل فيه اذا بتعطى حق الجيش؟ مخدرات، حبسوا التجار.
5: والله انا بعرف شباب دماغهم، يعني ادمغتهم انتلفت. يعني تكون عم تحكي معه بعيد عليك الحديث مرتين ثلاثه اربعه، ما انه عارف حلو شو عم يحكي، ولا بيضرب امه بيضرب اخوه، بيغلط بهذا بيغلط بهذا، عم بياخذ على الحبوب المخدره، عم ينزل على الشارع، عم يعلق مع مين ما كان، فجأة بجيب برودة أو بجيب فرد أو بجيب شيء ببلش عوص على العالم.
1: الناس هون قررت تقول لا للمروجين، ولا لسرقة شبابها، ولا لفكرة إنه المخدرات صارت أمر واقع. وباليوم العالمي لمكافحة المخدرات أهم رسالة طالعة من هون من ناس عاديين خافوا عولادهم وعمدينتهم وقرروا يتحركوا.
6: ما أنا شغلة الشعب بالآخر، شغلة الدولة، بس ما بعرف الدولة مطنشة، ما عندها القدرة، ما عندها الإمكانيات، ما بعرف، هيدي شغلتها هي. نحن نتمنى من هيدا الشعب هو يفيق حوله، هيدي إيه في خطرة، خطرة على نفسك، خطرة على المجتمع، خطرة على بيتك، على عائلتك. حرام بالآخر، أنت حق مصاري هي، يعني أنت عم تشتري مرضك بإيدك.
7: الدولة بتعرف واجباتها ولازم تقوم فيها أكيد.
8: صار كل الخوف على أولادنا، ما بقى حدا أمين يبعت ابنه على الشارع، لانه صار هذا اذا ضيفوا شغله بيعطيه حبه وبيعطيه حشيشه.
9: دوله دوره محدود، ما انا متواجده، يعني كانه عمود بالشارع.
1: معركه المخدرات صحيح بدها ملاحقات امنيه، بس كمان بتبلش لما المجتمع كله يقرر يرفضها.
0: بتاخدوها على الشغل، بترجعوها على البيت، وبتزعل امكن اذا ضاعت. عن شو عم نحكي؟

0: التابروير بلبنان مش بس لحفظ الأكل، هو لحفظ العلاقة مع الماما كمان.
1: ترجعي التابروير على البيت؟
2: إذا بدي فوت على البيت مجبورة.
1: شي مرة مضيعة شي واحد؟
2: إيه أكيد.
1: شو صار فيك؟
2: بلا ما نحكي.
3: يعني هو الموضوع مش بس على التبروارات اللي هن بيكونوا ماركات او شيء او مرتبين، الموضوع وين مثلا تبع اللبنه تبع الحمص تبع اساس هيك بيكونوا دليفري كمان بنحب نحتفظ فيهم، وكل ما جمعنا زياده كل ما بيطلع لنا نقط زياده بالبيت وبصير يهتموا فينا اكثر. يعني
4: بس اوصل على البيت بدق الباب بتفتح الباب بتطلع هيك اذا التبروارات بايدي بتتبسم لي، اذا التبروارات مش بايدي تقول لي اهلا يعطيك العافيه وبتبرك.
5: ست الحبايب يا حبيبه.
1: بس انت شاب طويل عريض يا توني، بعدك هيك؟
4: التبروال كنز لا يفنى عنه بالبيت، كنز مقدس تبروال.
6: الوالدة بتدمرني.
1: انه رح تنزل لك دمعة على قد مقصرة؟
7: بس على حالي يعني، لانه
1: اذا قيمتك نفس قيمة التبروال.
7: صح، يعني اذا ما رجعتها رح ابكي كمان.
0: هلا بلبنان اسمها مطبقيه، بس اغلب الناس بسموها تابروير نسبه للماركه الامريكيه المشهوره اللي بتصنع علب حفظ الاكل. بس خليني خبرك كيف انشهرت. هالعلب اللي بتجي مع غطا بلشت تنتشر بامريكا بعد الحرب العالميه الثانيه.
8: In Melbourne, upgrade works on the Monash Freeway at Yarra Boulevard, closing off the right-hand lane in both directions with 40km speed drops in place. A crash in Moorabbin this morning, South Road westbound at the Nepean Highway causing heavy delays. A crash at Moonee Ponds, Pasco Vale Road at Wilson Street with emergency crews on site. Into Sydney, a car conked out in Lithcombe, eastbound lane one blocked off, Parramatta Road just past Hill Street. And busy for the M5 city bound from the Hume Motorway to the main time of entry to Kings Road will take now under 15 minutes. Do you believe that happiness matters to seriously ill children? Then make a tax-deductible donation to Starlight by June 30 at starlight.org.au. I'm Brooke Chin with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
9: بنرجع لمتابعة مشوارنا. صباح النور لكل الموجودين معنا الموجة 1638 أيام من جولة أخبار الساعة 8. بنرجع لاستديوهات الهوى تنكمل صبحيتنا برفقتكم يلي بتدل معكم لغاية الساعة 12 ظهرا عبر أثير راديو TME. بعرف على أحوال طقسنا، توقعات دائرة الأرصاد الجوية بتخبرنا اليوم ليوم السبت 27 من شهر جون، 15 درجات الحرارة بسيدني و13 بملبورن. فريزين، سقعة وكتير سقعة، هيدي درجات الحرارة عنا لليوم بسيدني وملبورن. بنسمع الفنان قادم الساهر، بنرجع منكمل مع الفنان نور مهنا هون راديو 2ME.

0: متابعة صفحيتنا بيرفت كوميدي. ذكركم كمان مستمعينا أنه من بعد أخبار الساعة 3 اليوم من بعد الظهر عبر أثير راديو 2ME رح نكون مع حفلة خاصة. نعم حفلة خاصة مع موسيقى متواصلة ما ألني هي يكونوا معنا ويتابعونا. الحفلة الخاصة هيدي بس لمستمعينا الكرام. هيدي هي الإذاعة الأقوى 2ME من عند الفنان نور مهنا بهالأغنية رائعة جدا. منروح لفاصل استراحة ومنرجع لعند الفنان أدهم مروان. هون راديو 2ME صباح النور.
1: مواعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل سوبر ستار نانسي عجرم.

0: أستراليا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمينة العربية.
2: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
3: مع الأغاني والموسيقى الحلوة اللي دايما إذاعة 2ME بتعرفكن عليها وبتسمعكن إياها، نرجع لعنكم مستمعينا تنتابع سوا، منروح لعند الفنان أدهم مروان.

0: جولة إخبارية لتمام 8:30 منتبعة سوا عبر أثير راديو 2ME. بونجور. This how we gonna do it. Come on. I'm up in the party.
1: موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل نانسي عجرم. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تويني أستراليا.
2: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن 5؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
1: This is 2ME. On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
4: ABC News.
5: Andrew Kloupis with the latest. Venezuela's interim president, Delcy Rodriguez, says almost 600 people are now known to have died when two powerful earthquakes struck the north of the country this week. Almost 3,000 people have been injured and thousands more are unaccounted for. The United Nations says more than 1,000 international search and rescue workers have been deployed to Venezuela. Iran has reasserted its right to control shipping in the vital Strait of Hormuz. It says it's responding to an interventionist, irresponsible and provocative joint statement by the US and 6 Gulf states that rejected Iran's insistence it could charge tolls on vessels transiting the strait. It comes a day after an attack on a vessel near Oman. A national healthcare initiative to support women experiencing menopause and perimenopause symptoms will be expanded from next month. From July 1, dedicated support will roll out at all 33 of the nation's existing endometriosis and pelvic pain clinics. The federal government's investing $40 million in the extension, which will include broader support such as physiotherapy, dietetics and psychology to give women more coordinated care. Another suspected case of bird flu has been found at Roses Beach near Esperance on West Australia's south coast. The migratory giant petrel seabird is the 5th suspected or confirmed case of H5N1 avian influenza in Australia. West Australia's Agriculture Minister Jackie Jarvis says there's currently nothing to suggest the virus has spread to native wildlife populations. ABC News.

0: أهلا بكم إلى ساعة الإخبارية من العربية، يقدمها لكم إبراهيم بدر، ونستهلها بأبرز العناوين. الجيش الأمريكي ينفذ ضربات على إيران ويقول إنها ردا على مهاجمتها للسفن في مضيق هرمز. اتفاق إطاري بين إسرائيل ولبنان يتضمن توافقا على العيش بسلام، وأن لإسرائيل الحق بالرد إذا تعرضت لهجوم من حزب الله. الاتفاق الإطاري يضمن للدولة اللبنانية حصرا البتة في مسائل الحرب والسلام ونزع سلاح الجماعات المسلحة. نحو 600 قتيل وآلاف المصابين والمفقودين في زلزال فنزويلا، والبحث جار عن أحياء تحت الأنقاض. موجة الحر تواصل ضرب دول أوروبية واستنفار في المنشآت الطبية والصحية. شن الجيش الأمريكي عدة ضربات على إيران، وأوضحت القيادة المركزية أن الغارات استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات بالإضافة إلى رادارات ساحلية، وذلك ردا على استهداف إيران سفنا تجارية خلال عبورها مضيق هرمز. ولفتت سنتكوم في بيان إلى أن طهران انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار، وأنها لا تزال تقوض حرية الملاحة في المضيق. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض الإفصاح عن طبيعة الرد الأمريكي على ما قال إنها هجمات إيرانية على سفن في مضيق هرمز، وقال ترامب للصحفيين إن إيران أطلقت طائرات مسيرة على الأقل نحو هذه السفن، وأن أحدى المسيرات الإيرانية أصابت سفينة وألحقت بها أضرارا لكنها تمكنت من متابعة طريقها. انضم إلينا من واشنطن مراسل الربيع حسين الطود، ضعنا في تفاصيل ما حدث، هل انتهت العمليات أم أنها ما زالت مستمرة؟
1: بحسب ما نقرأه من بياناتها ما زالت مستمرة، طبعا بحسب أيضا ما سيكون الرد الإيراني. إذا توقف الرد الإيراني ولم يكن هناك رد على هذه العمليات، ربما ستقوم الولايات المتحدة بالاكتفاء بما قامت به حتى الآن، ولكن إذا كان هناك رد إيراني فيبدو أن الأمريكيين عازمين على الاستمرار بتوجيه الضربات لما يصفونه بمصادر الخطر على قواتهم وعلى حرية العبور، عبور السفن وناقلات النفط في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي كان ألمح إلى ذلك قبل شن هذه الضربات، وأتت هذه الضربات لتؤكد بأن الأمريكيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء أي خرق من قبل الإيرانيين للاتفاق، أو بالأحرى مذكرة التفاهم التي وقعوها مع الإيرانيين. يعني نتوقع طبعا ننتظر أن يكون هناك بيانات إضافية إضافة إلى البيان الذي أصدرته القيادة المركزية لتوضيح الأمور، ولكن كل الأمور كما نقول دائما يعني مفتوحة على جميع الاحتمالات، وكذلك يعتمد على الخطوة التالية من قبل الإيرانيين.
0: الآن فقط أشير إلى بعض الأخبار العاجلة التي وردت قبل قليل. البرلمان الإيراني قال ترامب لم يلتزم بمبادئ التفاوض و أو وقف إطلاق النار، وقبل ذلك كان هناك مسؤول أمريكي أكد لCNN بأنه الضربات على إيران انتهت. هذا المسؤول، هل هناك تأكيدات ما إذا كان يتحدث باسم الحكومة الأمريكية، أم أنه فقط يعني مصدر مسؤول أكد هذه المعلومات؟
1: هو من المرجح أن تكون هي ضربة واحدة أو ضربة يعني ردع لإيران. بحسب ما كنا نقرأ قبل قليل كان هناك استمرار للضربات، لربما كنا ما زلنا في إطار العملية، عملية الرد الأمريكي. من غير المتوقع أن يستمر الأمريكيون أكثر إذا ما توقف الإيرانيون، لكن إذا عاد الإيرانيون توجيه ضربات للقوات الأمريكية، فالرئيس الأمريكي أثبت في المرات القادمة بأنه سيرد على أي رد ولن يكتفي.
0: على ما يبدو حسب الزملاء فإن المعلومات الأخيرة حسين للCNN تؤكد بأنه هذه الضربات يعني انتهت على إيران، يعني بانتظار ربما رد فعل إيران، لأنه الحرس الثوري قال بأنه الرد على الهجوم الأمريكي سيكون سريعا وحاسما، لكن الآن لا أنباء عن رد. الآن في هذا الإطار هل هناك أي معلومات حول ربما اتصالات تجري بين الجانبين أم لا؟
1: اعتدنا أن يكون هناك اتصالات، هناك دائما قنوات اتصال، وقد تقوم بها دول تلعب دور الوساطة مثل باكستان وأيضا قطر من أجل تخفيف التصعيد بين الطرفين. هذا أمر أصلا الأمريكيون دائما يتركون الباب مفتوحا أمام هكذا قنوات للاتصال. لا يوجد بيان رسمي حتى هذه اللحظة يشير إلى ذلك من قبل لا القيادة المركزية ولا البنتاغون بشكل عام حول هكذا اتصالات تجري الآن، ولكن هذا أمر متوقع.
0: لكن ألم يكن أحد مخرج اجتماعات سويسرا ربما خلية لضبط أي تصعيد يحدث بين الجانبين؟ هناك أنباء عن إنه هذه الخلية هي اتصال مباشر بين الجانب الأمريكي والإيراني، ماذا نعرف عن هذا الأمر؟
1: إبراهيم، دائما وكما قلنا دائما الأمريكيون لديهم وسائل التواصل مع الجهة التي يكون على خلاف معها أو بمواجهة عسكرية معها، إن كانت خلية يتم إنشاؤها أو حتى وسطاء يقومون بهذا الدور. لطالما كان هناك يعني قنوات دبلوماسية وقنوات اتصال خاصة على المستوى العسكري لضبط أي عمليات تصعيد عسكري تكون بين الأطراف، هذا الأمر يعني ممكن جدا أن يكون وقد يلعب دور في تخفيف هذا التصعيد الحالي. نعم. كما قلت إذا ما استمر من خلال رد إيراني على ما قامت به الولايات المتحدة، أما إذا اكتفى الإيرانيون ولم يردوا بهجمات إضافية فأغلب الظن سيصمد هذه أو ستصمد هذه الهدنة الحالية، وإن كان هناك هذا الرد الأمريكي على الهجوم الإيراني.
0: شكرا لك حسين طود مراسل العربية، كنت معنا مباشرة من واشنطن. أعلنت المنظمة البحرية الدولية عن إجلاء 115 سفينة ونحو 2500 بحار من الخليج عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى استمرار بعض السفن في المرور عبر الجزء الجنوبي من المضيق رغم تعليق العمليات.
2: We have been able to evacuate at least around 115 vessels. This 115 have evacuated in the last 3.5 days, representing around 2,500 seafarers that have now safely left the Strait of Hormuz. Whilst we have paused the evacuation from IMO, there's still some vessels that are transiting in the southern part of the Strait of Hormuz, and this is why it's important to reactivate the mechanism in order to provide more safety guarantees for all the vessels that are waiting to transit.

0: ينضم إلينا من موصل أستاذ العلوم السياسية والمختص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية الدكتور فراس إلياس. أهلا بك دكتور فراس. بداية بتعليقك على ما حدث منذ أول أمس، مرورا بأمس تصريحات الحرس الثوري بأنه لا يقبل بأن يتم مرور السفن دون تنسيق منه، ومن ثم استهداف بعض السفن بالمسيرات والرد الأمريكي والتوعد الإيراني، هل هذه مواجهة محدودة؟ هل هي رسائل؟ كيف تقيم الوضع بشكل عام؟
1: نعم سيد الكريم، تحياتي لك ولمشاهديكم الكرام. يعني بالتأكيد كل ما يجري هو يمكن توصيفه بأنه ردع تحت سقف التفاوض. أنا أتصور أن الجانب الأمريكي من خلال تأكيده المستمر على الطابع الدفاعي والمحدود والمنضبط للرد على الهجمات الإيرانية يحاول الحفاظ على المسار التفاوض القائم، وكذلك من جهة أخرى يحاول أن يعدل السلوك الإيراني في مضيق هرمز، لأنه أنا أعتقد أن ما قامت به إيران خلال اليومين الماضيين هو يحاول أن يجهض أي عملية مرور آمن للناقلات، لأنه علينا أن نتفق أن عملية الهجوم جاءت بعد افتتاح الجانب العماني لمساره الخاص في مضيق هرمز. وبالتالي أنا أتصور أن ما قامت به إيران هي أرادت أن تؤسس لي حالة مستدامة أنه لا مرور آمن إلا عبر المسار الإيراني. بالمجمل أنا أعتقد أن ما قامت به الولايات المتحدة خلال الساعات الماضية من الممكن أن يعدل السلوك التفاوض الإيراني بالإطار الذي يجعله ينضبط ضمن مسارات محددة في مضيق هرمز.
0: فقط اسمح لنا أن أشير إلى هذا الخبر العاجل واعذرني على المقاطعة. جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي يقول في الأخبار العاجلة العنف سيقابل بالعنف بشأن إيران. إذن جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي يقول في الأخبار العاجلة بأن العنف سيواجه بالعنف، وبالتالي الولايات المتحدة تريد القول بأنها لن تتهاون مع أي استهداف لهذه السفن وترغب بضمان المرور الآمن للسفن في مضيق هرمز. كيف من وجهة نظرك ستتعامل إيران مع هذا الحزم الأمريكي؟
1: أنا أتصور أن الجانب الإيراني سوف يقيم طبيعة الرد الفعل الأمريكي، وعلى أساسه سوف يبني خياراته خلال الفترة القادمة ما بين التشدد على مستوى المسار التفاوضي أو إبداء ردود أفعال قد تكون أيضا بنفس السياق الأفعال الأمريكية محدودة ومنضبطة ولكن تحفظ مسار التفاهم أو على الأقل تقدير التفاوض في سويسرا. إجمالا أنا لا أعتقد أن هذه الصفحة الأخيرة، أعتقد أننا سوف نشهد مزيد أو موجات مستمرة من التصعيد في مضيق هرمز، لأنه أنا أعتقد أن الجانبان يحاولان أن يظهران نوعا من المبادئ الاستراتيجية في الإطار الذي يحاول أن كل طرف يرسل رسالة للطرف الآخر أنه هو من سوف يشكل المشهد القادم في مضيق هرمز بغض النظر عن طبيعة ما تقوم به إيران وحتى ما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية فرضه في المنطقة.
0: طيب صححني إن كنت مخطئ دكتور.

A DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Demetrios of Thessaloniki, Demetrios al-Mufid al-Tib. Demetrios باليوناني يعني ابن الأرض، هو الجندي الشجاع يلي ظهر على حصانه وحامل سيفه بطريقة عجائبية وخلى البرابرة يتراجعوا عن غزو مدينة ثيسالونيكي باليونان. منقله مفيد الطيب لأنه لليوم بتطلع ريحة عطر حلوة بتشفي الروح من مدفنه، وبتطلع ريحة من أجزاء من جسمانه محتفظة فيها الكنيسة الأرثوذكسية لليوم. Saint Demetrios, you with your title the mere streamer, أو مفيد الطيب، اشفي أحباءنا المرضى بعطرك، ساعد جنودنا لأنك كنت جندي وشهيد المسيحية، واحمي مدننا. You are regarded as a protector and more broadly a defender of Christians and cities against enemies. Intercede please for us in this hour and forever. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: الفنان كاميليا ورد, واستمعنا كمان للفنان إيهاب توفيق. بنرجع لعنكم مستمعينا تحية صباحية عطيرة لكل الموجودين معنا على 1638 AM to ME أستراليا. منروح لشراء منزل في أستراليا بوضعية 5%. البعض يقول تورطنا وقعنا بالفخ. نعم, دفعات شهرية عالية. الكثير من الأستراليين اشتروا منزل في أستراليا باستخدام المساعدة الحكومية 5%. عم يشعروا بالندم هلأ بالأكيد المعاونة, وعم يقولوا أنه الحكومة ورطتنا, وذلك بحسب الإعلام الأسترالي وبحسب الأخبار يلي عم أكيد نواردها وعبر أثير راديو 2ME. والسبب هو قرض كبير بما يعني دفعات شهرية كبيرة جدا, ارتفاع الفوائد, انخفاض سعر المنازل في أستراليا. أحدهم اشتروا منزل في سيدني بقيمة 1.1 مليون دولار, والمنزل انخفض للسعر 7%. تخيلوا, هيدي خسارة كبيرة. بونجور لكم من جديد, انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. من هيك البعض بيقول الحكومة ورطتنا. بونجور. This how we gonna do it. I'm up in the party. ما وعدكن كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل نانسي عجرم. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي, لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية, إعادة تمويل, بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
4: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم, وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات. من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها, ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد.
0: جولة إخبارية لتمام الساعة 9 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME.
5: تعمل حكومة كوينزلاند الجديدة على تحقيق الإنجازات لمدينة بريسبن. لقد قمنا بتثبيت أشرة النقل عند 50 سنتا بشكل دائم, ونعمل على توفير المزيد من الأطباء وتطوير المستشفيات مثل مستشفى برينس تشارلز ورويال بريسبن. كما نعمل على توفير 1600 شرطي إضافي مع تشديد القوانين, ونقوم بتطوير المدارس المحلية والنوادي الرياضية, ونعمل على إنشاء منطقة جديدة لعام 2032 وما بعده, بما في ذلك ناشونال أكواتيك سنتر جديد وأستيت فيليج ستتحول إلى مساكن. اكتشف ما نقدمه لك أيضا, ابحث عن Delivering for Queensland. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن.
6: Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
7: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فاعلم أن التعب هو أحد أكبر 3 أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاءً لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
8: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
9: جيد, ارجع قليلا, ارجع أكثر قليلا, أكثر قليلا, توقف. ممتاز,
10: أنت مهم في العمل.
9: البوب كورن جاهز, من مستعد لمشاهدة فيلم هذا المساء؟
11: أنا.
9: هيا يا أولاد.
10: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك, لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل, إنك موجود لأجل عائلتك.
12: دم صم حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين, وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات
11: مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم، وإن لم يعالج فقد يؤدي دمثم إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا، مراهنة المصارعة المجارية وإيداع مبالغ طائلة وينتج عنه خسائر مالية سريعة. لكن الخبر السار يمكنك تجنبه. راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة، وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي. ابحث عن بيت دمثم لمعرفة المزيد.
12: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
13: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً، تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبداً عندما تكون متعباً. رسالة من TAC.
14: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: الجيش الأمريكي يعلن توجيه ضربات لأهداف إيرانية ويصف العدوان على سفن الشحن التجاري من قبل طهران بأنه انتهاك واضح لوقف إطلاق النار. وزير الخارجية الإماراتي يؤكد خلال تلقيه مكالمة من نظيره الإيراني ضرورة الوقف الفوري والشامل للأعمال العدوانية في المنطقة واحترام سيادة الدول ومبادئ قسم الجوار. لبنان وإسرائيل يوقعان اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية، وروبيو يقول إنه يضع عملية منظمة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله.
1: مع عيسى المرزوقي.
0: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية شن غارات جوية على إيران في رد على هجوم استهدف سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأضاف الجيش الأمريكي أن سلاح الجو وجه ضربات لمواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ومواقع الرادار الساحلية. وأشارت القيادة الوسطى الأمريكية إلى أن العدوان غير المبرر على سفن الشحن التجاري من قبل القوات الإيرانية هو انتهاك واضح لوقف إطلاق النار. للمزيد ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا مجدي يزجي والتفاصيل أكثر حول ما أعلنت عنه القيادة الوسطى الأمريكية من غارات شنت على إيران. تفضل مجدي.
2: نعم عيسى، القيادة الوسطى الأمريكية سنتكم قبل قليل أكدت هذه الغارات الجوية وأوضحت أنها استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ، استهدفت طائرات مسيرة إيرانية وكذلك مواقع الرادار الساحلية، طبعا ردا على استهداف إيران لسفن الشحن التجارية في مضيق هرمز. البيان أيضا لافت فيه جدا تقدير موقف الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بموضوع وقف إطلاق النار وحرص الولايات المتحدة الأمريكية على أن يستمر هذا الوقت في إطلاق النار، ويعتبر هذا البيان أن ما قام فيه الجيش الأمريكي هو رد فعل على المحاولات المستمرة من جانب إيران لخرق وقت إطلاق النار. وهو ما أكده سابقا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الصباح، يعني قبل أن ينفذ الجيش الأمريكي والقيادة الوسطى الأمريكية هذه الضربات العسكرية ضد إيران مجددا عيسى، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان في منشور له يعتبر أن التصرفات الإيرانية وصفها بالغباء بالخرق الذي جرى لوقت إطلاق النار، وبعد ذلك قال انتظروا وسترون ما الذي سيحصل لتأتي هذه الضربات العسكرية. طبعا لا أحد هنا في الداخل الأمريكي عيسى يستغرب ما جرى، الكل يعرف تماما أن وقت إطلاق النار هو هش للغاية ما بين الجانبين الأمريكي وكذلك الإيراني، وأن حتى مذكرة التفاهم التي يحاول كان مرارا قبل هذه الضربات العسكرية الأخيرة الأمريكية الرئيس دونالد ترامب أن يسوق لها على اعتبار أنها انتصار وعلى اعتبار أن من الممكن أن يبنى عليها، تحدث مع أكثر من سيناتر، مع أكثر من عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، تحدث مع كبيرة الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية جين شاهين، وكذلك مع السيناتر الجمهوري توم تيلس، وكلاهما عبر لي في وقت سابق عن شكوك كبيرة جدا في مذكرة التفاهم وعن مدى قدرة إيران أيضا على الالتزام بها من الناحية الأمريكية بما يفي بالمصالح الأمريكية. واليوم ما جرى يؤكد هذه الشكوك عيسى، ويؤكد هذه التصريحات السابقة التي حصلنا عليها من أعضاء في مجلس الشيوخ في حينها للثانية العربية بأن كل هذا الاتفاق هش ومن الصعب جدا أن يكون فيه حالة من الاستمرارية وأن يبنى عليه من الناحية السياسية. واليوم نشاهد هذه الآثار العسكرية لهشاشة هذا الاتفاق السياسي، بداية اعتراض للسفن التجارية من قبل إيران، أيضا إيقاف لحركة الشحن بشكل أو بآخر، إيقاف لحالات الإنقاذ كانت عيسى لحوالي ما يقدر ب 11 ألف بحار عالقين في مضيق هرمز. يأتي الرد الأمريكي، يعني ترامب والإدارة الأمريكية والجيش الأمريكي لم يبقى لهما أي طريق إلا الرد العسكري، وهو ما حصل قبل ساعات قليلة عيسى.
0: مجدي بشكل سريع، يعني هل من الممكن القول، يعني لا أدري أنت مخضت أي ردود فعل حتى هذه اللحظة من قبل الإدارة الأمريكية أو من قبل مسؤولين، لكن هل من الممكن النظر إلى المسألة بأن إيران كانت تود أن تعرف الرد الأمريكي كيف من شأنه أن يبدو في حال ما قامت بخرق أي بنود من بنود الاتفاق بعد أن تم التوافق على فتح مضيق هرمز في مذكرة التفاهم؟
2: الخروقات كانت جارية تقريبا منذ اللحظة الأولى عيسى، سواء كان بالتصريحات الخارجة عن النظام الإيراني، الخارجة عن قالبات، أو حتى في بعض الأفعال. يعني قبل استهداف هذه السفينة التجارية التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يرد عليها عسكريا، كان هناك حالة فروقات بالتصريحات الإيرانية بين الفينة والأخرى عن موضوع الرسوم أو عن موضوع نظام خاص لعبور السفن في مضيق هرمز أو حتى عن اعتراض بعض السفن. يعني كانت التقارير متواترة ومستمرة، لم تنقطع مطلقا عن هذا السلوك الإيراني في مضيق هرمز. وبالتالي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاول أن يعني يعطي هذا النظام فرصة تلو أخرى، سواء كان في المحادثات أو حتى في الخروقات، وأن لا يرد مباشرة، حرصا منه على وقف إطلاق النار، حرصا منه على مذكرة التفاهم، وأن يبني عليها لاحقا. بل فقط ساعات قليلة تقريبا، أقل من 24 ساعة، كانت تصدر عن تصريح لترامب يقول فيه أن الأصول المجمدة الإيرانية سيتم يعني تحريرها وفكها وشراء فيها محاصيل زراعية أمريكية، وكان يتحدث عن تبادل تجاري ما بين إيران وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. كل ذلك كنا نعرف عيسى أن هذه التصريحات وهذه المذكرة هي في مهب الريح، وهي من الممكن أن تكون يعني تنتهي في أي لحظة مفاعيلها عند أول اختبار جدي وميداني وبحري إن شئت على الأرض، وهذا ما حدث قبل قليل. لكن
0: نعم،
2: وهناك لكن كبيرة، ترامب يريد أن يبني على هذا الاتفاق رغم الخروقات ورغم حتى الردود العسكرية التي يقوم بها حتى ساعات قليلة الماضية. عيسى،
0: شكرا جزيلا لمراسلنا من واشنطن مجدي ياسجي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لا تزال تمتلك بعض القدرات العسكرية ولكنها ليست قدرات كبيرة، مضيفا أن إطلاق طهران المسيرات على السفن في مضيق هرمز اختراق أحمق لاتفاق وقف إطلاق النار.
3: إيران لا تزال تمتلك بعض القدرات ولكنها ليست قدرات كبيرة، هي لا تحقق انتصارا أو أي شيء من هذا القبيل، ولكنها لا تزال قادرة على إطلاق النار. كما تعلمون، لقد أطلقت طائرات مسيرة على سفينة كبيرة كانت تعبر مضيق هرمز، أطلقت 4 مسيرات وأسقطنا 3 منها، أما الرابعة فأعتقد أننا لم نتمكن من اعتراضها، لم يرها أحد قادمة، وقد أصابت السفينة وتسببت في بعض الأضرار، لكن لا يمكنهم القيام بمثل هذه الأمور.
0: شدد وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد على أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق بين واشنطن وطهران بما يضمن الوقف الفوري والشامل للأعمال العدوانية في المنطقة واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والالتزام الصارم بالقانون الدولي وحماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية بما في ذلك ضمان انسيابية الحركة في مضيق هرمز. وعرب الشيخ عبدالله بن زايد خلال اتصال تلقاه من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عن أمله في أن تقود المفاوضات الجارية إلى نتائج إيجابية تؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الدبلوماسية الجادة والحوار المسؤول هما السبيل الأمثل لمعالجة جميع الأزمات الإقليمية والدولية بما يحقق تطلعات الشعوب إلى الازدهار والتنمية. شدد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي جاسم البديوي على رفض فرض أي رسوم على الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا في حديث لبرنامج الحقيقة مع هادلي جامبل رفض جميع دول الخليج لهذه الخطوة بما فيها سلطنة عمان.
4: Conversation being had about the Strait of Hormuz and whether or not the Omanis and the Iranians are going to work together to put some kind of fee structure in place. Is that something that you see as feasible?
5: It's not acceptable. Even Oman does not agree on the fees.
4: Yeah.
5: We issued a statement with Mr. Robio during the meeting that has a clear, specific paragraph about not accepting any kind of fees or what do you want to call it,
4: tolls,
5: so, whatever.
4: So they
5: Oman was with us and accepted that. And that is the my understanding of the Omani position is they don't accept.
0: وقعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة اتفاق إطار عقب جولة 5 من المفاوضات في واشنطن. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن هذا الاتفاق يمهد لسلام دائم بين البلدين بوساطة ودعم الولايات المتحدة. وقال روبيو إن الاتفاق يضع عملية منظمة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية.
6: In Melbourne, we've got a crash, Mooney Ponds, Pascoe Vale Road southbound at Wilson Street, causing heavy delays. A crash now in Beaconsfield, Princes Highway eastbound near May Road. The outbound exit from the Eastern Freeway to Burke Road is closed. For planned roadworks, use Chandler Highway exit instead. Into Sydney, a couple of different incidents for the M4. In Silverwater, a crash reported eastbound approaching Hill Road. And on the M4 at Greystanes, the truck conked out, causing heavy westbound delays just before Beresford Road. Starlight is one of Australia's most trusted children's charities, creating happiness for seriously ill children in hospital. Donate by June 30 at starlight.org.au. I'm Brooke Sheehan. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 9 العودة لاستديوهات الهواء بدي وصل تحياتي الصباحية لكل مستمعينا الكرام. أنتم برفقة ذات 2ME 1638 AM تقصنا اليوم بسدني ليوم السبت، اليوم 27 من شهر جون حزيران 15 بسدني و13

0: للأسف.
1: موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل انفجارات.
2: لا بدنا نعود
1: سوبر ستار نانسي عجرم. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تو ام اي أستراليا.

بنرجع لكم مستمعينا، بدي احييكم من جديد. انتم برفقه اذاعه 2 ام اي 1638 اي ام من عند الفنان صابر الرباعي. بنروح لاسعار العقارات. اسعار العقارات في استراليا تتوقع ان تنخفض بشكل اكبر في سيدني وملبورن، حيث انه معدل بيع العقارات بالمزيد انخفض الى 42.3%، مما يعتبر ادنى معدل على الاطلاق. ويقدر انه اسعار العقارات ستنخفض بنسبه 10% في سيدني و 8% في ملبورن، مما يعني انه اسعار العقارات ستنخفض باكثر من 122,000 دولار في سيدني. وهذا الانخفاض في اسعار العقارات يعود الى زياده اسعار الفائده وزياده التكاليف وتراجع الثقه في السوق العقاري. بونجور لكم من جديد، انتم برفقة اذاعه 2 ام اي 1638 اي ام. بنروح لعند لين الحايك.

0: من عند الفنانة لين الحايك منروح لفاصل استراحة. بونجور لك المستمعين من راديو 2ME.
1: إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيود، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
3: Let's do it. This is Seiya, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. مار إفرام السرياني 373 بعد المسيح. بدي اقرا لكم مقطع من اقواله حتى تعرفوا قديش سانت افريم كان محبذ لفكره التعلق والتمثل بالرسل او بصحبه المسيح. بيقول: جاءوه صيادي سمك فصاروا صيادي البشر، فلو ارسل حكماء لقيل انهم افحموا الشعب وربيحوه او غشوه، ولو أرسل أغنياء لقيل أنهم خدعوا الشعب بإطعامه، ولو أرسل رجالا أقوياء لقيل أنهم جذبوه بالقوة. ذهب صيادو السمك وانتصروا على الأقوياء والأغنياء والحكماء. يا للمعجزة، على ضعفهم جذبوا الأقوياء إلى إيمانهم دون عنف، على فقرهم علموا الأغنياء، على جهلهم جعلوا من الحكماء والفهماء تلاميذ. مار إفرام السرياني ولد بتركيا بمنطقة نسيبيس خلال عهد الإمبراطورية الرومانية. معروف هو بدكتور الكنيسة الشرقية، وأكثر من 400 لحن ليتورجي سرياني ما زالت الكنيسة بتستعملهم اليوم من ألحانه ومن صلواته. سانت إفريم ذا ثيريك، You are called the harp of the Holy Spirit، أو جيثارة الروح القدس، من صلي لك بهيد الساعة. This is Seiya, Saint of the Hour، معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: do it. Let's do it. Let's do it.
1: ABC News Update. 2ME Australia.
2: ABC News.
3: Ted O'Connor with the top stories. The United States military says it's carried out new strikes on Iran. Central Command says the strikes were in response to an Iranian attack yesterday on a commercial ship sailing through the Strait of Hormuz. The US targeted Iranian missile and drone storage locations and coastal radar sites. Earlier, US President Donald Trump accused Iran of violating the ceasefire. Tens of thousands of people are reportedly unaccounted for following catastrophic earthquakes in Venezuela that have claimed the lives of at least 920 people. Rescue efforts following the back-to-back earthquakes have been hindered by a lack of heavy machinery to remove people trapped under rubble due to the large scale of this natural disaster. More than 1,000 buildings have been damaged, including over a dozen hospitals. Several countries have sent search and rescue teams to Venezuela, a country that's been struggling economically under an autocratic regime. And Socceroos coach Tony Popovic has praised his team for progressing through to the knockout stage of the FIFA World Cup after a scoreless draw against Paraguay to reach the round of 32. Australia will play early next Saturday morning in the Texas city of Dallas. The Socceroos will discover its opponent after the outcome of other games today. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
4: جولة إخبارية لتمام التسعة ونصف منتبعها سوا عبر أثير راديو 2ME.
5: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/Arabic صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
6: تعمل حكومة كوينزلاند الجديدة على تحقيق الإنجازات لمدينة بريسبن. لقد قمنا بتثبيت أشرة النقل عند 50 سنتا بشكل دائم، ونعمل على توفير المزيد من الأطباء وتطوير المستشفيات مثل مستشفى برينس تشارلز ورويال بريسبن. كما نعمل على توفير 1600 شرطي إضافي مع تشديد القوانين، ونقوم بتطوير المدارس المحلية والنوادي الرياضية، ونعمل على إنشاء منطقة جديدة لعام 2032 وما بعده، بما في ذلك National Aquatic Center جديد وأستيت فيليج ستتحول إلى مساكن. اكتشف ما نقدمه لك أيضا، ابحث عن Delivering for Queensland، صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن.
7: Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
8: سواء كنت عاملا أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ووركسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/Arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
9: موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل نانسي عجرم. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.

العودة لمتابعة مشوارنا الصباحي برفقتكم. تحية صباحية عطرة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM يوم السبت اليوم وبون ويكند لكم. برجع تذكركم مستمعينا أنه من بعد أخبار الساعة 3 ينضموا لإذاعة 2ME لأنه عنا حفلة خاصة. نعم حفلة خاصة وبديك أن تكونوا معنا. الحفلة الخاصة مع موسيقى متواصلة, كونوا معنا وتابعونا. It's very very interesting. تحياتي الصباحية لكم وهيدا هالحفلة هايدي رح تكون من بعد أخبار الساعة 3. بونجور لألكن هلأ من جديد, نرجع من بعد فاصل استراحة.

0: Gold app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free. 2ME Australia and 2ME Gold. 2ME Gold.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: انت الدنيا للفنان رغب عليمي. صباح النور لكم من جديد على راديو 2ME.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 10 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. صباح الخير.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic، صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: تعمل حكومة كوينزلاند الجديدة على تحقيق الإنجازات لمدينة بريسبن. لقد قمنا بتثبيت أشة النقل عند 50 سنتا بشكل دائم، ونعمل على توفير المزيد من الأطباء وتطوير المستشفيات مثل مستشفى برينس تشارلز ورويال بريسبن. كما نعمل على توفير 1600 شرطي إضافي مع تشديد القوانين، ونقوم بتطوير المدارس المحلية والنوادي الرياضية، ونعمل على إنشاء منطقة جديدة لعام 2032 وما بعده، بما في ذلك ناشونال أكواتيك سنتر جديد وأستيت فيليج ستتحول إلى مساكن. اكتشف ما نقدمه لك أيضا، ابحث عن Delivering for Queensland، صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن.
5: Authorized by the Queensland Government Brisbane.
6: شو بيك عم تلطش خيالك؟
7: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
8: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة ادي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road، وايلي بارك.
9: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
10: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6-2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
11: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
12: Let's do it.